0: هدى العناس.
1: ورحبوا بكل مستمعينا إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على جنوب لبنان ويوجه إنذارا لسكان الجنوب بالإخلاء رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار. في زيارة غير معلنة مسبقا، وزير داخلية باكستان يلتقي في طهران نظيره الإيراني وعدد من المسؤولين لبحث استئناف محادثات السلام. وتفاعل قوي لجمهور مهرجان كان في دورته الحالية مع فيلم الوحش اللطيف للمخرجة النمساوية ماري كويتسا.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من الجبهة الجنوبية للبنان والتي تشهد تصعيدا ميدانيا وغارات متواصلة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء هجوم على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة في الجنوب، فيما أعلن حزب الله عن شن هجمات ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب وفي شمال إسرائيل. تطورات المشهد في الجنوب اللبناني تأتي رغم اتفاق البلدين على تمديد وقف إطلاق النار ل45 يوما، وهو ما يطرح السؤال عن جدية هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين برعاية أمريكية، بيد أن الأستاذ الجامعي والمحامي الدكتور علي مراد يرى أن الحكومة اللبنانية تعتبر أن تمديد وقف إطلاق النار يشكل فرصة حقيقية لتثبيت الهدوء على الجبهة الجنوبية. لنستمع له، كان متحدثا إلى حازم حمد.
2: التفاؤل الذي تتحدث فيه أوساط الحكومة اللبنانية لا يعني أن الوضع أصبح مطمئنا، ولا يعني تجاهل الخروقات الإسرائيلية المستمرة. المقصود هنا بالتفاؤل هو أن تمديد وقف إطلاق النار الذي يتم خرقه يمنع الانزلاق مجددا إلى حرب واسعة، ويعطي الدولة اللبنانية هامشا سياسيا ودبلوماسيا للتحرك، تحديدا بعدما ثبت لبنان الرسمي أن الأولوية اليوم هي لوقف الحرب وينتهي هذا المسار بالانسحاب وعودة النازحين. الحكومة اللبنانية ترى بالأمر فرصة لا كضمانة، فرصة لتثبيت الهدوء النسبي والضغط عبر الوسطاء واللجان المعنية والانتقال من منطق إدارة النار إلى منطق معالجة أسباب التوتر. ولكن حتما هذا التفاؤل النسبي والذي يعكس سياق هذه الحرب يبقى مشروطا بقدرة على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن أيضا في إحداث خرق في مسألة التعامل مع سلاح حزب الله الذي لازال حتى اللحظة يصر على عدم وضع هذه الورقة بيد المفاوض اللبناني ويفضل أن تبقى على طاولة إسلام أباد.
1: استمعتم إلى الأستاذ الجامعي والمحامي الدكتور علي مراد. إلى الشأن الإيراني، حيث أفادت وكالة إرنا الإيرانية اليوم بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يقوم بزيارة غير معلنة إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث من المقرر خلال هذه الزيارة أن يلتقي عددا من كبار المسؤولين في إيران، من بينهم وزير الداخلية الإيراني، لبحث سبل استئناف المفاوضات. وإلى أخبار القارة الأوروبية وتحديدا فيينا، التي تقام فيها اليوم أو مساء اليوم المرحلة النهائية من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن، وسط منافسة شديدة بين ثنائي فنلندي ومغنية أسترالية، وفي ظل مقاطعة غير مسبوقة للحدث بسبب مشاركة إسرائيل. ونبقى في الأخبار الفنية، وهذه المرة بخصوص مهرجان كان السينمائي الذي شهد تفاعلا قوية للجمهور مع فيلم الوحش اللطيف، كما تطلعون على ذلك مفادتنا إلى كان ميشا خليل.
3: تفاعل الجمهور بشدة مع فيلم الوحش اللطيف للمخرجة النمساوية ماري كرويتزر، المستوحى من قضية هزت الوسط السينمائي النمساوي وتتعلق بالممثل فلوريان تايتمايستر الذي لعب دور البطولة في فيلمها السابق والذي أدين بتهمة حيازته على صور إباحية للأطفال. هذه الحادثة أثرت بالمخرجة ودفعتها إلى تناول هذا الموضوع ليس من وجهة نظر المتهم، وإنما من وجهة نظر الزوج التي تكتشف أن من تحب قد يكون متورطا في توزيع وإنتاج مواد إباحية تخص الأطفال. تجسد دور الزوجة الممثلة الفرنسية ليا سيدو في أداء قوي ومؤثر. بين الصدمة والإنكار والانهيار النفسي يطرح الفيلم السؤال: ماذا يبقى من الحب حين يتحول الشخص الذي نحب إلى غريب ومجرم؟ أما من ناحية عروض المسابقة الرسمية فتستمر هذا المساء بثلاثة أفلام، منها فيلم المحبوب للمخرج الإسباني رودريغو سوروغوين. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: وهنا في باريس أوقفت السلطة الفرنسية 6 أشخاص للشبه بإقدامهم على رفع العلم الفلسطيني من برج إيفل من دون التصريح. وأعلنت مجموعة إكستنشن ريبيليون فرنسا، وهي حركة تنشط في مجال حماية المناخ، مسؤوليتها عن رفع العلم بهدف توجيه رسالة دعم للفلسطينيين. نهاية النشر، شكرا لكم، إلى اللقاء.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Dieses Jahr Marmatta, هو شفيع المدمنين, patron saint of alcoholics. لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات, منخصص لهم اليوم هيدي الساعة ومنخصصها للقديس متايس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين, وعنوانه هو المثابرة والأمل. فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير, مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة اشفع فينا, the saint of the hour, saint of alcoholics. This is Saya, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

طوبى لفاعلي الخير والسلام، فإنهم أبناء الله يدعون. لكل مين عم يسمعنا بشغله أو متجه لشغله أو هلأ مخلص شغل راجع على البيت، يعطيكم ألف عافية.

0: the app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to ME Australia and to ME Gold.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

ماذا قصد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما كتب على تويتر سوشيال الهدوء ما قبل العاصفة؟ أما حزب الله، أي اتفاق سلام مع إسرائيل هو انحراف خطير. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: date to MEE Australia.
1: ABC News.
2: Josie Sargent with the top stories. Australia has missed out on taking home the Eurovision Song Contest final after polling strongly, with Bulgaria claiming the top spot. Delta Goodrum's performance of her ballad Eclipse was a crowd favourite. Israel came in second spot, followed by Romania, with Australia coming in fourth. Four people have been seriously injured after a car ploughed into pedestrians in the northern Italian city of Modena. One woman has had both her legs amputated after being pinned to a shop window. The 31-year-old driver has been named as Salim El Kudri, who had received treatment for mental health issues. The mayor of Modena says he's currently being questioned by police. And Australian Sam Kerr has equaled Chelsea's all-time goal-scoring record in her final game for the English soccer club. The Matildas' captain scored in the 34th minute to help the Blues to a 1-0 win over Manchester United and a third-placed finish in the Women's Super League. The 32-year-old ends her Chelsea career level with Fran Kirby on 116 goals. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: أيام تامي أستراليا كنت عم بقرأ شغلة بتدلي على يلي قلته بالسابق وعلى يلي دايما بقوله أنه نعامل الناس بأخلاقنا مش بأخلاقهم، يعني لنكون هيك برقي، لنرقى بأنفسنا، لنحتل مرتبة عالية بالقلوب، مش مراتب مادية أو مهنية. المفروض أنه نعامل الناس بأخلاقنا مش بأخلاقهم. هلا أوقات بتضطر إنك هيك واحد مستوى تعتير يعني على الأرض ما في حدا، بتضطر إنك تنزل شوي لعنده بس تعليه لعندك لا يفهم أو لا تقله سكوت مثلا، لا تسكت ولا تهديه. بس مش بالضرورة كل ما بتشوف واحد هالقد واطي ما توخذوني بين هلالين انه كل 5 دقايق نتخلى عن اخلاقنا ومبادئنا ونعامله بالمثل، معناتها ما بقى في شي بيفرقنا عنه. عامل الناس باخلاقك، ما تعاملهم باخلاقهم، يعني هيك بتستفيد، هيك بتبني صداقات، هيك بتبقى صداقاتك مفيدة ومتينة.
0: Tell us what you want to hear.
4: Baby, tell me what you want to hear.
5: Only the best music.
4: Turn my music high.
0: 2ME music. Only the best music.
6: I know. إنه موسم الإنفلونزا. ماذا ستختار؟ خطط مسبقا لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا. اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
7: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً، تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
8: ليه بعمل الألف؟

0: الله معكم عبر تيمي أستراليا 1638 AM. الفشل هو الفرصة يلي تطيح لألنا البدء من جديد بذكاء أكبر. هنري فورد.
1: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
9: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
10: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
11: هدى العناس.
10: أرحب بكل مستمعينا إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على جنوب لبنان ويوجه إنذارا لسكان الجنوب بالإخلاء رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار. في زيارة غير معلنة مسبقا، وزير داخلية باكستان يلتقي في طهران نظيره الإيراني وعدد من المسؤولين لبحث استئناف محادثات السلام. وتفاعل قوي لجمهور مهرجان كان في دورته الحالية مع فيلم الوحش اللطيف للمخرجة النمساوية ماري كويتسا.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من الجبهة الجنوبية للبنان والتي تشهد تصعيدا ميدانيا وغارات متواصلة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء هجوم على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة في الجنوب، فيما أعلن حزب الله عن شن هجمات ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب وفي شمال إسرائيل. تطورات المشهد في الجنوب اللبناني تأتي رغم اتفاق البلدين على تمديد وقف إطلاق النار ل45 يوما، وهو ما يطرح السؤال عن جدية هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين برعاية أمريكية، بيد أن الأستاذ الجامعي والمحامي الدكتور علي مراد يرى أن الحكومة اللبنانية تعتبر أن تمديد وقف إطلاق النار يشكل فرصة حقيقية لتثبيت الهدوء على الجبهة الجنوبية. لنستمع له، كان متحدثا إلى حازم حمد.
11: التفاؤل الذي تتحدث فيه أوساط الحكومة اللبنانية لا يعني أن الوضع أصبح مطمئنا، ولا يعني تجاهل الخروقات الإسرائيلية المستمرة. المقصود هنا بالتفاؤل هو أن تمديد وقف إطلاق النار الذي يتم خرقه يمنع الانزلاق مجددا إلى حرب واسعة، ويعطي الدولة اللبنانية هامشا سياسيا ودبلوماسيا للتحرك، تحديدا بعدما ثبت لبنان الرسمي أن الأولوية اليوم هي لوقف الحرب وينتهي هذا المسار بالانسحاب وعودة النازحين. الحكومة اللبنانية ترى بالأمر فرصة لا كضمانة، فرصة لتثبيت الهدوء النسبي والضغط عبر الوسطاء واللجان المعنية والانتقال من منطق إدارة النار إلى منطق معالجة أسباب التوتر، ولكن حتما هذا التفاؤل النسبي والذي يعكس سياق هذه الحرب يبقى مشروطا بقدرة على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن أيضا في إحداث خرق في مسألة التعامل مع سلاح حزب الله الذي لازال حتى اللحظة يصر على عدم وضع هذه الورقة بيد المفاوض اللبناني ويفضل أن تبقى على طاولة إسلام أباد.
10: استمعتم إلى الأستاذ الجامعي والمحامي الدكتور علي مراد. إلى الشأن الإيراني، حيث أفادت وكالة إرنا الإيرانية اليوم بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يقوم بزيارة غير معلنة إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث من المقرر خلال هذه الزيارة أن يلتقي عددا من كبار المسؤولين في إيران، من بينهم وزير الداخلية الإيراني، لبحث سبل استئناف المفاوضات. وإلى أخبار القارة الأوروبية وتحديدا فيينا، التي تقام فيها اليوم أو مساء اليوم المرحلة النهائية من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن، وسط منافسة شديدة بين ثنائي فنلندي ومغنية أسترالية، وفي ظل مقاطعة غير مسبوقة للحدث بسبب مشاركة إسرائيل. ونبقى في الأخبار الفنية، وهذه المرة بخصوص مهرجان كان السينمائي الذي شهد تفاعلا قوية للجمهور مع فيلم الوحش اللطيف، كما تطلعون على ذلك مفادتنا إلى كان ميشا خليل.
12: تفاعل الجمهور بشدة مع فيلم الوحش اللطيف للمخرجة النمساوية ماري كروجر، المستوحى من قضية هزت الوسط السينمائي النمساوي وتتعلق بالممثل فلوريان دايتمايستر الذي لعب دور البطولة في فيلمها السابق والذي أدين بتهمة حيازته على صور إباحية للأطفال. هذه الحادثة أثرت بالمخرجة ودفعتها إلى تناول هذا الموضوع ليس من وجهة نظر المتهم، وإنما من وجهة نظر الزوج التي تكتشف أن من تحب قد يكون متورطا في توزيع وإنتاج مواد إباحية تخص الأطفال. تجسد دور الزوجة الممثلة الفرنسية ليا سيدو في أداء قوي ومؤثر. بين الصدمة والإنكار والانهيار النفسي يطرح الفيلم السؤال: ماذا يبقى من الحب حين يتحول الشخص الذي نحب إلى غريب ومجرم؟ أما من ناحية عروض المسابقة الرسمية فتستمر هذا المساء بثلاثة أفلام، منها فيلم المحبوب للمخرج الإسباني رودريغو سوروغوين. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
10: وهنا في باريس، أوقفت السلطة الفرنسية 6 أشخاص للشبه بإقدامهم على رفع العلم الفلسطيني من برج إيفل من دون التصريح. وأعلنت مجموعة إكستنشن ريبيليون فرنسا، وهي حركة تنشط في مجال حماية المناخ، مسؤوليتها عن رفع العلم بهدف توجيه رسالة دعم للفلسطينيين. نهاية النشر، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NG أستراليا.

0: برجع لعند كل المتابعة عبر أثير TME أستراليا. عليك أن تحترم المتفوقين، مظبوط؟ ليش؟ بيقول علينا أنه نحترم المتفوقين، هون تفوقك أنت يكمن. TME
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: TME.com.au. Take TME anywhere with you. Anywhere. Anywhere.

0: من هذه الفترة عبر أثير إذاعتنا 1638
1: AM. Download the app now. في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي إف سي.

0: 2ME أستراليا.
1: هل أعددت وصيه؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصيه. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: ترغبوا في تخفيض فواتير الطاقة عبر فيكتوريان انرجي ابجريدز؟ وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
3: هون راديو 2ME أستراليا، المنوعات الغنائية وفقرات هذه الفترة على أمل تكون نالت إرضاء الجميع.

0: 16:38 AM تيمي أستراليا. يسعد أوقات الجميع. فترتنا برفقتكم لليوم مستمرة عبر أثير تيمي 24/24. نتابع الفترة بعد هذه الاستراحة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة. انتهت الجولة الأطول في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بتمديد الهدنة 45 يوما، وسط تزايد الحديث عن إمكان التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل خلال اليومين المقبلين، وهو ما تسعى سفيرة لبنان في واشنطن إلى تحقيقه عبر التواصل مع الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض. فإلى أي مدى سيكون ممكنا تثبيت وقف النار فعلا، وما الذي يحصل في هذا المجال؟ نسأل الزميل توني مراد. إذن توني، ما هي آخر المعطيات حول هذا الموضوع؟
1: نعم جميل، يعني كما سبق ذكرتي، سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميدي معوض يعني تعمل في الساعات الماضية على يعني مع الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض على تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار. نحن نعلم أن تمديد اتفاق وقف اطلاق النار للمرة الثالثة يدخل حيز تنفيذ في الساعات المقبلة. ف عندما يدخل في الساعات المقبلة حيز التنفيذ، كما سبق وذكرت في النشرة السابقة، كان هناك عمل لتثبيت اتفاق وقف اطلاق النار في أسع وقت ممكن، وهذا ما سبق وذكرته، على أن تلتزم به كل من إسرائيل وحزب الله. إذن كما سبق وذكرت، سفيرة لبنان لدى واشنطن تعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض على تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار. طبعا يعني الساعات المقبلة كفيلة لتبيان ما إذا كانت كل هذه الجهود ستثمر في تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار، أم يبقى يعني ندخل في للمرة الثالثة في تمديد اتفاق وقف اطلاق النار حتى يتم تثبيته. أود الإشارة أيضا رنيم أنه بحسب المعلومات، يعني نتيجة المفاوضات أو اليومين من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تم أيضا أن يكون هناك اجتماع على مستوى أمني في 29 من هذا الشهر الحالي، وهذا الاجتماع من المتوقع أن يناقش حصر السلاح بيد الدولة وكيفية تقوية الألوية القتالية في الجيش اللبناني وانسحاب الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى انتشار الجيش اللبناني. أيضا في هذا الاجتماع الذي سيعقد في 29 من هذا الشهر سيتم التطرق إلى كيفية تفعيل آلية مراقبة اتفاق وقف اطلاق النار، أي الميكانيزم، وتحديدا البحث بكيفية إتمام عملية التحقق المستقلة. أيضا أود الإشارة، نتيجة لكل يعني نتيجة اليومين من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، أيضا أعلنت الخارجية الأمريكية يوم أمس أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستكون في الثاني والثالث من شهر حزيران في واشنطن. هذه الجولة بحسب معلومات الـBCI سيتم يعني استكمال العمل على بيان إعلان النوايا بين لبنان وإسرائيل، الذي ليس من المتوقع أيضا أن يصدر في الأيام المقبلة، وهذا البيان سيضع الخطوط الحمراء لكلا البلدين وماذا يريدان من بعضهما البعض. يعني باختصار رنيم، الساعات المقبلة كفيلة لتبيان ما إذا كان سيكون هناك تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار أم لن يكون هناك تثبيت، سيكون هناك تمديد، وقد يكون هناك خرق لهذا الوقف اطلاق النار، كما شاهدنا في المرتين السابقتين عندما كان هناك تمديد لاتفاق وقف اطلاق النار، لكن هذا الاتفاق كان يخرق. كنا نرى يعني كانت عمليات تجريف مستمرة والغارات الإسرائيلية أيضا مستمرة في الجنوب، وأيضا كان حزب الله يرد على هذه الخروقات على حد تعبيره. رنيم،
0: شكرا توني. ومن واشنطن نعود إلى بيروت مع الزميل بسام أبو زيد أيضا لاستطلاع آخر المعطيات حول هذا التطور فيما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. إذن بسام، كل المعلومات معك.
2: يعني رنيم، لم يؤكد حتى هذه اللحظة أي مصدر رسمي لبناني أن هناك تثبيتا لوقف إطلاق النار المعلن بين لبنان أو بين إسرائيل وحزب الله، ولكن المصادر اللبنانية أشارت إلى أن هناك جهود تبذل من بيروت حتى هذه الساعة ومن واشنطن أيضا، ويعني تقودها السفيرة اللبنانية في واشنطن كما قال الزميل توني مراد. هذه الجهود تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن السؤال الأساسي، هل ستنجح هذه الجهود؟ وقالت المصادر اللبنانية بأن يعني الهدنة التي كانت قد أعلنت في وقت سابق تنتهي منتصف ليل يعني الأحد الاثنين، وبالتالي يعمل لبنان على أن تكون هذه الهدنة الممددة والتي هي لمدة 45 يوما أن يكون فيها تثبيت لوقف إطلاق النار، وأن تمتنع إسرائيل عن خرق هذه الهدنة والقيام بعمليات غارات وقصف وتدمير، وبالتالي عندها يعلن حزب الله التزامه فورا بهذه الهدنة كما كان قد تعهد بذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري. هذه هي المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة. الجهود اللبنانية مستمرة، ولكن حتى الساعة ليس هناك من أي نتيجة تقول بأن وقف إطلاق النار سيتم تثبيته. نحن بانتظار الجهود الأمريكية التي يعني تجري مع إسرائيل، وبانتظار الرد الإسرائيلي على هذا الموضوع، وما إذا كانت بالفعل ستلتزم بشكل كامل بالهدنة وبوقف إطلاق النار.
0: شكرا بسام على كل هذه المعطيات. إذن في ظل هذه الجهود المفاوضات تجري تحت النار وعناوينها تتجاوز الجنوب وصولا إلى السلام الدائم بين لبنان وإسرائيل.
3: ما كان يسعى له لبنان من تثبيت لوقف النار لم يحصل، واكتفى المتفاوضون في واشنطن بتمديد للهدنة الهشة لمدة 45 يوما استهلها الجيش الإسرائيلي بتوجيه إنذارات لعدد من القرى الجنوبية قبل استهدافها. تحت النار إذن يفترض أن تنطلق جلسات التفاوض المتفق عليها. الشق العسكري تاريخه 29 أيار في البنتاغون، والسياسي في 2 و3 حزيران في الخارجية الأمريكية. حتى ذلك التاريخ يفترض أن يقيم الجانب اللبناني الجلسة الأولى وأن يضع سيناريو الجلسة المقبلة، وقد دخل عليها الشق الميداني ما يفترض تشكيل وفد عسكري يمثل لبنان ويكون قادرا على مناقشة المواضيع المطروحة من دعم الجيش لبسط سلطة الدولة إلى نزع سلاح حزب الله، إضافة إلى إمكان طرح ترتيبات أمنية يتضمنها أي اتفاق. في جولة المفاوضات الأخيرة لفت الكلام الذي تضمنه البيان الأمريكي، والذي أشار إلى أن لبنان وإسرائيل اتفقا على إطار تفاوضي يهدف إلى الدفع نحو سلام دائم، ويلتقي هذا النص الأمريكي مع الرغبة الإسرائيلية في التوصل لمعاهدة سلام مع لبنان، الذي تحدث وفده عن أن إطلاق المسارين السياسي والأمني يعزز الفرص للتوصل إلى حل سلمي دائم. فهل تسفر هذه المفاوضات إلى هكذا حل؟ أم أن كل اللاعبين اللبنانيين ومعهم إسرائيل سينتظرون تبلور صورة المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
0: وفي ظل إعلان تمديد وقف إطلاق النار من واشنطن، تواصل إسرائيل خرق الهدنة عبر سلسلة اعتداءات على جنوب لبنان ترافقت مع تصعيد ميداني واسع. فقد شن الجيش الإسرائيلي اليوم أكثر من 70 غارة على قرى قضائي صور وبنت جبيل، أخرها طال منذ قليل ساحة بلدة العباسية التي تعرضت منذ نحو ساعة لغارة جديدة بعد 3 غارات طالتها نهارا. وفي النبطية طال القصف الإسرائيلي بلدة حاروف ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ عمليات ضد مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية على الحدود الجنوبية، كما استهدف موقع البياضة بالقذائف الصاروخية حيث شهدت أعمدة الدخان ترتفع منه، وسط استمرار المواجهات الميدانية بين الطرفين. على صعيد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لقناة BFM الفرنسية أنه من الأفضل للإيرانيين أن يتوصلوا إلى اتفاق، وإذا لم يفعلوا فسوف يواجهون وقتا عصيبا للغاية. وفي وقت أجرى فيه وزير الداخلية الإيراني مباحثات وصفت بالمفصلية مع نظيره الباكستاني الذي يزور البلاد عن العلاقات الإيرانية الباكستانية وأفاق استئناف محادثات السلام، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن...
4: You're listening to the Golden Lunch Break on the original 1638 2ME Australia. What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
2: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
3: ماذا قصد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما كتب على تويتر سوشيال الهدوء ما قبل العاصفة؟ أما حزب الله، أي اتفاق سلام مع إسرائيل هو انحراف خطير. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو ام اي أستراليا.

0: نعمي والله بدي أرمي جاي هاي.
1: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول، وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات، طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Saya Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
2: وجهل

2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جوش شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أفيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف KFC.
6: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقي الطريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME Australia.
7: ثروات الأغاني الجديدة 2ME
8: Just drop 2ME. Let it drop.
7: New music.
8: New music.
7: Australia.
8: New music.
7: 2ME Australia.

0: greatest hits. على راديو 2ME Australia. معكم جو أشقر.
1: From the biggest singers.
2: ماسيو زيتون.
3: على راديو 2ME Australia.
4: Only from 2ME.
5: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتور.
6: من سنة 1977 أسس المحامي جوش شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.

0: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
3: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن، أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
4: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: First. 2ME Australia.

0: ترامب يلمح إلى اقتراب العمل العسكري ضد إيران ويصف المرحلة بأنها هدوء ما قبل العاصفة. مصادر لبنانية تكشف لسكاي نيوز عربية عن اتصالات مع واشنطن لبلورة اتفاق شامل لوقف اطلاق النار مع إسرائيل وتوقعات بإعلانه منتصف ليل الأحد. بريطانيا تنشر نظاما جديدا منخفض التكلفة مضادا للمسيرات في الشرق الأوسط في إطار مهمة دفاعية متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. منظمة الصحة العالمية تقول إن انتشار إيبولا في الكونغو وأوغندا حالة طوارئ صحية عالمية لكنها لا تشكل جائحة. ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اقتراب التحرك العسكري من جديد ضد إيران، وفي منشور لها عبر حسابه على تروث سوشيال كتب ترامب: هدوء ما قبل العاصفة. وأرفق المنشورة بصورة له وخلفه عاصفة وسفن حربية، فيما بدا كأنه إشارة إلى قرب التحرك العسكري ضد إيران. قبلها قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة بي اف ام الفرنسية إن إيران ستواجه وقتا سيئا للغاية إن لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أن الإيرانيين مهتمون بالتوصل إلى اتفاق، وذكر ترامب أنه لا يعرف إن كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران قريبا. أما في إسرائيل فقد أفادت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية بأن تل أبيب في حالة تأهب قصوى لاحتمال تجدد الحرب ضد إيران. وكشفت المصادر أن هدف أي ضربة على إيران هو إلحاق الضرر بها لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات من موقع ضعف. وتوقعت المصادر أن تشمل الضربة البنية التحتية ومواقع الطاقة ومحطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى إمكانية اغتيال مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى. ونقلت القناة الثالثة عشر عن مصادر إسرائيلية تقديرات للجيش بأن لا تتجاوز الحرب بضعة أيام. كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة لاحتمال استئناف الضربات ضد إيران ربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. ووضع البنتاغون خططا تشمل عمليات خاصة داخل إيران للوصول إلى منشآت نووية تحت الأرض.
1: واشنطن تبدو أمام لحظة قرار جديد بشأن إيران عقب عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بكين. خيارات مفتوحة بين التهدئة السياسية والتصعيد العسكري. التحركات الدبلوماسية المكثفة تقودها أطراف دولية بينها الصين لدفع اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز ويقيد البرنامج النووي الإيراني. بالتزامن مع هذا المسار السياسي خطط عسكرية جاهزة داخل البنتاغون تحسبا لانهيار المحادثات أو صدور قرار أمريكي باستئناف العمليات. فالرسائل الأمريكية مزدوجة تجمع بين الدعوة إلى اتفاق سريع والتهديد برد عسكري واسع. تهديد تترجمه استعدادات عسكرية أمريكية إسرائيلية غير مسبوقة تجري منذ وقف إطلاق النار تحسبا لاحتمال استئناف الهجمات على إيران. ليبقى في هذا الإطار التلويح بورقة القوة قائما، لا سيما في ظل الخيارات الهجومية الواسعة التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز، وتشمل ضربات أكثر عنفا ضد مواقع عسكرية وبنى تحتية إيرانية. كما يشمل خيار التصعيد العسكري سيناريوهات ميدانية أكثر تعقيدا تتضمن احتمال إرسال قوات خاصة أمريكية إلى داخل إيران للوصول إلى منشآت نووية تحت الأرض خصوصا في أصفهان. ووفق تقرير نيويورك تايمز فإن مئات من قوات العمليات الخاصة الأمريكية وصلوا بالفعل إلى الشرق الأوسط منذ مارس الماضي تحضيرا لهذا السيناريو، بيد أن مسؤولين عسكريين أمريكيين حذروا من الإقدام على تنفيذ هذا التصور، حيث أكدوا أن أي عملية برية داخل إيران ستتطلب آلاف الجنود لتأمين محيط العملية وقد تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة. التقرير كشف عن أن أي هجوم جديد سيبدأ غالبا من النقطة التي توقفت عندها الحرب قبل وقف إطلاق النار في 7 أبريل الماضي، حين هدد ترامب بتدمير الحضارة الإيرانية بأكملها إذا لم تسمح طهران بمرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، كما هدد بتدمير البنية التحتية الحيوية. في المقابل أكد قادة البنتاغون أن الولايات المتحدة استغلت فترة وقف القصف لإعادة تسليح سفنها وطائراتها في المنطقة. رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دان كين قال إن أكثر من 50,000 جندي أمريكي وحاملتي طائرات وعشرات المدمرات والطائرات الحربية ما زالت جاهزة لاستئناف العمليات الكبرى ضد إيران إذا صدر الأمر بذلك.
0: في السياق نفسه، أكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن مروحيات تابعة لها تراقب سفنا تجارية أثناء إبحارها في المياه الإقليمية في مضيق هرمز في إطار الحصار البحري على إيران. وأكد البيان أن الجيش الأمريكي قام بتحويل مسار 78 سفينة تجارية كانت متجهة إلى إيران وتعطيل 4 سفن لعدم امتثالها للحصار المفروض على إيران. أعلنت الحكومة البريطانية عن نشر نظام جديد منخفض التكلفة مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة رويترز أن بريطانيا تنوي تزويد طائرات تايفون المقاتلة التابعة للسلاح الجو بنظام أسلحة متطور جديد ودقيقة. وكانت بريطانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستسهم بمعدات ذاتية تشغيل لكشف الألغام ومقاتلات تايفون والسفينة الحربية دراغون في مهمات دفاعية متعددة الجنسيات تهدف إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. أفادت مصادر إيرانية بأن وزير الداخلية الإيراني يجري مباحثات مفصلة مع نظيره الباكستاني الذي يزور طهران حاليا بشأن أفاق استئناف محادثات السلام. وتركز المحادثات على المفاوضات بين واشنطن وطهران التي وصلت إلى طريق مسدود. منذ عودته إلى البيت الأبيض، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهاجمة الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما مع إيران. واليوم يجد ترامب نفسه مضطرا لصياغة اتفاق ينهي الحرب، فهل ينجح في إنجاز اتفاق أشمل مع إيران؟
2: ترامب في ورطة. كم مرة سخر من اتفاق أوباما مع الإيرانيين؟ في الواقع مراراً. لا يفوت ترامب فرصة إلا وجلد الاتفاق ووصفه بأنه الأسوأ في تاريخ البلد. يرى أن أوباما سلم إيران المال والوقت والنفوذ مقابل وعود وسراب، ثم تدور رحى الأيام لتضعه في قلب الاختبار ذاته، بل أصعب. بعد الحرب والصواريخ والتصعيد في مضيق هرمز، ما زال الأمريكيون لا يعرفون كيف سيسوق سيد البيت الأبيض مشهد الختام بصفقة لا تنهي الحرب فحسب، بل تحفظ له صورة المنتصر. We win. Regardless what happens, we win. والأهم أن لا تشبه اتفاق أوباما بأي شكل. المشكلة ليست في الاتفاق نفسه، بل في الصورة. أي تفاوض يظهر فيه ترامب مرنا سيقرأ ضعفا، وأي اتفاق لا يظهر إيران مهزومة سيفسر فشلا، وسينقلب الأمر بالتالي كابوسا سياسيا على ترامب. لهذا فهو لا يحتاج إلى وقف الحرب فحسب، بل يحتاج إلى نصر ساحق. يريد اتفاقا يستطيع أن يقول فيه للأمريكيين: أنا لم أكرر اتفاق أوباما السيء، أنا أجبرت إيران على التراجع والاستسلام، لذلك فهو يسعى إلى صفقة

0: get the news first from 2ME.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
3: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت، يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهره وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة شهور، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا، برنامج Saint of the Hour، أو Saint Benedict Joseph Labre, humble pilgrim of God, who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: هل تركيب الوجه بيعمل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: يسعد صباحك الحلو.
8: ماذا قصد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما كتب على تويتر سوشيال الهدوء ما قبل العاصفة؟ أما حزب الله، أي اتفاق سلام مع إسرائيل هو انحراف خطير. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: times and the greatest hits on 2ME.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
3: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM هنا 2ME أستراليا.
4: The greatest flashbacks of all time. 2ME.

حبيبي وقع

يسعد مسيكم حبيب قلبي. ختم حبيبي وقع بالبير ورنى يا بويلي سمع رنته مقسوم من الجنة يا بويلي يا بويلي. وحدي أنا ويكاد

في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل.

0: دينوز آت ذا زو لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو أمي أستراليا.
2: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
7: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
8: متى تنتاب الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
9: To me, Australia News.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلنت الحكومة البريطانية نشر سلاح مضاد للمسيرات منخفض التكلفة في عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط، ويأتي التطور عبر دمج نظام أسلحة جديد على الطائرات تايفون، بما يتيح تدمير الأهداف بدقة عالية وبتكلفة أقل من الصواريخ التقليدية. ألمح الرئيس الأمريكي عبر منصته تروث سوشيال إلى تهديد إيران باستئناف القتال، ونشر ترامب صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر سفنا إيرانية بالبحر مع رسم له وجملة هدوء ما قبل العاصفة. بعدما قضت نحو 11 شهرا في مهمة عسكرية شملت مشاركتها في حرب إيران، عادت حامل الطائرات الأمريكية جيرالد فورد، وهي أكبر حامل الطائرات في العالم، إلى مينائها في ولاية فيرجينيا. أعلنت السلطات الفنزويلية عن ترحيل المسؤول السابق وحليف الرئيس مادورو أليكس سالب إلى الولايات المتحدة، وذكر بيان فنزويلي بأن القرار اتخذ بناء على عدة تحقيقات جنائية جارية في الولايات المتحدة. أعلنت روسيا أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 67 مسيرة أوكرانية. قبل ذلك أعلن عمدة موسكو عن اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية موسكو. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا لا يستوفي معايير حالة الطوارئ الوبائية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

في المرمى مساء جديد للرياضة طاب توقاتكم. جامبا أوساكا يقهر النصراويين ويتوج بطلا لآسيا. ياماشيتا يغادر وجواو يلعب في ثلاثة مراكز بلا جودة. الهلال يواصل مطاردة اللقب ويهزم نيوم. الاتحاد يبحث عن نقطة أمام الشباب للوصول إلى نخبة آسيا.

السلام عليكم. توج جامبا أوساكا الياباني بطلا لمسابقة دوري أبطال آسيا 2 بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جرت في الرياض.

0: آسيا ولا الدوري من تبي؟
1: أختار من الثنتين إن شاء الله.
0: واحدة
1: بإذن الله ثنتين.
0: طب لو خيرك واحدة؟
1: والله الدوري أفضل طبعا.
2: أنا صراحة أنا أشوف أن الحظ يا أخي ما أدري ليش ما يوقف معي بس فقط أجل بمتك هذا هدف رمي ويجي فينا هدف
0: وباقي ما نسيته؟
2: ما ولا أحد يقدر ينساه طبعا.
0: الدوري ولا آسيا؟
3: واحد الاثنين.
0: لا واحد
3: الاثنين.
0: اختار واحد.
3: لازم
0: إيه.
3: آسيا.
0: الدوري ولا آسيا؟
3: الدوري.
0: الدوري ولا آسيا؟
4: لا الدوري أكيد. إيه السنة هذه هي لنا بإذن الله.
0: يعني ما بتختار؟
4: بختار الثنتين.
0: شيء تخافه في الفريق الياباني؟
5: فريق منظم، فريق قوي، أقوى من الهلال اللي تو ما قدرت تفوز عليه.
6: لا ما في شيء خوف. اليوم أنا إن شاء الله متفائل إن شاء الله اليوم بنفوز وبنفوز في مباراة الأربعاء إن شاء الله مع وماك إن شاء الله.

جيسوس يرتدي ألوانا خاصة للنهائي، مارتينيز يحفز زملائه، ورسالة الجماهير واضحة. في البدايات رونالدو يضع قدمه في المكان الخاطئ، الحارس أراكي ينجح في الاختبار الأول أمام غريب، مارتينيز يسقط، لكن لا بأس بالسقوط إن كان النهوض أسرع. العمق الدفاعي كان مشكلة النصر، استغلها الفريق الياباني، غامبا أوساكا يتقدم بهدف. يسارية عبد الرحمن قوية افتقرت للدقة، والحسرة تظهر مبكرا للجماهير النصراوية. لاعبو النصر رموا بثقلهم في الهجوم، ونظرات فيليكس تظهر النوايا. ارتقاء رونالدو وسيماكان لم يكن كافيا لهز شباك اليابانيين مع نهاية الشوط الأول. قبل انطلاق الثاني، المدرب فيسينغ أخرج صاحب الهدف الوحيد أوميت وأقحم مهاجمه الشاب مينامينو. من جانب النصر شارك سلطان الغنام بدلا من نواف بوشر. الوقت يمضي، جيسوس يقحم النجد، وكومان أيمن يحيى يبدع اعتراضه على هذا القرار. هجوم النصر يواصل البحث عن الحلول، واستبسال من الدفاع الياباني. العجوز البرتغالي يقف على الخط الجانبي، ولا أحد يعلم ما يدور في ذهنه. القائم يقف مع الحارس أراكي ويحرم النصر من هدف التعادل، وجيسوس يخرج لوحته الشهيرة ويستنفذ معها آخر أوراقه الهجومية. لاعبو النصر فعلوا كل شيء أمام مرمى أراكي إلا التسجيل. صافرة النهاية أطلقت، نهائي جديد يخسره النصر، وغامبا أوساكا بطل لدور أبطال آسيا 2.

0: إذن نصر يخسر ثالث بطولات في هذا الموسم وثاني نهائي يلعبه هذا الموسم، وتبقى له اللقب الكبير بطولة الدوري الذي ستحسم يوم الخميس المقبل في مواجهته أمام ضمك. تحول إلى الجمهور المغربي الكبير مصطفى حجي. مصطفى مساء الخير، أهلا بك، اشتقنا لك مصطفى عودا حميدا. كيف شاهدت المباراة كابتن؟
1: شكرا بتال، اشتقت إليكم والله. تابعت المباراة، مباراة جيدة بصراحة. النصر بدأ بشكل هجومي جدا بعد 15 دقيقة من المباراة، سنحت له فرص كثيرة، ولكن كما تعرف في هذا المستوى العالي لا يمكن ارتكاب الأخطاء خاصة الدفاعية، لأن الهدف الذي سجل ضدهم هو خطأ مارتينيز بكل صراحة، لأنه بعيد جدا من المهاجم التركي همت وسمح له بالدوران وترك له المساحة، ولكن هكذا هو الحال. الخطأ الواحد في هذا المستوى تفاصيل بسيطة وصغيرة شكل الفارق. النصر كان يستحق نتيجة أفضل، نادي النصر أعتقد أنه كان سنحت له فرص كثيرة وبالتالي يستحق نتيجة أفضل. ضرب العمود وفرص لرونالدو سيرجيو ماني، أيضا سنحت له فرصة سمكان. ف من المؤسف لأنهم قدموا مباراة جيدة اليوم.
0: جميل كابتن، ولكن تكتيكيا كان الفريق الياباني أفضل. الفريق الياباني لعب على تعطيل النصر ونجح، كان يمارس الضغط في منتصف ملعب النصر، كان لا يسمح للنصر بالبناء، كان لا يسمح للنصر بالكرة الثانية أبدا، يعني كان فريق ممتاز في التكتيكيا.
1: نعم هم بارعون، هو مركز جبالي اللاعب التونسي سبب مشاكل كبيرة جدا لوسط نادي النصر، لأنه قدم مباراة رائعة جدا في هذا المركز، هو لاعب كبير يستطيع لاستعادة الكرة وتحطيم الخطوط، وأعتقد أنه كان رجل المباراة واللاعب الأساسي أيضا في المباراة. مثل هذا اللاعب لم يخسر الكرة أبدا ولا دائما تقلي حتى
2: برحب فيكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين، أطيب التحيات بوجهها لكم من وسط بيروت وتحديدا من وراء ميكرو راديو 2 إميا أستراليا. بمشوارنا اليوم الأحد لحامل تاريخ 17 أيار رح نبدأ برفقة الفنان فارس كرم، أربع ساعات حلوة مليانة بمزيج من الأغاني والأخبار أكيد يلي رح نشارككم إياها بخلال مشوارنا، فخليكم على الموجة 16:38 AM.

بأجوائنا الحلوة مكملين مشوارنا، وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا. بذكر برجع بأحوال الطقس اليوم. بسدني ممطر، الحرارة بتوصل لل 21 درجة مئوية ولل 17 على صعيد ملبورن، وهون ببيروت طقسنا حار جدا والحرارة بتوصل لل 26. رح نتابع معكم ومع السيدة فيروز، خليكن على السمع.

في روزتنا العودة لكم وبحييكم مستمعين راديو 2 AM أستراليا على الموجة 1638 AM. واليوم الأحد 17 أيار لفتتني شغلة وعبالي شارككم إياها، إنه العالم بيحيي اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، وهيدا تذكير صغير إنه الصحة بتبلش من انتباهنا لتفاصيل كتير بسيطة. وكمان هو اليوم العالمي للاتصالات، ويمكن أحلى اتصال هو صوت حدا منحبه بيطمنا عليه. فيعني هيك بقلكن بزمن هالسرعة العايشينة والضغط كله، 17 أيار بيجي ليذكرنا بشغلتين: صحتنا ما لازم ننسيها، وصوت الناس اللي منحبهم ما لازم ينقطع. لهيك نحن دايما معكن عبر أثير راديو 2 AM أستراليا 1638 AM، وصوتنا بيوصل لعندكن وين ما كنتو. 2 AM maximum hits and more maximum music. 2 AM

0: رح تابع أنا وياكم مستمعينا ضمن مشوار الأحد 17 من شهر أيار، وبخبركم عن دراسة جديدة تثير تساؤلات حول الذكاء الاصطناعي. هل بيجملنا أكثر ما لازم؟ شفتوا قدي صارت حياتنا يعني ماشية مع ذكاء اصطناعي، إذا ما استعملنا الـ AI بنهارنا يمكن في شي غلط. في دراسة بتكشف أو كشفت إنه العديد من أنظمة النظام الذكاء الاصطناعي بتميل لمجاملة المستخدمين وتأييد رأيهم بشكل مبالغ فيه، حتى وقت تكون بعض التصرفات أو المواقف خاطئة أو غير أخلاقية. والدراسة بتشير إلى ظاهرة بسميها الباحثون التملق، أي ميل أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى إرضاء المستخدم عبر الموافقة بدل من تقديم تقييم متوازن أو نقدي. ومع الانتشار الواسع لروبوتات الدردشة هيك بيسمون، بلشوا كتار من الناس يتعاملوا معها وكأن مستشار نفسي أو مرشد شخصي، خصوصي عند فئات عمرية صغيرة اللي هن أكتر شي بحاجة لحدا يرشدهم، فبدل ما يلجأوا لأهلهم لصديق لحدا بيوثقوا فيه عم بيلجأوا للـ AI. وبتشير تقارير إلى أنه نحو ثلث المراهقين بالولايات المتحدة بيستخدموا الذكاء الاصطناعي ليعملوا محادثات جدية بدل ما يلجأوا للبشر. فالدراسة اختبرت 11 نموذج متقدما للذكاء الاصطناعي من شركات كبرى مثل OpenAI، جوجل وميتا، والنتيجة أنه النماذج المدروسة أيدت المستخدم تقريبا بنص الحالات بما فيها مواقف مرتبطة بسلوكيات غير قانونية أو غير أخلاقية. والأكثر شيء لفت أنه الأشخاص اللي تلقوا ردود مجاملة من الذكاء الاصطناعي صاروا أكثر اقتناعاً بأنهم هن على حق، وأقل استعداداً للاعتذار، وأقل ميل لإصلاح أخطائهم، بينما اللي تلقوا ردود متوازنة أو نقدية أظهروا وعي أكبر بأخطائهم واستعداد لمراجعة موقفهم. فالمفارقة هون أنه المستخدمين أيموا الأنظمة المجاملة على أنها أفضل وأكثر موثوقية، رغم أنه المجاملة المفرطة قد لا تساعد دايما على اتخاذ قرارات سليمة. فاليوم الرسالة اللي هيك بوصلها من الخبر أنه أو هي رسالة أساسية أصلا من الباحثين عم بوصلكن إياها، أنه الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يركز فقط على إرضاء المستخدم، بل على مساعدته بالتفكير بمسؤولية وتقديم رأي متوازن حتى عندما يكون هيدا الرأي غير مريح. فالتكنولوجيا الذكية مش بس يعني ليست فقط من يوافقك دائما، أحيانا الأذكى هو اللي بيخليك ترجع تعمل إعادة تفكير للقصص اللي عم تفكر فيها. منتابع نحن وياكم عبر الموجة 1638 AM، بناخد فاصل استراحة وبنرجع لكم. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.

0: كمل معكم المشوار هون راديو 2ME 1638 AM ورح نروح مع بعض لهيدا الخبر. الحكومة الأسترالية أعلنت عن استثمارات كبيرة بالقطاع الصحي ضمن الموازنة الفيدرالية الجديدة بخطوة بتهدف لتخفيف الضغط على المستشفيات وتحسين الوصول للعلاج والأدوية. بحسب الأرقام المعلنة 25 مليار دولار أسترالي رح يتم تخصيصها لقطاع المستشفيات العامة خلال السنوات المقبلة لدعم الخدمات الصحية، تقليل الضغط على الطوارئ وتعزيز قدرة النظام الصحي على استيعاب الطلب المتزايد. كمان خصص 5.9 مليار دولار أسترالي لنظام الأدوية والمستلزمات الطبية مع تركيز خاص على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية بمحاولة لتخفيف الأعباء المالية عن المرضى وتحسين إمكانية الوصول للعلاجات الأساسية. هلأ هيدا الخطوة بتجي بظل ارتفاع تكاليف المعيشة، الضغط على القطاع الصحي بعد هالسنوات الأخيرة، وتزايد الحاجة إلى دعم مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن. من المتوقع أنه تنعكس هيدا الاستثمارات على أوقات الانتظار بالمستشفيات، توافر الخدمات وكلفة الأدوية لبعض المرضى خلال الفترة المقبلة. فالصحة بتبقى أولوية، وأرقام الموازنة الجديدة تشير إلى ضخ مليارات إضافية لدعم النظام الصحي الأسترالي. رح نكمل مشوارنا سويني كتير قليلة وحنتابع برفقة شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم. ABC News Update to ME Australia.
1: ABC News. Josie Sargent with the top stories. The shark attack victim who died while spearfishing off Rottnest Island in WA yesterday has been identified as father of two, Stephen Mattaboni. The 38-year-old was an experienced spear fisherman who was secretary of the spearfishing club Blue Water Freedivers of Western Australia. Mr. Mattaboni was bitten on the legs by a 4-metre white shark just before 10 a.m. on Saturday at Horseshoe Reef. The opposition leader says some permanent residents will have to make a choice on becoming Australian citizens if they want to continue accessing forms of welfare. Angus Taylor used his budget in reply speech to announce that under a coalition government, many forms of welfare would be reserved for Australian citizens only. It's prompted a backlash from some migrant groups who say taking up Australian citizenship could force them to give up citizenship elsewhere if other countries don't allow dual citizenship. And pop singer Delta Goodrum has thanked fans back home for their support after taking out fourth place for Australia with her power ballad Eclipse in this year's Eurovision Song Competition. Bulgarian artist Dara won the 2026 Eurovision in Vienna with her party anthem Bungarunga. Israel came second with Romania third. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: كمان مكملين بأخبارنا، وهالخبر بخص كل المسافرين من أستراليا. تغير جديد ممكن يطال كل اللي بدون يسافروا. إذا كنت أنت يعني من محبي السفر خارج أستراليا، فممكن تدفع قريبا رسم إضافي بقيمة 10 دولارات أسترالية على تذكرة السفر الدولية. وبحسب ما تم تداوله حول إجراءات الموازنة، فإنه الحكومة الأسترالية بتتجه إلى فرض رسم على المغادرين من البلاد، ما قد يدر على الخزينة نحو 755 مليون دولار أسترالي خلال السنوات المقبلة. عمليا أي شخص بيسافر إلى خارج أستراليا ممكن يلاحظ زيادة بسيطة على سعر التيكت، بس بحسب التقديرات رح تتحول إلى إيرادات كبيرة للحكومة بسبب العدد المرتفع للمسافرين سنويا. هلا بالنسبة لكتير من العائلات، خصوصا اللي بيسافروا بشكل متكرر أو بالهوليديز، ممكن هيدا العشر دولارات تبين مبلغ صغير، بس مع تعدد أفراد الأسرة وارتفاع أسعار التذاكر أصلا، كل زيادة هلأ عن جد محسوبة. يعني هيك منسأل اليوم أنه هل تؤثر هيدا الرسوم فعلا على قرار السفر، أم إنها زيادة بسيطة ما بتغير شيء قدام شغف الأستراليين بالسفر وقدام بتحبوا الباكيشن وخلص. رغم كل شيء الواحد يمكن بيقول بدي سافر، بدي غير جو قد ما كان. منكمل برفقتكم الحلوة مشوار الأحد اليوم 17 من شهر أيار عبر الموجة 1638 AM راديو 2ME أستراليا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
0: وهيك بتكون ساعة مرقت معكم مستمعينا مليانة أغاني، بتمنى هيك تكونوا حبيتوها واستمتعتوا فيها عبر راديو 2ME أستراليا. رح ننتقل لاستراحة إخبارية نتعرف من خلالها على كل التطورات والأخبار الجديدة من وفيكم فيها عبر الموجة 1638 AM، وبنرجع لعندكم.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: Get the news first from 2ME.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccine.

0: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: Australia 24/7 on the air every hour first 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة جديدة من الام تي في. بعد 7 ساعات، أي الساعة 7 صباحا بتوقيت بيروت، وعند منتصف الليل في التوقيت الأمريكي، يدخل وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ، والعمل جار على تثبيته خلال 24 أو 48 ساعة. هذا ما أعلنه مصدر أمريكي للأم تي في، وهذا يعني أن الاتصالات مكثفة وأن الوفد اللبناني قد يستطيع انتزاع ضغط أمريكي جدي تمارسه الإدارة الأمريكية على إسرائيل لتحقيق وقف كامل للنار. الوقف الكامل للنار سيلتزم به حزب الله بحسب ما أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الجمهورية جوزيف عون منذ ساعات. وإن صدق الطرفان فهذا يعني أن الأمور سالكة باتجاه مبدأ الخطوة مقابل خطوة في التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل. فهل الأجواء إيجابية حقا في واشنطن؟ وهل من تأكيد على وقف كامل للنار؟ كل التفاصيل مع الزميل أنطوني مرشاق الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. أنطوني، الأجواء إيجابية عم توصلنا، أكد لنا إياها لو سمحت من خلال المصادر الأمريكية إلى الأم تي في.
1: يعني فادي، من واشنطن عم تتكثف الاتصالات الأمريكية اللبنانية بمحاولة لمنع انهيار الهدنة الجديدة قبل ما تبلش فعليا. فبحسب مسؤول بالإدارة الأمريكية للأم تي في، فأن السفيرة اللبنانية بواشنطن ندى معوض تواصلت طوال اليوم مع البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار من بعد ما تم تمديده، لأنه صار في لقط عند الناس أنه 45 يوم وما زال القصف بلبنان، هذا يعتبر بخانة التمديد، أما التثبيت يتم العمل عليه في يعني لكي يحصل. من المتوقع طبعا ولكن ليس أكيد حتى هذه الساعة أن هنالك أمل بتثبيته الليلة ابتداء من الليلة، ولكن الساعات المقبلة وحتى رح تحدد خلال 24-28 إلى 48 ساعة إذا سوف يتم تثبيته فعليا ويتم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وبين حزب الله. لذلك حتى هذه الساعة الأنظار كلها فادي موجهة إلى 29 الشهر، هذا الشهر يلي كمان عم ينحكى فيه هنا بشكل مهم جدا بالبنتاغون، المسار الأمني يلي موجود لمشاركة الوفود العسكرية. ومعلومات الأم تي في أن هنالك وفد عسكري لبناني سيأتي من لبنان لينضم مع الملحق العسكري أوليفر حاكني، العميد أوليفر حاكني، لكي يستكمل المفاوضات الأمنية، وهذا يجب أن يكون ب 29 قد حدد المسار الأمني على الأرض في الجنوب لكي يتم مناقشته ب 2-3 الشهر بالخارجية الأمريكية. لذلك هذه هي كل الصورة. هناك قناعة بواشنطن بأنه ما يحضر خلف الأبواب المغلقة قد يكون أكبر بكثير من مجرد مؤقت ووقفة هدنة مؤقتة. هذه هي الصورة من واشنطن فادي.
0: شكرا لك أنطوني مرشاق. ومن أجواء واشنطن إلى أجواء بيروت، مساران أمني وسياسي متوازيان انطلقا، والبنتاغون معني مباشرة. فهل من لواء داخل الجيش سيهتم بنزع سلاح حزب الله؟ تقرير ماريان سوين.
2: على الرصيف البحري تنشق اللبنانيون ما بدا وكأنه بعضا من الصعداء مع خبر تمديد وقف إطلاق النار 45 يوما إضافيا كنتيجة ليومي المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. ومع بيان الرئاسة اللبنانية الذي تحدث عن مسار سياسي نحو تهدئة واستقرار دائمين، عاد الحديث عن فرصة جديدة لتجنب الحرب الكبرى.
3: نحن بنقبل هيدا الوقف اطلاق النار يجر لأكيد وقف اطلاق النار بالجنوب، هيدا الدمار والخراب اللي عم بيصير مش كرمال لبنان، هيدا كرمال أجندات خارجية، لازم قرار الدولة يصير للدولة.
4: أكيد مع السلام، أكيد مع السلام، 100%، يعني ما حدا بحب الحرب.
5: كل همي هول 55 ضيعة بأقرب وقت نطلع عليهم.
2: ذلك المشهد كان من بيروت وانعكس على شمال العاصمة وشرقها، أما جنوبها فبقي مختلفا. فالجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرات بإخلاء قرى جنوبية واستكمل غارات قال أنها تستهدف مواقع لحزب الله.
6: لبنان يطلب وقف إطلاق النار، انسحاب الإسرائيلي، وفي المقابل هونيك عم يطلبوا فك سلاح حزب الله. أنا برأيي باثنين، يعني اللي عم يدمجوا بين اثنين، بس كيف تفصيل تطبيقهم، هيدي قبل أكتر، هيدي بتجي من بعد أكتر. لهلأ عم توحي الاعتداءات يلي مكفية أنه نحن بس ينتهي موضوع سلاح حزب الله نلتزم بالباقيين وهذه منه بضمانة أمريكي. بس هيك ماشي على ما يبدو لهي هلأ هيك ماشي.
2: حتى الآن جرى تحييد الحرب الواسعة إذن، وهذا ما أراده المتفاوضان وراعي المفاوضات. لكن الضربات الموضعية مستمرة استنادا إلى آلية وضعتها واشنطن منذ الاتفاق الأول لوقف إطلاق النار تحت عنوان حق إسرائيل بالدفاع عن النفس.
7: إسرائيل ستواصل أحباط التهديدات الفورية والناشئة. انتهاكات حزب الله تقوض وقف إطلاق النار، وما يلزم تل أبيب هو أمن إسرائيل وسكان الشمال.
2: وبين التهدئة المعلنة والنار المستمرة، وصف السفير الإسرائيلي لدى واشنطن المفاوضات بأنها صريحة وبناءة، لكنه ربط أي تسوية شاملة بتجريد حزب الله من سلاحه. عمليا لبنان خرج من الجولة الثالثة وهو أمام مسارين أساسيين، مسار سياسي يستكمل في الثاني والثالث من حزيران، ومسار أمني عسكري يحضر له داخل البنتاغون تمهيدا لاجتماع 29 من أيار.
6: هنتوقع من هلأ بالطالع رفع مستوى الدعم للجيش اللبناني، بيعملوا هذه القوة لواء عم بيقولوا بتسليح خاص برعاية خاصة وبمهام خاصة، بتكون قوة مميزة داخل الجيش يلي مهمتها نزع سلاح حزب الله من دون ما تسمع الولايات المتحدة الأمريكية الأعذار السابقة يلي قالوا له الأعذار ممكن ينقسم الجيش تماما، شيء بيشبه كما حصل أواخر السبعينات عندما أنشئت المكافحة من أجل مواجهة الفلسطينيين يومتها، وبالتالي هذا الشيء هلأ بيشبهه.
2: وفي الانتظار تبدو المعادلة واضحة، الفرصة موجودة لتثبيت التهدئة لكن ضمن موازين قوى لا تميل لصالح لبنان بسبب حزب الله، فيما تبقى كلفة البدائل أعلى وأكثر خطورة.
0: وفي أول تعليق له على الجولة الثالثة من المفاوضات، أكد حزب الله في بيان أن الكثير من اللبنانيين يرون في تمديد وقف النار تمديدا لقتلهم وغطاء للعدوان عليهم، وأشار إلى أن السلطة اللبنانية انجرفت بعيدا وبرأت العدو في مخالفة صريحة وفاضحة للدستور اللبناني. دعا حزب الله السلطة إلى عدم الذهاب بعيدا في خيارات منحرفة مع العدو ووقف مسلسل التنازل المجاني وسيناريو التفريط بالحقوق. أضاف: ندعوها لمغادرة أوهام إمكان التوصل إلى السلام مع العدو الغاصب. إلى ميدان الجنوب، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الضابط معوز إسرائيل ريكاناتي وهو قائد فصيلة في الكتيبة 12 في لواء جولاني يوم أمس جراء تفجير طائرة مسيرة تابعة لحزب الله استهدف قوة عسكرية في بلدة دير سريان في جنوب لبنان. كان الجيش الإسرائيلي قد نفذ غارات عنيفة على قرى مثل يحمر الشقيف التي تقدم فيها سابقا وزوطر الموجود على ضفة النهر فيها، فيما شن غارات أخرى على قرى قضاء صور مخلفا دمارا هائلا في بلدات مثل العباسية الحوش أنصار والبرج الشمالي. وقد تركز القصف اليومي الإسرائيلي على تلك القرى، وهذا يفسر نية الجيش الإسرائيلي التقدم أكثر للسيطرة على هذه البلدات بحسب التحليلات العسكرية. في المقابل أعلن حزب الله استهداف مقر قيادي وقد نفذ إغارة نارية واسعة على تموضعات للجيش الإسرائيلي في البياضة بحسب بيانه. ودائما في الحرب ودمارها، حزب الله خلف وراءه سوق ركام كامل ينتظر التلزيمات والأموال العامة. تقرير بجدولين اللحام.
8: انظروا إلى مقاومتهم، إن قتلنا عدونا ازددنا قوة وإن قتلنا عدونا ازددنا قوة. ماذا يستطيع أن يفعل العدو مع مقاومة عن هذا؟
2: الحرب ما بتنتهي لما بيسكت القصف، وبتبدأ فاتورتها الحقيقية بعد ما تتحول لبيوت المهدمة في ذا المحور لكلفة تركام، تلزيمات، مطامر، آليات، وقود وشركات منتفعة.
9: اجوا دمروا الحي بكامله، هيدا تدمير شامل، هيدا أزل هائسية تدمير.
2: بعد الاحتفال المنتظر أيا كان شكله، في أطنان من الحجارة بحاجة رفع وفاتورة مأجلة عم تكبر يوميا بدفاتر الدولة، كلفة إزالة، كلفة معالجة.
10: Sydney CBD, the Carl Expressway approaching the Domain Tunnel, a broken down car with the left lane closed for the southbound run. Traffic is slow. Sydney Olympic Park, an expo and a running event happening at the park today, bringing extra traffic throughout the afternoon. North Sydney, a festival continues at North Sydney Oval. Extra traffic on the likes of Miller Street and Falcon Street in the area. Melbourne Blackburn North, reports of a problem for Springfield Road around Middleborough Road. Traffic is rather busy there for the westbound run and the southbound run. Nearby for Box Hill, problems also for Canterbury Road at Station Street. Traffic under speed in all directions there. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic on 1638 to ME Australia.
11: العودة لكل مستمعينا بمشوارنا مكملين وفترة بعد الظهر من اليوم الأحد يمكن أروع فترة فيها تكون بهالويك أند لكلنا هيك نستعيد نشاطنا لبكرة مع بداية أسبوع جديد وبتمنى بداية حلوة للكل. رح نبلش هالساعة بجولة كتير حلوة بتمنى تنال أعجابكم. خليكن معنا. It makes me feel like

يسعد لي أوقاتكم مستمعينا، إن شاء الله تكونوا بألف خير وكل أيامكم فرح يا رب. رح نتابع بها المشوار مع أغانينا الحلوة. في هلأ غنية للسوبر ستار رغب علامي كتير أنا بحبها، رح نسمعها سوا، بحبك واشتقت لك نار. بس بنرجع منذكر بأحوال الطقس لليوم. بسدني ممطر والحرارة بتوصل لل 21 درجة كحد أقصى، ولل 17 على صعيد ملبورن، وهون ببيروت طقسنا حار ومشمس وبتوصل الحرارة لل 26.

وهيك مشوارنا مكمل بأجواءه الحلوة لكل الموجودين معنا من فترة الصباح اليوم الأحد. بقلكن أهلا وسهلا فيكن وراديو 2 أميا أستراليا منورة بوجودكن. رح نكمل هلأ مع أحمد سعد ومنرجع من بعده منتابع برفقة ملحم زين. خليكن للآخر.

New music. Australia. 2ME Australia.

0: أحييكم مجددا مستمعين راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM، ومنروح لخبر فني لكل محبي قازم الساهر. عم بيشعل حماس جمهوره وبس بكلمة واحدة، فاجأ هالفنان العراقي جمهوره على انستغرام من بعد ما نشر فيديو قصير بيّنت فيه كلمة واحدة اللي هي متى، مكتوبة بخط عربي على هيك باكراوند سوداء. هيدا البوست الغامض فتح أبواب من التكهنات بين المتابعين، هل متى هي عنوان ألبومه الجديد المنتظر أم إنها غنية جديدة عم بيحضر لإطلاقها قريبا؟ ولم يكتفي بس بهذا الفيديو، بل كتب معه عبارة زادت أكثر الغموض والتشويق، حط أنه بين الانتظار واللهفة بيبقى السؤال متى. فأكيد ما بقي كومنتس غير ما نحط بين اللي عبروا عن شوق لأي عمل جديد للقيصر، ومن يعني غيرهم يلي استذكروا أغاني القديمة يلي حملت هيك مفردات الشوق والانتظار بأسلوب الرومانسي المعروف. وحتى هلأ بعده ملتزم قازم الساهر وفريقه بالصمت الكامل حول تفاصيل المشروع، ما عطى بعد أي معلومة، وبوقت تشير المعلومات إلى أنه هو عم بيشتغل أصلاً على ألبوم جديد بالتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين والموسيقيين. فمنشوف بين هالانتظار واللهفة بيبقى السؤال فعلاً متى؟ متى رح نعرف؟ متى رح تنزل الغنية؟ متى رح يجي الوقت المناسب ليعرف هالجمهور شو محضر لنا القيصر؟ منتابع معكم مشوارنا هون راديو 2ME. استراحة. Get the news
1: first from 2ME. ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية، وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتور.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1700.
3: Let's go.

0: عبالي شارك هيدا الخبر الحلو لكل محبين صيف زيتون. بين انه في تعاون جديد بالطريق بينه وبين الشاعر والملحن نبيل الخوري بخبرية خاصة. عبر نبيل خوري عن قدي بحب نصيف على الصعيد الشخصي والفني، وقال انه صار هيك يعيط له ابو الياس من قوة العلاقة بيناتهم. أما المفاجأة الأهم فهي أنه الثنائي عم بيشتغل على أغنية جديدة، والهدف يكون فيها نفس الروح الحلوة يلي شفناها بالأحلام، هالغنية يلي كلنا عشقناها بس بنكهة جديدة وهيك تطوير أكتر. يعني إذا بدكن بالأحلام رح تكون يعني هيك بس بنسخة 2026. فلما احنا نبيل الخوري انه الغنية رح تكون يعني عم يطلقوها هيدا السنة، بس التوقيت بعده مرتبط صراحة باستقرار الأوضاع حتى تنزل أكيد بأفضل وقت وتوصل للناس مثل ما لازم أكيد بأجواء مناسبة. يعني باختصار هيك من وصلكن أنه في شيء جديد لنصيف زيتون عم بيتحضر، وكل محبي بالأحلام خصوصي عندهم صار هلأ سبب حقيقي وملموس عن جد ليتحمسوا من هلأ. بنكمل معكن المشوار وبناخد فاصل إعلان صغير وبنرجع لكم.
1: ABC News Update to ME Australia.
2: ABC News.
3: Josie Sargent with the top stories. The shark attack victim who died while spearfishing off Rottnest Island in WA yesterday has been identified as father of two, Stephen Mattaboni. The 38-year-old was an experienced spear fisherman who was secretary of the spearfishing club Blue Water Freedivers of Western Australia. Mr. Mattaboni was bitten on the legs by a 4-metre white shark just before 10 a.m. on Saturday at Horseshoe Reef. The opposition leader says some permanent residents will have to make a choice on becoming Australian citizens if they want to continue accessing forms of welfare. Angus Taylor used his budget in reply speech to

0: Tasmania 3rd. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.

0: وبرجع لعندكم مستمعينا لتابع برفقتكم الحلوة المشوار. وأكيد كل ما نرجع يا منرجع بأخبار يا بأغاني حلوة. هلأ حيكون عنا جولة مميزة رح نبلشها برفقة الفنانة عبير نعمة وأغنيتها حبيبتي. وبهالوقت هيدا مستمعينا رح نتوجه مع بعض إلى غرفة الأخبار عند الزملاء تيوفونا بأهم الأحداث والتطورات الجديدة كلها اللي عم بتصير واللي صارت خلال هال 24 ساعة منسمعها مع بعض.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربي.
9: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: تمام 7 صباحا بالتوقيت الفرنسي. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير من جديد نبيل.
2: صباح النور رضا. صباح الخير مستمعينا. والبداية بالعناوين. إيران تقول إن دولا أوروبية تتواصل معها من أجل عبور سفنها مضيق هرمز، وترامب يحذر طهران من أوقات عصيبة وسط تقارير عن قرب استئناف الحرب. عشرات الآلاف يشاركون في احتجاجين مضادين في لندن، الأول مؤيد للفلسطينيين والثاني مسيرة نظمها اليمين المتطرف. وزير العدل الفرنسي جيرارد دارمانان في الجزائر غدا ويبحث قضايا قضائية ومصير الصحفي الفرنسي المسجون كريستوف غليز. تونسيون يحتجون ضد الرئيس قيس سعيد ويتهمونه بالحكم الاستبدادي والفشل الاقتصادي. ولنا وقفة مع مفادات مونتي كارلو الدولية إلى مهرجان كان السينمائي ميشا خليل، وأيضا وقفة عند فوز المغنية البلغارية دارا، فوز تاريخي بمسابقة أوروفيزيون للأغنية الأوروبية.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا. أعلنت إيران إجراء مباحثات مع دول أوروبية للحصول على تصاريح لعبور مضيق هرمز في ظل تداعيات إغلاق الممر البحري الحيوي على أسواق الطاقة والغذاء العالميين، مؤكدة أنها وضعت آلية مهنية لإدارة حركة المرور ستشمل فقط السفن التجارية والأطراف المتعاونة مع إيران. نجوى بن مبارك.
4: بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي، بدأت دول أوروبية محادثات مع الحرس الثوري الإيراني لتأمين عبور سفنها عبر مضيق هرمز بعد سماح طهران سابقا بمرور سفن صينية ويابانية وباكستانية. ورغم عدم الكشف عن أسماء الدول الأوروبية، فإن الخطوة تعكس توجها أوروبيا نحو الحوار المباشر مع إيران لتخفيف تداعيات الأزمة على الملاحة وأسواق الطاقة. وفي السياق، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن بلاده أعدت آلية جديدة لتنظيم الملاحة في المضيق تقتصر على السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران مقابل رسوم وخدمات، مؤكدا استمرار إغلاق المضيق أمام السفن المرتبطة بالولايات المتحدة. وتأتي هذه التطورات في وقت عززت فيه دول أوروبية حضورها العسكري في المنطقة، إذ دفعت بريطانيا بمدمرة بحرية، فيما أعلنت فرنسا تمركز حاملة الطائرات شاردوغول في بحر العرب، مع تعهد دول أخرى بإرسال مزيد من السفن في إطار استعدادات لمهمة محايدة تقودها باريس ولندن، وتهدف لإعادة تنشيط وحماية الملاحة في المضيق الحيوي وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران لإعادة فتحه.
2: بريطانيا نشرت نظاما جديدا منخفض التكلفة مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط، وفي وقت وصل فيه وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران بإطار مساعي الوساطة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعلم ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران قريبا، محذرا طهران من أنها ستواجه وقتا عصيبا للغاية إذا فشلت المفاوضات، ملوحا بإمكانية استئناف الضربات وسط تقارير عن استعدادات أمريكية وإسرائيلية لاستئناف العمليات العسكرية قريبا، وفق ما ينقل لنا مراسلنا في القدس زياد حلبي.
5: في إسرائيل جاهزية لإمكان تجدد القتال على جبهة إيران قريبا بهجوم أمريكي إسرائيلي يستمر أياما عدة وينطلق من حيث وقفت الحرب، أي باستهداف أصول الطاقة في إيران وشبكات الماء والكهرباء بهدف إعادة طهران للمفاوضات بشروط أفضل. حتى الساعة لم يتخذ القرار أمريكيا، وما يزال الرئيس الأمريكي يبحث عن حل دبلوماسي وفق مصادر في إسرائيل. على جبهة لبنان استمر التصعيد الميداني بإطلاق مسيرات من حزب الله وغارات إسرائيلية، حيث قتل ضابط إسرائيلي في جنوب لبنان، وهو الثامن الذي يقتل منذ إعلان وقف إطلاق النار الهش. على جبهة غزة استمرت الغارات الإسرائيلية أيضا غداة اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد في قطاع غزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: وإذا الجيش اللبناني أنذر بإخلاء المزيد من القرى التي يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن حدوده الداخل لبنان. اتهم حزب الله العراقي الاستخبارات التركية وجهات عراقية بالتنسيق مع واشنطن في اعتقال القيادي محمد باقر السعدي داخل تركيا ونقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بالتخطيط لهجمات ضد أمريكيين. نستمع إلى ما قاله رئيس مشروع المواطنة العراقي غيث التميمي حول الاتهامات التي كالها حزب الله العراقي للحكومة العراقية.
6: بصورة مستمرة تحاول الفصائل أن تلقي دائما بالاتهامات على الحكومة العراقية، على مؤسسات في الدولة، على شخصيات عراقية، على شخصيات وطنية، ولا تواجه الحقيقة الأصلية وهي أنها تمارس سلوكا عدوانيا إرهابيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية قالت وبلغت مرات عديدة بأنها ستستهدفهم على الأراضي العراقية أو خارج الأراضي العراقية. الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى أي إجراءات تبليغ من قبل الحكومة العراقية. ألقي القبض عليه، هو متابع من السنين وشخصية معروفة بأنشطتها الإرهابية، كما سيتم إلقاء القبض على عدد كبير من المجاميع التي تعمل معه في أوروبا، في بلجيكا، في ألمانيا، في هولندا. هذه المجاميع كلها مشخصة وكلها سيتم إلقاء القبض عليها خلال الفترة الجاية.
2: في العراق نبقى، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مستمرة وسط خلافات حالت دون حسم بعض الحقائب الوزارية حتى الآن وتأجيل الأمر إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى. المحلل السياسي العراقي العباس الدوري يطلعنا على الوزارات السيادية التي لم يحسم فيها بعد وعن الأسباب المتعلقة بالتأجيل، وكان يتحدث لهدى العناز.
7: حكومة علي الزيدي سجلت كواحدة من أسرع عمليات تقديم الكابينة الوزارية ونيل الثقة برلمانيا، رغم تأجيل حسم بعض الحقائب الوزارية كوزارة الدفاع والداخلية ووزارة التخطيط والتعليم العالي، لأن التصويت كان فرديا داخل قبة البرلمان، مما اعترضوا بعض القوى والكتل السياسية على مرشحو هذه الوزارات، وأجل حسمها إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. بالنسبة للذين احتفظوا بمنصبهما، وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير العدل خالد شواني بحقيبتهما الوزارية، ربما يرى علي الزيدي أن فؤاد حسين هو الأفضل بالنسبة له حاليا، يعني خاصة أن هذه الحكومة ولدت في لحظة سياسية أقليمية حساسة أتت بعد حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لا نعلم إذا كان هناك من سيحتفظ بحقيبته الوزارية ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
2: تعهد قاضي فرنسي بالتحقيق في شكوى ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول. فاز ياسر عباس النجل الأكبر لرئيس السلطة الفلسطينية بعضوية اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في حركة فتح. قال وزير الصحة البريطاني المستقيل من حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر إنه سيترشح لرئاسة حزب العمال. نشرت الشرطة البريطانية 4000 عنصر مدعومين بالخيال أو الطائرات المسيرة لتأمين مسيرتين متناقضتين، واحدة رفع فيها اليمين المتطرف شعارات الهوية ووحدة المملكة المتحدة، وأخرى احتشد فيها الآلاف دعما للفلسطينيين. والتفاصيل مع مراسلة مونتي كارلو الدولية في لندن هدى الحسيني.
8: ترافقت هذه التحركات مع تصاعد الجدل حول حزب الإصلاح البريطاني بقيادة نايجل فراج، بعدما أظهر استطلاع جديد أن نحو 36% من ناخبي الحزب يحملون نظرة إيجابية تجاه روبنسون. وقدرت الشرطة عدد المشاركين في مسيرة روبنسون بنحو 50,000 شخص مقابل نحو 30,000 في التظاهرة المؤيدة للفلسطينيين، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 80,000 متظاهر. ولمنع أي صدام دفعت الشرطة بحوالي 4,000 عنصر أمن مدعومين بمدرعات وخيالة وكلاب بوليسية وطائرات مسيرة ومروحيات، إضافة إلى استخدام تقنية التعرف على الوجوه للمرة الأولى. بلغت كلفة العملية الأمنية نحو 4.5 مليون جنيه استرليني، فيما أعلنت الشرطة توقيف عدد من الأشخاص بتهم مختلفة. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
2: أشاد الكرملين بتقدم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي باستطلاعات الرأي، واعتبر أنه أمل للشعب الألماني، وذلك تزامنا مع استعداد نواب من الحزب لزيارة موسكو. ما هي أهداف روسيا من خلال دعمها لليمين المتطرف في أوروبا؟ نستمع إلى شرح مراسلنا في برلين منصف سليمي.
9: يريد موسكو جعل حضور ساسة لليمين الشعبوي أمرا مألوفا بهدف الدعاية الروسية ضد أوكرانيا وإظهار الانقسام داخل ألمانيا ووزرائها. زاوية ثانية، تسعى روسيا لتقديم دعم سياسي ومعنوي ولما لا مادي للحزب اليمين الشعبوي في انتخابات الولايات والانتخابات العامة في ألمانيا، واستغلال ثقلها الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي أي ثقل ألمانيا وتوظيفها، وبالتالي إحداث نوع من الشرخ داخل أوروبا، وهذه أجندة بوتين. ردود فعل الطبقة السياسية الألمانية وحتى الإعلام لن تتأخر على الخطوة الروسية. رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البوندستاغ وهو شريك في الائتلاف الحاكم اعتبر تعليق الكرملين على استطلاعات الرأي الألمانية يظهر بوضوح حجم التحالف الكارثي، هكذا قال، والذي يعمل على تفكيك الاتحاد الأوروبي وديمقراطيتنا، محذرا الألمان من التصويت لحزب البديل الذي يمكن أن يجعل ألمانيا خاضعة لأجندة بوتين، كما وصف حزب البديل بحصان طروادة وأداة لبوتين في القارة الأوروبية.
2: يؤدي البابا ليو زيارة الدولة إلى فرنسا في أيلول سبتمبر، هي الأولى لحبر أعظم منذ 18 عاما. وزير العدل الفرنسي جيرارد دارمانان في الجزائر غدا برفقة عدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي ومصير الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف كليز. أحلام أو قبل ذلك إذن المئات أو أحلام الطائر.
10: تعكس زيارة جيرال دارمانان تحسناً في العلاقات بين باريس والجزائر بعد قرابة عامين من الأزمة الدبلوماسية العميقة، وتهدف إلى فتح فصل جديد من التعاون ومناقشة قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات ومكافحة الإرهاب بحسب ما أكدت وزارة العدل الفرنسية. وعلى نحو غير مسبوق سيكون برفقة دارمانان وفد من القضاة يشمل المدعي العام الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة فانيسا بيري والمدعي العام المالي الوطني باسكال براش، ذلك أن قضية الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف غليز سوف تكون على قائمة الأولويات، بل إن مصادر مقربة من الوزير قالت بأنه يعتزم جعل هذه القضية المحور الرئيسي للزيارة على قدم المساواة مع التعاون القضائي. وقد حكم على كريستوف غليز بالسجن 7 سنوات بتهمة تمجيد الإرهاب أثناء عمله على تقرير صحفي في منطقة القبائل شمال شرق الجزائر في أيار مايو 2024.
2: شارك المئات بالعاصمة تونس باحتجاج ضد تدهور الأسعار وتواصل الملاحقات لنشطاء المجتمع المدني. مراسلنا في تونس تامر الزغلامي.
11: ردد المتظاهرون شعارات تندد بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتطالب باستعادة الديمقراطية وإنهاء الملاحقات القضائية لعديد المعارضين ونشطاء المجتمع المدني. المظاهرة جابت شوارع الأحياء الشعبية بالعاصمة، ورفع المحتجون لافتات تتهم السلطات بتقويض الحريات وتعميق حدة الأزمة الاقتصادية وتوظيف القضاء لإسكات صوت المعارضة. ويواجه نظام الرئيس قيس سعيد انتقادات واسعة في الأوساط المدنية والسياسية بسبب المحاكمات التي طالت العشرات من الشخصيات السياسية المعارضة بعد اتهامهم بالتآمر على أمن الدولة. وتشهد البلاد تنظيم احتجاجات متواترة للمطالبة بإطلاق سراح السجناء وللتعبير عن رفض التضييق على حرية التعبير. وتدفع السلطات بهذه الاتهامات مؤكدة أن المحاكمات كانت على خلفية أفعال يجرمها القانون. ثمرة زغلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
3: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل من مدينة كان.
2: مفادتنا ميشا خليل تحكي لنا عن الفيلم الأمريكي بيبر تايجر الذي انتهى بتصفيق حار من جمهور مهرجان كان السينمائي.
12: يعود المخرج الأمريكي جيمس غراي في فيلمه الجديد بيبر تايجر إلى عالمه المفضل، وهو عالم السينما المظلمة الجديدة، عبر قصة شقيقين يتورطان مع المافيا الروسية في نيويورك. وكعادته يعالج غراي مواضيع تهمه تتمحور حول العائلة والهجرة والعنف والمصير التراجيدي الذي يلاحق شخصيته. الفيلم الذي أضيف في اللحظة الأخيرة إلى المسابقة الرسمية شهد إقبالاً كبيرا خلال عرضه أمس، فيما غابت بطلته سكارليت جوهانسون عن السجادة الحمراء لانشغالها بتصوير فيلم جديد. ويشارك جيمس غراي للمرة السادسة في المسابقة الرسمية، لكنه للمفارقة لم يفز بأي جائزة حتى الآن. فهل ستكون الصعفة الذهبية من نصيبه هذا العام؟ بانتظار إعلان النتائج بعد أسبوع من الآن تتواصل عروض المسابقة الرسمية، ومن أبرزها هذا المساء فيلم مولا للمخرج التشيكي لاتسلو نيميس. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
2: والمغنية البلغارية دارا منحت بلادها فوزا.
13: At Padstow Heights, we have a broken-down car, Alfords Point Road approaching Henry Lawson Drive, with a left lane closed for the northbound run, Sydney Olympic Park, an expo and a running event happening at the park today, bringing extra traffic throughout the afternoon. North Sydney, the festival continues at North Sydney Oval, extra traffic on Middle Street and Falcon Street. In Melbourne, Mulgrave, a crash on the Monash Freeway for the inbound run at Springvale Road, the right lane closed for the inbound run, speed limit down to 40 k's an hour, delays back much of the way to Jackson's Road. Also for the Monash Freeway at Mount Waverley, one lane closed for the inbound run around Blackburn Road due to equipment damage. Right now, test driving by a Mahindra Scorpio. Get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic on 1638 2ME Australia.
14: أطيب التحيات بوجهها لكم مستمعينا من أي مكان عم بتابعونا، إن كنتوا داخل أو خارج أستراليا. يمية هلا فيكم بهالساعة الجديدة. رح نبلشها مع الموسيقار ملح بركات.

مع بعض رح نشوف مستمعينا أحوال طقس لبكرة التنين مع بداية الأسبوع. بسيدني رح تكون درجات الحرارة عم بتوصل للعشرين وللثمنتاش بملبورن، وعنا ببيروت شوي صغيرة بتنخفض الحرارة، يعني صارت عم تتراوح بين هيك يوم بتكون 24 يوم 26 يوم شوي صغيرة بتنزل، بس خلص صيفنا officially بلبنان، وانتو خلص عندكم كمان officially الشتوية، ما فينا نكذب على حالنا. رح نكمل نحن وياكم هلأ مع إياد طنوس وغنيته المحبس، تابعونا.

0: سكاكر السكر من الأغاني المهضومة للبوب ستار رامي عياش، ومنقدمها لإلكن مستمعينا من راديو 2ME أستراليا. رح شوي يعني هيك نروح إلى الواقع أكتر من الأخبار يلي خصوصي بعدها عم تتصدر المشهد بلبنان. الجنوب بعده على وقع التصعيد، يعني وسط أجواء توتر وترقب مستمرة. جنوب لبنان شهد وعم لا يزال يعني عم يشهد سلسلة غارات وقصف إسرائيلي طالت أكثر من منطقة وبلدة، مع استمرار دائم يعني للتحليق المكثف للطيران المسير والحربي. كمان بحسب المعلومات القصف طال عدة بلدات، كمان كان في قصف مدفعي على مناطق بنت جبال وصور، وكمان سجل استهداف لدراجة نارية ببلدة المجادل قضاء صور، فيما استهدفت غارة مبنى قريب من مستشفى حيران بالعباسية بالتزامن مع غارات على منطقة المساكن بمدينة صور. أما بأجواء العاصمة فكمان الطيران المسير الإسرائيلي واصل التحليق على علو منخفض فوق بيروت وضواحية وصولا لساحل المتن، بمشهد عم بيزيد من حالة الترقب عند الناس. وكل يعني نهار عن جد عم بيكون فيه مأساة وصعوبات. وكمان الأيام السابقة شهدت استهداف لشقة سكنية بحوش صور ما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع إصابات، والمشهد بالجنوب بعده مفتوح على كل الاحتمالات مع استمرار التصعيد. فهلأ منقول يا رب يعني مع الأيام الجاية مع كل المفاوضات يلي رح تصير، نحنا ما بدنا غير نوصل لحل واقعي ملموس وخلص. بدنا السلام إن كان هون بلبنان وبالشرق الأوسط أو حتى بكل العالم. شو ما عم بيصير لأنه عم بينعكس سلبا على عدة مجالات بالعالم. هلا بناخد بريك صغير ومن بعدها منكمل معكم باقي الاخبار والتطورات دايما عبر راديو 2ME أستراليا على 1638 AM.
1: الاطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك او لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
3: ثروات الأغاني الجديدة. Two M E Australia.

مع شمس الأغنية اللبنانية العودة لكم لمتابعة مشوارنا، مشوار الأحد اليوم 17 من شهر ماي. رح نكون هلأ برفقة شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم يالحنات، ومن بعدها مننتقل لنصيف زيتون انتي وبس، ومنرجع منتابع ما توليت.

0: العودة لكم مستمعينا ولا متابعة أخبارنا. كمان منروح إلى ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. يبدو أن الاتصالات بعد شغالة وفي أجواء عم تنرصد بانتظار شو رح يطلع من واشنطن. بحسب بعض المعلومات، رئيس مجلس النواب نبيه بري بلغ رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال اتصال أنه حزب الله مستعد يلتزم بوقف كامل لإطلاق النار بشرط أنه ينجح الوفد اللبناني بانتزاع التزام مماثل من الجانب الإسرائيلي. والمعلومات كمان بتحكي عن احتمال صدور بيان مشترك بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة بعد انتهاء جولة المفاوضات إذا صار تقدم بالنقاشات. ومن جهة تانية، مصادر مطلعة على الاتصالات قالت أنه الوفد اللبناني لمس نوع من التفهم الأمريكي لمطالب لبنان وهواجسه خلال جولة المفاوضات يلي صارت، خاصة بملفات وقف إطلاق النار والانسحاب والضمانات الأمنية. يعني لحد هلأ الصورة بعد مفتوحة، بس الواضح أنه في محاولة جدية لدفع الأمور باتجاه تهدئة إذا توفرت الضمانات المطلوبة. بناخد بريك صغير وبعدها بنرجع منكمل معكم أكيد مع المزيد من الأخبار والتطورات عبر راديو توأمية أستراليا 16:38 AM. خليكن معنا. توأمية نيوز as it breaks. وتمكين المغتربين No one, but no one, does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى. لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أذزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
0: معكم مكملين المشوار ودايما على راديو توأمية أستراليا. أهلا وسهلا فيكم وبتمنى بداية أمسي كتير حلوة للجميع. هلأ من ملف الخدمات والدعم بأستراليا منحكي شوي عن تغييرات جديدة مطروحة ممكن تهم كتار من العائلات والأشخاص المستفيدين من دعم الإعاقة. بحسب الاقتراحات الجديدة، وزير الصحة الأسترالي ممكن يصير عنده صلاحيات أوسع لتغيير قواعد دعم الإعاقة من دون الحاجة لموافقة الولايات والأقاليم مثل ما كان معمول فيه سابقا. التعديلات المطروحة بحسب الحكومة هدفها تحسين الدعم والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصا الحالات الشديدة. من أبرز النقاط يلي عم تنطرح زيادة الدعم للأشخاص يلي عندهم إعاقات شديدة، تسهيل الوصول للخدمات والعلاجات، زيادة ببعض أشكال الدعم المالي، وإعطاء وزير الصحة مرونة أكبر باتخاذ القرارات بسرعة بدل انتظار موافقات طويلة بين الولايات. طبعا التغييرات بعدها عم بتثير نقاش، لانه في جهات بتشوف انه اعطاء صلاحيات اكبر لوزير واحد ممكن يسرع الخدمات، بينما غير جهات عم بتطالب برقابه اكبر حتى ما هيك تنفرد القرارات. بعد شوي منكمل نحن وياكم جولتنا الاخباريه ونشوف اكيد شو بعد في تطورات محليا وعالميا. دايما بتستمعوا لإلى معنا عبر راديو 2ME أستراليا. بريك وعم نرجع. ABC News Update 2ME
3: Australia. ABC News. Josie Sargent with the top stories.
4: The shark attack victim, who died while spearfishing off Rottnest Island in WA yesterday, has been identified as father of two, Stephen Mattaboni. The 38-year-old was an experienced spear fisherman who was secretary of the spearfishing club Blue Water Freedivers of Western Australia. Mr. Mattaboni was bitten on the legs by a 4-metre white shark just before 10 a.m. on Saturday at Horseshoe Reef. The opposition leader says some permanent residents will have to make a choice on becoming Australian citizens if they want to continue accessing forms of welfare. Angus Taylor used his budget in reply speech to announce that under a coalition government, many forms of welfare would be reserved for Australian citizens only. It's prompted a backlash from some migrant groups who say taking up Australian citizenship could force them to give up citizenship elsewhere if other countries don't allow dual citizenship. And pop singer Delta Goodrum has thanked fans back home for their support after taking out fourth place for Australia with her power ballad Eclipse in this year's Eurovision Song Competition. Bulgarian artist Dara won the 2026 Eurovision in Vienna with her party anthem Bungarunga. Israel came second, with Romania third. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: باقتراحاتك برية رح نسمع من خلالها كل التطورات محليا وعالميا والأخبار الجديدة أكيد منوافيكم فيها عبر موجتنا 1638 AM.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار العوصات، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
9: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.

0: First. 2ME Australia News.
1: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
2: هدى العناس.
1: أرحب بكل مستمعينا إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على جنوب لبنان ويوجه إنذارا لسكان الجنوب بالإخلاء رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار. في زيارة غير معلنة مسبقا، وزير داخلية باكستان يلتقي في طهران نظيره الإيراني وعدد من المسؤولين لبحث استئناف محادثات السلام. وتفاعل قوي لجمهور مهرجان كان في دورته الحالية مع فيلم الوحش اللطيف للمخرجة النمساوية ماري كويتسا.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. البداية من الجبهة الجنوبية للبنان والتي تشهد تصعيدا ميدانيا وغارات متواصلة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء هجوم على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة في الجنوب، فيما أعلن حزب الله عن شن هجمات ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب وفي شمال إسرائيل. تطورات المشهد في الجنوب اللبناني تأتي رغم اتفاق البلدين على تمديد وقف إطلاق النار ل45 يوما، وهو ما يطرح السؤال عن جدية هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين برعاية أمريكية، بيد أن الأستاذ الجامعي والمحامي الدكتور علي مراد يرى أن الحكومة اللبنانية تعتبر أن تمديد وقف إطلاق النار يشكل فرصة حقيقية لتثبيت الهدوء على الجبهة الجنوبية. لنستمع له، كان متحدثا إلى حازم حمد.
3: التفاؤل الذي تتحدث فيه أوساط الحكومة اللبنانية لا يعني أن الوضع أصبح مطمئنا، ولا يعني تجاهل الخروقات الإسرائيلية المستمرة. المقصود هنا بالتفاؤل هو أن تمديد وقف إطلاق النار الذي يتم خرقه يمنع الانزلاق مجددا إلى حرب واسعة، ويعطي الدولة اللبنانية هامشا سياسيا ودبلوماسيا للتحرك، تحديدا بعدما ثبت لبنان الرسمي أن الأولوية اليوم هي لوقف الحرب وينتهي هذا المسار بالانسحاب وعودة النازحين. الحكومة اللبنانية ترى بالأمر فرصة لا كضمانة، فرصة لتثبيت الهدوء النسبي والضغط عبر الوسطاء واللجان المعنية والانتقال من منطق إدارة النار إلى منطق معالجة أسباب التوتر. ولكن حتما هذا التفاؤل النسبي والذي يعكس سياق هذه الحرب يبقى مشروطا بقدرة على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن أيضا في إحداث خرق في مسألة التعامل مع سلاح حزب الله الذي لازال حتى اللحظة يصر على عدم وضع هذه الورقة بيد المفاوض اللبناني، ويفضل أن تبقى على طاولة إسلام أباد.
1: استمعتم إلى الأستاذ الجامعي والمحامي الدكتور علي مراد. إلى الشأن الإيراني، حيث أفادت وكالة إرنا الإيرانية اليوم بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يقوم بزيارة غير معلنة إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث من المقرر خلال هذه الزيارة أن يلتقي عددا من كبار المسؤولين في إيران، من بينهم وزير الداخلية الإيراني، لبحث سبل استئناف المفاوضات. وإلى أخبار القارة الأوروبية وتحديدا فيينا، التي تقام فيها اليوم أو مساء اليوم المرحلة النهائية من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن، وسط منافسة شديدة بين ثنائي فنلندي ومغنية أسترالية، وفي ظل مقاطعة غير مسبوقة للحدث بسبب مشاركة إسرائيل. ونبقى في الأخبار الفنية، وهذه المرة بخصوص مهرجان كان السينمائي الذي شهد تفاعلا قوية للجمهور مع فيلم الوحش اللطيف، كما تطلع على ذلك مفادتنا إلى كان ميشا خليل.
4: تفاعل الجمهور بشدة مع فيلم الوحش اللطيف للمخرجة النمساوية ماري كروجر المستوحى من قضية هزت الوسط السينمائي النمساوي وتتعلق بالممثل فلوريان دايتمايستر الذي لعب دور البطولة في فيلمها السابق والذي أدين بتهمة حيازته على صور إباحية للأطفال. هذه الحادثة أثرت بالمخرجة ودفعتها إلى تناول هذا الموضوع ليس من وجهة نظر المتهم وإنما من وجهة نظر الزوج التي تكتشف أن من تحب قد يكون متورطاً في توزيع وإنتاج مواد إباحية تخص الأطفال. تجسد دور الزوجة الممثلة الفرنسية ليا سيدو في أداء قوي ومؤثر. بين الصدمة والإنكار والانهيار النفسي يطرح الفيلم السؤال: ماذا يبقى من الحب حين يتحول الشخص الذي نحب إلى غريب ومجرم؟ أما من ناحية عروض المسابقة الرسمية فتستمر هذا المساء بثلاثة أفلام، منها فيلم المحبوب للمخرج الإسباني رودريغو سوروغوين. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: وهنا في باريس أوقفت السلطة الفرنسية 6 أشخاص للشبه بإقدامهم على رفع العلم الفلسطيني من برج إيفل من دون تصريح. وأعلنت مجموعة إكستنشن ريبيليون فرنسا وهي حركة تنشط في مجال حماية المناخ مسؤوليتها عن رفع العلم بهدف توجيه رسالة دعم للفلسطينيين. نهاية النشر، شكرا لكم، إلى اللقاء.

بدي رحب بكل الموجودين معنا وهيدي رابع ساعة من مشوارنا. رح نتابع بالأغاني الحلوة وحنكون برفقة آدم مغنيته إنسان تاني مع بعض منسمعه.

ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درجة 100 أستراليا.

نرجع منكمل هالمشوار وبذكر من جديد بأحوال طقس بكرة مستمعينا. بكرة التنين بسدني رح يكون في احتمال كبير لتساقط الأمطار، الحرارة بتوصل للعشرين درجة، وعلى صعيد ملبورن للثمنتعش، وهون ببيروت طقسنا مشمس والحرارة 24. مع إياد طنوس رح نسمع غنيته الحلوة كتير المحبس، وعقبال كل العايزين عقبالكن إذا عقبالكن هيك بيقولوا. منكمل معكن مشوارنا عبر أثير راديو 2ME أستراليا.

0: من راديو 2 AM أستراليا 1638 AM منكمل المشوار وبوجه لكم أطيب التحيات من أي مكان عم تسمعونا. في دراسة بتحكي عن شو بيصير للجسم وقتا يوقف عن الألكول أي شخص بالأيام الأولى، أكيد رح تشعر بالعصبية، القلق، تقلبات المزاج واضطرابات بالنوم. بعد أسبوع ببلش الدماغ باستعادة أنماط النوم الطبيعية لتلاحظ تحسن تدريجي بالمزاج والطاقة. بعد 10 أيام بيصير الجسم أكثر ترطيب وبتشعر بتحسن بنضارة البشرة والجفاف والانتفاخات. بالأسبوعين الثاني والثالث بتتحسن صحة الأمعاء وبتتراجع اضطرابات الهضم وبينخفض ضغط الدم تدريجيا. بعد شهر ببلش الكبد بالتعافي وبتتحسن مؤشرات وظائف الكبد وبينخفض الإجهاد الكبدة. ومن الفوائد طويلة المدى بنذكر كمان تقليل مخاطر أمراض القلب وبعض أنواع السرطان وأمراض البنكرياس. كمان بيتحسن التركيز والذاكرة وجودة الحياة طبعا. والخبرة خبرة الصحة بينصحوا بعدم تجاوز 14 وحدة كحول أسبوعيا لتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالشرب المنتظم. وهيك بخبركن ومنتابع نحن وياكن بعد البريك عبر أثير راديو 2ME أستراليا.
1: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر فيكتوريان انرجي ابجريدز وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
0: شط إسكندرية مع فيروزتنا. رح ننتقل مع بعض لهالأغنية وبتمنى تستمتعوا فيها وتقضوا وقت حلو برفقتنا.

0: بحييكم مجددا مستمعين راديو 2ME أستراليا، ومنروح لهالخبر من ملف يعني بهم كل بيت لبناني تقريبا. الخبز والرغيف رجعوا اليوم على واجهة النقاش بعد تحذير جديد من أصحاب الأفران بلبنان. اتحاد نقابات الأفران والمخابز حذر أنه القطاع صار يواجه تحديات جدية ممكن تأثر على استمرارية إنتاج الرغيف، خاصة بعد الخسائر الكبيرة يلي تعرضت للأفران خلال السنتين اللي مضوا بسبب الحروب والأزمات. الاتحاد ركز بشكل أساسي على ملف العمال السوريين بالأفران، وقال أنه القطاع بيعتمد بشكل كبير عليهم، خصوصا مع النقص باليد العاملة اللبنانية، وأنه أي تعقيدات بملف الإقامات أو العمل ممكن يعمل أزمة بالإنتاج والتوزيع. ومن هون طالب الاتحاد الدولة وخاصة الأمن العام ووزارة العمل بإيجاد حلول سريعة واستثنائية لتسوية أوضاع العمل وتجديد الإقامات بطريقة قانونية، حتى ما يصير أي اهتزاز بأمن الرغيف أو نقص بالإنتاج. وكمان دعا الاتحاد لخطة دعم وتعويض للأفران المتضررة من الحروب والأزمات، مشددا أنه أمن الرغيف أولوية وطنية وما بيتحمل تأخير ولا تعقيدات إدارية. ومن بعد الفاصل منكمل نحن وياكم أكيد بالمزيد من الأخبار إن كانت محلية ولا عالمية. ضلوا معنا وما تروحوا مطرح، هون راديو 2ME ونهاركم حلو. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. NME music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits. هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: ABC News Update. 2ME Australia.
3: ABC News.
4: Hello, this is David Rollins running up some of the latest news. The man who was killed by a shark after being bitten near Rottnest Island yesterday off the coast of Perth has been identified. 38-year-old Stephen Mataboni was spearfishing with friends at Horseshoe Reef, about 1 kilometre north of Marjorie Bay, when he was attacked by a 4-metre-wide shark just before 10 o'clock in the morning. His friends retrieved him from the water and returned to Geordie Bay, where paramedics performed CPR, but he was unable to be revived. In a statement, his wife Shireen says Stephen's loved ones are broken by his loss. She says Stephen will be remembered as a devoted father to his two young daughters, fiercely loyal and endlessly generous. Hundreds of people have attended a pro-Palestinian rally in Brisbane to mark the 78th anniversary of the Nakba. The annual event commemorates Palestine's loss of land in the 1948 war that followed the creation of the State of Israel. Justice for Palestine spokesperson Rima Naji says attendance has been increasing in recent years. Israel denies committing genocide in Gaza. And the Prime Minister says young people can still use tools like negative gearing to build a property portfolio by investing in new homes rather than existing ones. Last week's federal budget limited negative gearing, in which some rental losses are offset through tax, to new properties only, while grandfathering existing arrangements. The government argues the changes will improve housing affordability for first home buyers, but has faced questions about the impact on young people who might want to invest in property in the future. Anthony Albanese says future investors can purchase new homes, which will also help improve housing supply. This is ABC News.
0: وإذا بعدكن برفقتي لهالوقت أنا بتشكر وجودكن مستمعينا وبرحب فيكن فردا فردا. رح نسمع هلأ مع عبد الوهاب سبيشل ريكوردينج دارة الأيام. خليكن معنا.

Bakın.

You. Oh. You. Oh.

0: وهيك بهالوقت مستمعينا منكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم الأحد، هالمشوار الحلو اللي بقضيه معكم بهاليوم الرائع بهالفترة الحلوة من الأحد. إن شاء الله هيك نكون خففنا عنكم ضغوطات كل الجمعة وتكونوا هيك عم تختموا الويك أند بطريقة حلوة لنستعيد نشاطنا لبكرة مع بداية أسبوع جديد. يا رب يكون حلو على كل الأصعدة وعليكم جميعا. بتمنى دايما تضلوا بخير ونرجع نلتقى مع بعض عبر أثير راديو 2 أميا أستراليا. بختم معكم هلأ، بودعكم وبتمنى لكم سهرة سعيدة.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف.

0: في الأولية وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
1: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة. دخل وقف إطلاق النار الممدد حيز التنفيذ عند منتصف الليل لمدة 45 يوما وسط حديث في الأوساط السياسية والإعلامية في لبنان وواشنطن عن إمكان الالتزام الكامل به هذه المرة، ولا سيما بعدما نقلته مصادر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن حزب الله سيلتزم بالاتفاق إذا التزمت إسرائيل به. غير أن الوقائع الميدانية توحي بمعادلة مختلفة، إذ تواصل إسرائيل قصفها بالمدفعيات الثقيلة وشن غارات بالطيران الحربي، ما يبقي المشهد على حاله، وقد شهدت منطقة مرجعيون ليلة عنيفة بفعل التفجيرات الضخمة التي نفذها الجيش الإسرائيلي فجرا داخل مدينة الخيام، في مؤشر إضافي إلى استمرار النهج نفسه الذي طبع الهدن السابقة حتى الآن. البداية إذن من الأخبار الميدانية، فالتفجيرات الضخمة التي نفذها الجيش الإسرائيلي داخل مدينة الخيام تسببت بارتجاجات قوية هزت المنطقة، كما شن الطيران الإسرائيلي غارات عدة على محيطها، الأمر الذي أثار حالة من الرعب في صفوف السكان. وشن أيضا الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال مناطق جديدة لم تكن قد استهدفت سابقا بالمدفعية الإسرائيلية. وفي مدينة سور تسبب اتصال يطلب من السكان إخلاء أحد المباني خلف مستشفى جبل عامل بحالة من الإرباك بين المواطنين، من دون أن يتضح ما إذا كان الاتصال صادرا عن الجيش الإسرائيلي أو ناجما عن معلومات غير دقيقة. من جهته أعلن حزب الله تنفيذ 18 عملية عسكرية استهدفت مواقع داخل الأراضي اللبنانية المحتلة حديثا. وفي أول تعليق له على الجولة الثالثة من المفاوضات، أكد حزب الله في بيان أن الكثير من اللبنانيين يرون في تمديد وقف النار تمديدا لقتلهم وغطاء للعدوان عليهم، وأشار إلى أن السلطة اللبنانية انجرفت بعيدا وبرأت العدو في مخالفة صريحة وفاضحة للدستور اللبناني. ودعا حزب الله السلطة إلى عدم الذهاب بعيدا في خيارات منحرفة مع العدو ووقف مسلسل التنازل المجاني وسيناريو التفريط بالحقوق، وأضاف ندعوها لمغادرة أوهام إمكان التوصل إلى السلام مع العدو الغاصب. ونبقى مع أخبار الميدان جنوبا، تحركات لقافلة مساعدات مقدمة من جمعية نورج نحو البلدات الجنوبية الصامدة في دبل والمناطق المحيطة بها تحمل مواد غذائية وأدوية ومساعدات تساهم في بقاء السكان في مناطقهم. الام تي في تواكب هذه القافلة، ومعنا مباشرة من برج رحال الزميل ماريو دويري. ماريو صباح الخير، تفاصيل هذه حملة المساعدات معك.
1: صباح الخير، يعني مثل ما ذكرت نحن موجودين بمنطقة برج رحال اللي هي تقع دقائق بعيدة عن جسر القاسمية اللي تم استهدافه بالأسابيع الماضية من الجيش الإسرائيلي، ودقائق قبل مدينة صور. الموكب اليوم يلي طالع مع جمعية نورج متوجه إلى منطقة دبل يلي هي محاصرة بشكل شبه تام من الجيش الإسرائيلي، ويلي هي الوصول لها عم بيكون جدا صعب من قبل الجمعيات لأنه مش على طول عم بيكون عندهم إذن من الميكانيزم حتى يقدروا يوصلوا إلى هيدي الضيعة. من بعد ما كانت على أساس التغت الرحلة اليوم بساعات يعني المساء المبارح بشكل كتير مؤخر، رجعوا عطيوا إذن لجمعية نورج حتى تتوجه على منطقة دبل، ومن بعد ما كمان من حوالي الأسبوعين وصلنا إلى هذه النقطة اللي نحن موجودين فيها ورجعنا على بيروت بسبب الأوضاع الميدانية الصعبة اللي كانت بالجنوب. للتذكير، منطقة دبل فيها اليوم حوالي 1650 شخص بعضهم صامدين بقلب المنطقة، 125 منهم هن تحت 18 وهن تلاميذ، وهون أساس طلعت جمعية نورج اليوم لأنه المساعدات يلي عم تنقلها مثل غير جمعيات هي منا الهدف الأول لهالزيارة، بل هي تقديم القصة الكامل على مدى السنة الدراسية لهال 125 طالب يلي هن موجودين إلى جانب مؤسس جمعية نورج. دكتور فؤاد، خبرني أكثر عن هالزيارة اليوم وشو هن ثلاث نقاط يلي جمعية نورج عملتها للجنوب ومكفية فيها.
2: نحن اليوم بس توضيح، مجبورين نمرق بعين قبل وبرميش، رح يكون عندنا وقفة قصيرة هناك. نحن أول ما بلشنا نساعد أهالي الأبطال يا صامدين حطينا برنامج مؤلف من ثلاث مراحل. أول مرحلة كانت هي المساعدات العينية، اثنين الإلقاء على مخافر الدرك وعناصر الدرك بيضيعهم تيضلهم رمز للشرعية يضل في موجود، ثلاثة جهزنا البلديات بوسيلة اتصال لاسلكية عبر الساتلايت. هيدي أول مرحلة، أول مرحلة انتهت. نحن رايحين هلأ حتى نطلق تاني مرحلة اللي هي الحفاظ على المدرسة حتى تقدر تكمل مهمتها ورسالتها لحتى ما تقفل الأولاد هالسنة الدراسية. نحن بنعرف إنه وقت المدرسة تكون مفتوحة العيلة بتبقى، وقت العيلة بتبقى الضيعة بتبقى، مشان هيك نحن رايحين نوقف حد أهلنا حتى يقلعوا المدارس. وبتالت مرحلة يلي هي نرجع نحرك الحركة الاقتصادية بالمنطقة للناس ترجع تقدر تعيش بظل الظروف الحالية.
1: دكتور خبرني أكثر عن الحركة الاقتصادية، يعني كان في مواد مثل الزيت والعسل كنتوا عم تجيبوها من الجنوب تساعدوا الأهالي ببيع ببيروت؟
2: نعم، هيدي إحدى الأشياء الصغيرة اللي عملناها، خاصة عملناها هيدي بمنطقة دير ميماس ومنطقة ليعة ومرجعيون. نعم أخذنا كمية كبيرة من العسل ومن الزيت والزيتون حتى قدرنا أعطانيهم لحتى سوقنيهم ببيروت.
1: أكيد نحن رح نكون مواكبين هالزيارة. وإلى جنبي رئيس بلدية دبل الأستاذ عائل نداف. أستاذ اليوم شو أهمية هالزيارة وشو الصعوبات اللي عم يواجهوها أهالي دبل بهالفترة؟
3: الزيارة عندها أهمية كبيرة لأنه صلنا بحدود أكثر من شهر مش عم نقدر يوصل ولا أي مساعدة على الضيعة. هيدي الزيارة إذا الله راد ونكتب لها إنه نوصل هي إلى أهمية كبيرة، إنه الناس ناطرة صار لفترة طويلة حدا يوصل على الضيعة بس يكسر الحصار الموجود على الضيعة. هلا مثل ما قال الدكتور نحن الدعم تبع الأهالي هو هالدعم المميز اللي مطلعيته جمعية.
1: شو أهم دعم المدارس اليوم والطلاب بشكل خاص؟
3: هي دعم المدارس هي تتثبت الناس بأرضها، يعني إذا ما في مدرسة الناس بدها تفل والتلاميذ بدها يفل وبدها يلحقون أهلهم، فدعم المدرسة يعني هي دعم صمودنا لنضلنا بقلب الضيعة صامدين. يعني نتشكر جمعية نورج على المبادرة المميزة اللي فكرت بهالنوعية المساعدة هيدي اللي هي يعني بالإضافة للمواد الغذائية نحن بحاجة لندعم المدارس تضل التلاميذ قاعدين بأرضهم.
1: شكرا لك. فإذا رالف أكيد نحن رح نكون عم نواكب، كاميرا الام تي في رح تكون عم تواكب هالجولة بعدسة الزميل فادي سكيف. بالدقائق المقبلة رح نكون عم نلتقى بالجيش اللبناني واليونيفيل يلي رح يكونوا عم بيأمنوا أمين الموكب للوصول إلى المناطق يلي نحن متجهين لها. تنواكبكم بالصورة من هونيك
4: يعني على أمل أن تصل هذا القافلة. شكرا لك ماريو دوي. ومن المساعدات الإنسانية في الجنوب إلى الأجواء السياسية بين بيروت وواشنطن، مساران أمني وسياسي متوازيان انطلقا والبنتاغون معني مباشرة. فهل من لواء داخل الجيش سيهتم بنزع سلاح حزب الله؟ تقرير ماريان زوين.
5: على الرصيف البحري تنشق اللبنانيون ما بدا وكأنه بعضا من الصعداء مع خبر تمديد وقف إطلاق النار 45 يوما إضافيا كنتيجة ليومي المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. ومع بيان الرئاسة اللبنانية الذي تحدث عن مسار سياسي نحو تهدئة واستقرار دائمين عاد الحديث عن فرصة جديدة لتجنب الحرب الكبرى.
6: نحن بنقبل هيدا الوقف اطلاق النار يجر لأكيد وقف اطلاق النار بالجنوب، هيدا الدمار والخراب اللي عم بيصير مش كرمال لبنان، هيدا كرمال اجندات خارجية، لازم قرار الدولة يصير للدولة.
7: اكيد مع السلام، اكيد مع السلام مليون بالمية، يعني ما حدا بحب الحرب.
8: كل همي هو 55 ضيعة بأقرب وقت نطلع عليهم.
5: ذلك المشهد كان من بيروت وانعكس على شمال العاصمة وشرقها، أما جنوبها فبقي مختلفا. فالجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرات بإخلاء قرى جنوبية واستكمل غارات قال إنها تستهدف مواقع لحزب الله.
9: لبنان يطلب وقف إطلاق النار انسحاب الإسرائيلي وفي المقابل هونيك عم يطلبوا فك سلاح حزب الله. أنا برأيي باثنين، يعني اللي عم يدمجوا بين اثنين، بس كيف تفصيل تطبيقهم هيدي قبل أكتر، هيدي بتجي من بعد أكتر. لهلأ عم توحي الاعتداءات يلي مكفية انه نحن بس ينتهي موضوع سلاح حزب الله نلتزم بالباقيين، وهذه منه بضمانة امريكي بس هيك ماشي على ما يبدو لهي هلأ هيك ماشي.
5: حتى الآن جرى تحييد الحرب الواسعة إذن، وهذا ما أراده المتفاوضان وراعي المفاوضات. لكن الضربات الموضعية مستمرة استنادا إلى آلية وضعتها واشنطن منذ الاتفاق الأول لوقف إطلاق النار تحت عنوان حق إسرائيل بالدفاع عن النفس.
10: إسرائيل ستواصل أحباط التهديدات الفورية والناشية. انتهاكات حزب الله تقوض وقف إطلاق النار، وما يلزم تل أبيب هو أمن إسرائيل وسكان الشمال.
5: وبين التهدئة المعلنة والنار المستمرة، وصف السفير الإسرائيلي لدى واشنطن المفاوضات بأنها صريحة وبناءة، لكنه ربط أي تسوية شاملة بتجريد حزب الله من سلاحه. عمليا لبنان خرج من الجولة الثالثة وهو أمام مسارين أساسيين: مسار سياسي يستكمل في 2 و3 من حزيران، ومسار أمني عسكري يحضر له داخل البنتاغون تمهيدا لاجتماع 29 من أيار.
9: هنتوقع من هلأ وبالطالع رفع مستوى الدعم للجيش اللبناني، بيعملوا هذه القوة لواء عم بيقولوا بتسليح خاص برعاية خاصة وبمهام خاصة، بتكون قوة مميزة داخل الجيش يلي مهمتها نزع سلاح حزب الله من دون ما تسمع الولايات المتحدة الأمريكية. الأعذار السابقة يلي قالوا له الأعذار ممكن ينقسم الجيش تماما، شيء بيشبه كما حصل في أواخر السبعينات عندما أنشئت المكافحة من أجل مواجهة الفلسطينيين يومتها، وبالتالي هذا الشيء هلأ بيشبهه.
5: وفي الانتظار تبدو المعادلة واضحة، الفرصة موجودة لتثبيت التهدئة لكن ضمن موازين قوى لا تميل لصالح لبنان بسبب حزب الله، فيما تبقى كلفة البدائل أعلى وأكثر خطورة.
0: دائما في الحرب ودمارها حزب الله خلف وراءه سوق ركام كامل ينتظر التلزيمات والأموال العامة. تقرير مجدنين اللحام.
11: انظروا الى مقاومتنا، ان قتلنا عدونا ازدادنا قوة، وان قتلنا عدونا ازدادنا قوة. ماذا يستطيع ان يقع العدو مع مقاومة عن هذا؟
12: الحرب ما بتنتهي لما بيسقط القصف، وبتبدأ فترتها الحقيقية بعد ما تتحول البيوت المهدمة في ذا المحور لكلفة اركام تلزيمات مطامر اليات.
13: At Moore Park Anzac Parade at Cleveland Street, we have a broken down car taking out the right lane for the southbound run. Slow traffic in the area. A Chatswood a breakdown as well. Pacific Highway at Albert Street with one of the right lanes closed for the northbound run there. In Melbourne, Wandon North, a crash on Clegg Road and Wellington Road. Traffic is slow in both directions, particularly for the westbound run. At Keilor, traffic slowing for the inbound run on the Calder Freeway and Green Gully Road, and picking up pace through to the Ring Road eastbound. At Somerton, reports of a problem for Sydney Road and Grasslands Avenue. Traffic is well under pace for the northbound run. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic on 1638 to EME Australia.
14: مساء الخير لكم جميعا عبر موجتنا 1638 اي ام راديو تو ام اي استراليا. مشواري بلش معكم بهاللحظات ضمن برنامج اغاني من زمن لبنان جميل. احد مبارك عليكم جميعا، ينعاد عليكم بمناسبة الشهر المريمي، كمان منعيد بعد يومين تقريبا عيد سانت ريتا. نتمناها خير وبركة وسلام عليكم جميعا، منطلب شفاعتها قدام الرب يسوع تتحمينا هالبلد، بلدنا الحبيب لبنان اللي عم بيعاني، تتحمي أستراليا وكل العالم. البداية بتكون مع سلطان الطرب جورج والصوف. لو كل عاشق بيدرو حجي من وراء الميكروفون.

0: نكمل معكم عبر 1630 AM راديو توامي أستراليا، كمان موقعنا toame.com.au فيكم تسمعونا من خلاله من كل أنحاء العالم، بتنزلوا الابليكيشن وبتتمتعوا ببرامجنا. تحية لكل الزملاء، بريك وبرجع لكم.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: TME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة TME أستراليا.
3: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن، أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
4: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من تي اي سي.
1: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط، سينت أحمد كاليغرافر، كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم، وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي، وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام، امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين. وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي 3 من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية، كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي، وقبل ما يموت قال لهم: كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي، دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

هنا يا ابن الحلال سمعناها بهاللحظات من شحرورة لبنان الراحلة الصبوحة. بيدرو حجي مكمل معكم عبر موجتنا 1638 AM، وكمان ما تنسوا تتابعونا عبر موقعنا tuami.com.au صفحتنا على الفيسبوك. منتابع معكم مع سلوى القطريب هالفنانة الكبيرة اللي غادرتنا بعز عطاء الرحمة لروحك. منرجع منسمع جوزيف نصيف.

0: يا زمان الماضي عود، أغنية رائعة سمعناها من الفنان الراحل جوزيف نصيف. السهرتي مكملة معكم عبر موجتنا 1638 AM مع هالأغنيات الرائعة اللي بتعيدنا لزمن لبنان الجميل. فورا ديانا حداد
1: Maximum Music 2 AM.

0: سهرنا يا أبو الأحباب سمعناها من الفنان الكبير هالعمل الرائع لزياد الرحباني، بنتذكرك عطول عبر هوانا، فنان كبير موسيقار كبير، خسرناك بعز عطائك الرحمي لروحك. منتابع سوا سهرتنا معكن مع النجوم الكبار اللي عم يدهبوا هوانا، من وراء الميكروفون بيدرو حجي عبر موجتنا 1638 AM. بريك وبرجع لكم. أحد مبارك عليكم جميعا.
1: ABC News Update to ME Australia.
2: ABC News.
3: Hello, this is David Rowlands rounding up some of the latest news. The man who was killed by a shark after being bitten near Rottnest Island yesterday off the coast of Perth has been identified. 38-year-old Stephen Mataboni was spearfishing with friends at Horseshoe Reef, about 1 kilometre north of Marjory Bay, when he was attacked by a 4-metre-wide shark just before 10 o'clock in the morning. His friends retrieved him from the water and returned to Geordie Bay, where paramedics performed CPR, but he was unable to be revived. In a statement, his wife Shireen says Stephen's loved ones are broken by his loss. She says Stephen will be remembered as a devoted father to his two young daughters, fiercely loyal and endlessly generous. Hundreds of people have attended a pro-Palestinian rally in Brisbane to mark the 78th anniversary of the Nakba. The annual event commemorates Palestine's loss of land in the 1948 war that followed the creation of the State of Israel. Justice for Palestine spokesperson Rima Naji says attendance has been increasing in recent years. Israel denies committing genocide in Gaza. And the Prime Minister says young people can still use tools like negative gearing to build a property portfolio by investing in new homes rather than existing ones. Last week's federal budget limited negative gearing, in which some rental losses are offset through tax, to new properties only, while grandfathering existing arrangements. The government argues the changes will improve housing affordability for first home buyers, but has faced questions about the impact on young people who might want to invest in property in the future. Anthony Albanese says future investors can purchase new homes, which will also help improve housing supply. This is ABC News.
4: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
5: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
6: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
7: ماذا قصد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما كتب على تويتر سوشيال الهدوء ما قبل العاصفة؟ أما حزب الله، أي اتفاق سلام مع إسرائيل هو انحراف خطير. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
0: تحية لزميلي كلود خوري، متابع معكم عبر موجتنا 1638 AM، وما تنسوا تلقوني مع زميلي كلود صباح كل يوم أربعة وجمعة ضمن فقرة أغاني منسية. فورا لاسمع انا وياكم الشحروره صباح.

0: أما هلأ وصل مشواري معكم للأخبار ساعة من الوقت مرت أنا وياكم مع أغاني من زمن لبنان الجميل. إن شاء الله تكون الأخبار حملت لكم كل شيء حلو بيطمنكم عن بلدنا الحبيب لبنان وعن عالمنا العربي. كتير عالم عم تحضر حالة تتروح الصيفية على لبنان. إن شاء الله هالحالة تروق وإن شاء الله كلنا سوا نرجع لأرض هالوطن. بإيدينا بدنا نعمر كل شيء تهدم. تحية لكل النازحين عن جد الموجودين بكل المناطق اللبنانية وتحية لكل إنسان حضن هالنازحين اللي عم يتعذبوا عن جد اللي تركوا بيوتهم مدمرة وشهداء عم تسقط على مذبح الوطن كرميل شو كرميل مين ما منعرف. أما هلأ فورا خلينا نبعد عن السياسة وهمومة لأنه هلأ بعد لحظات عندكم الأخبار. برجع لقلكم من بعد الساعة 7 بيدرو حجي من وراء الميكروفون.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Get the news first from 2ME.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى. لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي، لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
7: First. 2ME Australia.

0: تمام 7 صباحا بالتوقيت الفرنسي. النشرة الإخبارية 4 والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير من جديد نبيل.
1: صباح النور رضا. صباح الخير مستمعينا. والبداية بالعناوين. إيران تقول إن دولا أوروبية تتواصل معها من أجل عبور سفنها مضيق هرمز، وترامب يحذر طهران من أوقات عصيبة وسط تقارير عن قرب استئناف الحرب. عشرات الآلاف يشاركون في احتجاجين مضادين في لندن، الأول مؤيد للفلسطينيين والثاني مسيرة نظمها اليمين المتطرف. وزير العدل الفرنسي جيرارد دارمانان في الجزائر غدا ويبحث قضايا قضائية ومصير الصحفي الفرنسي المسجون كريستوف غليز. تونسيون يحتجون ضد الرئيس قيس سعيد ويتهمونه بالحكم الاستبدادي والفشل الاقتصادي. ولنا وقفة مع مفادات مونتي كارلو الدولية إلى مهرجان كان السينمائي ميشا خليل، وأيضا وقفة عند فوز المغنية البلغارية دارا، فوز تاريخي بمسابقة أوروفيزيون للأغنية الأوروبية.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا. أعلنت إيران إجراء مباحثات مع دول أوروبية للحصول على تصاريح لعبور مضيق هرمز في ظل تداعيات إغلاق الممر البحري الحيوي على أسواق الطاقة والغذاء العالميين، مؤكدة أنها وضعت آلية مهنية لإدارة حركة المرور ستشمل فقط السفن التجارية والأطراف المتعاونة مع إيران. نجوى بن مبارك.
3: بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي، بدأت دول أوروبية محادثات مع الحرس الثوري الإيراني لتأمين عبور سفنها عبر مضيق هرمز بعد سماح طهران سابقا بمرور سفن صينية ويابانية وباكستانية. ورغم عدم الكشف عن أسماء الدول الأوروبية، فإن الخطوة تعكس توجها أوروبيا نحو الحوار المباشر مع إيران لتخفيف تداعيات الأزمة على الملاحة وأسواق الطاقة. وفي السياق، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن بلاده أعدت آلية جديدة لتنظيم الملاحة في المضيق تقتصر على السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران مقابل رسوم وخدمات، مؤكدا استمرار إغلاق المضيق أمام السفن المرتبطة بالولايات المتحدة. وتأتي هذه التطورات في وقت عززت فيه دول أوروبية حضورها العسكري في المنطقة، إذ دفعت بريطانيا بمدمرة بحرية، فيما أعلنت فرنسا تمركز حاملة الطائرات شاردوغول في بحر العرب، مع تعهد دول أخرى بإرسال مزيد من السفن في إطار استعدادات لمهمة محايدة تقودها باريس ولندن، وتهدف لإعادة تنشيط وحماية الملاحة في المضيق الحيوي وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران لإعادة فتحه.
1: بريطانيا نشرت نظاما جديدا منخفض التكلفة مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط، وفي وقت وصل فيه وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران بإطار مساعي الوساطة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعلم ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران قريبا، محذرا طهران من أنها ستواجه وقتا عصيبا للغاية إذا فشلت المفاوضات، ملوحا بإمكانية استئناف الضربات وسط تقارير عن استعدادات أمريكية وإسرائيلية لاستئناف العمليات العسكرية قريبا، وفق ما ينقل لنا مراسلنا في القدس زياد حلبي.
4: في إسرائيل جاهزية لإمكان تجدد القتال على جبهة إيران قريبا بهجوم أمريكي إسرائيلي يستمر أياما عدة وينطلق من حيث وقفت الحرب، أي باستهداف أصول الطاقة في إيران وشبكات الماء والكهرباء بهدف إعادة طهران للمفاوضات بشروط أفضل. حتى الساعة لم يتخذ القرار أمريكيا، وما يزال الرئيس الأمريكي يبحث عن حل دبلوماسي وفق مصادر في إسرائيل. على جبهة لبنان استمر التصعيد الميداني بإطلاق مسيرات من حزب الله وغارات إسرائيلية، حيث قتل ضابط إسرائيلي في جنوب لبنان وهو الثامن الذي يقتل منذ إعلان وقف إطلاق النار الهش. على جبهة غزة استمرت الغارات الإسرائيلية أيضا غداة اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس عز الدين الحداد في قطاع غزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: وإذا الجيش اللبناني أنذر بإخلاء المزيد من القرى التي يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن حدوده الداخل لبنان. اتهم حزب الله العراقي الاستخبارات التركية وجهات عراقية بالتنسيق مع واشنطن في اعتقال القيادي محمد باقر السعدي داخل تركيا ونقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بالتخطيط لهجمات ضد أمريكيين. نستمع إلى ما قاله رئيس مشروع المواطنة العراقي غيث التميمي حول الاتهامات التي كالها حزب الله العراقي للحكومة العراقية.
5: بصورة مستمرة تحاول الفصائل أن تلقي دائما بالاتهامات على الحكومة العراقية، على مؤسسات في الدولة، على شخصيات عراقية، على شخصيات وطنية، ولا تواجه الحقيقة الأصلية وهي أنها تمارس سلوكا عدوانيا إرهابيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية قالت وبلغت مرات عديدة بأنها ستستهدفهم على الأراضي العراقية أو خارج الأراضي العراقية. الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى أي إجراءات تبليغ من قبل الحكومة العراقية. ألقي القبض عليه، هو متابع من السنين وشخصية معروفة بأنشطتها الإرهابية، كما سيتم إلقاء القبض على عدد كبير من المجاميع التي تعمل معه في أوروبا، في بلجيكا، في ألمانيا، في هولندا. هذه المجاميع كلها مشخصة وكلها سيتم إلقاء القبض عليها خلال الفترة الجاية.
1: في العراق نبقى، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مستمرة وسط خلافات حالت دون حسم بعض الحقائب الوزارية حتى الآن وتأجيل الأمر إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى. المحلل السياسي العراقي العباس الدوري يطلعنا على الوزارات السيادية التي لم يحسم فيها بعد وعن الأسباب المتعلقة بالتأجيل، وكان يتحدث لهدى العناز.
6: حكومة علي الزيدي سجلت كواحدة من أسرع عمليات تقديم الكابينة الوزارية ونيل الثقة برلمانيا، رغم تأجيل حسم بعض الحقائب الوزارية كوزارة الدفاع والداخلية ووزارة التخطيط والتعليم العالي، لأن التصويت كان فرديا داخل قبة البرلمان، مما اعترضوا بعض القوى والكتل السياسية على مرشحو هذه الوزارات، وأجل حسمها إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. بالنسبة للذين احتفظوا بمنصبهما، وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير العدل خالد شواني بحقيبتهما الوزارية، ربما يرى علي الزيدي أن فؤاد حسين هو الأفضل بالنسبة له حاليا، يعني خاصة أن هذه الحكومة ولدت في لحظة سياسية إقليمية حساسة أتت بعد حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لا نعلم إذا كان هناك من سيحتفظ بحقيبته الوزارية ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
1: تعهد قاضي فرنسي بالتحقيق في شكوى ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول. فاز ياسر عباس النجل الأكبر لرئيس السلطة الفلسطينية بعضوية اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في حركة فتح. قال وزير الصحة البريطاني المستقيل من حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر إنه سيترشح لرئاسة حزب العمال. نشرت الشرطة البريطانية 4000 عنصر مدعومين بالخيال والطائرات المسيرة لتأمين مسيرتين متناقضتين، واحدة رفع فيها اليمين المتطرف شعارات الهوية ووحدة المملكة المتحدة، وأخرى احتشد فيها الآلاف دعما للفلسطينيين. والتفاصيل مع مراسلة مونتي كارلو الدولية في لندن هدى الحسيني.
7: ترافقت هذه التحركات مع تصاعد الجدل حول حزب الإصلاح البريطاني بقيادة نايجل فراج، بعدما أظهر استطلاع جديد أن نحو 36% من ناخبي الحزب يحملون نظرة إيجابية تجاه روبنسون. وقدرت الشرطة عدد المشاركين في مسيرة روبنسون بنحو 50,000 شخص مقابل نحو 30,000 في التظاهرة المؤيدة للفلسطينيين، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 80,000 متظاهر. ولمنع أي صدام دفعت الشرطة بحوالي 4,000 عنصر أمن مدعومين بمدرعات وخيالة وكلاب بوليسية وطائرات مسيرة ومروحيات، إضافة إلى استخدام تقنية التعرف على الوجوه للمرة الأولى. بلغت كلفة العملية الأمنية نحو 4.5 مليون جنيه استرليني، فيما أعلنت الشرطة توقيف عدد من الأشخاص بتهم مختلفة. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: أشاد الكرملين بتقدم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي باستطلاعات الرأي، واعتبر أنه أمل للشعب الألماني، وذلك تزامنا مع استعداد نواب من الحزب لزيارة موسكو. ما هي أهداف روسيا من خلال دعمها لليمين المتطرف في أوروبا؟ نستمع إلى شرح مراسلنا في برلين منصف سليمي.
8: تريد موسكو جعل حضور ساسا لليمين الشعبوي أمرا مألوفا بهدف الدعاية الروسية ضد أوكرانيا وإظهار الانقسام داخل ألمانيا ووزرائها. زاوية ثانية، تسعى روسيا لتقديم دعم سياسي ومعنوي ولما لا مادي للحزب اليمين الشعبوي في انتخابات الولايات والانتخابات العامة في ألمانيا، واستغلال ثقلها الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي أي ثقل ألمانيا والتوظيفها، وبالتالي إحداث نوع من الشرخ داخل أوروبا، وهذه أجندة بوتين. ردود فعل الطبقة السياسية الألمانية وحتى الإعلام لن تتأخر على الخطوة الروسية. رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البوندستاغ وهو شريك في الائتلاف الحاكم اعتبر تعليق الكرملين على استطلاعات الرأي الألمانية يظهر بوضوح حجم التحالف الكارثي، هكذا قال، والذي يعمل على تفكيك الاتحاد الأوروبي وديمقراطيتنا، محذرا الألمان من التصويت لحزب البديل الذي يمكن أن يجعل ألمانيا خاضعة لأجندة بوتين، كما وصف حزب البديل بحصان طروادة وأداة لبوتين في القارة الأوروبية.
1: يؤدي البابا ليو زيارة الدولة إلى فرنسا في أيلول سبتمبر، هي الأولى لحبر أعظم منذ 18 عاما. وزير العدل الفرنسي جيرارد دارمانان في الجزائر غدا برفقة عدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي ومصير الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف كليز. أحلام أو قبل ذلك إذن المئات أو أحلام الطائر.
9: تعكس زيارة جيرال دارمانان تحسناً في العلاقات بين باريس والجزائر بعد قرابة عامين من الأزمة الدبلوماسية العميقة، وتهدف إلى فتح فصل جديد من التعاون ومناقشة قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات ومكافحة الإرهاب بحسب ما أكدت وزارة العدل الفرنسية. وعلى نحو غير مسبوق سيكون برفقة دارمانان وفد من القضاة يشمل المدعي العام الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة فانيسا بيري والمدعي العام المالي الوطني باسكال براش، ذلك أن قضية الصحفي المسجون في الجزائر كريستوف غليز سوف تكون على قائمة الأولويات، بل إن مصادر مقربة من الوزير قالت بأنه يعتزم جعل هذه القضية المحور الرئيس للزيارة على قدم المساواة مع التعاون القضائي. وقد حكم على كريستوف غليز بالسجن 7 سنوات بتهمة تمجيد الإرهاب أثناء عمله على تقرير صحفي في منطقة القبائل شمال شرق الجزائر في أيار مايو 2024.
1: شارك المئات بالعاصمة تونس باحتجاج ضد تدهور الأسعار وتواصل الملاحقات لنشطاء المجتمع المدني. مراسلنا في تونس تامر الزغلامي.
10: ردد المتظاهرون شعارات تندد بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتطالب باستعادة الديمقراطية وإنهاء الملاحقات القضائية لعديد المعارضين ونشطاء المجتمع المدني. المظاهرة جابت شوارع الأحياء الشعبية بالعاصمة، ورفع المحتجون لافتات تتهم السلطات بتقويض الحريات وتعميق حدة الأزمة الاقتصادية وتوظيف القضاء لإسكات صوت المعارضة. ويواجه نظام الرئيس قيس سعيد انتقادات واسعة في الأوساط المدنية والسياسية بسبب المحاكمات التي طالت العشرات من الشخصيات السياسية المعارضة بعد اتهامهم بالتآمر على أمن الدولة. وتشهد البلاد تنظيم احتجاجات متواترة للمطالبة بإطلاق سراح السجناء وللتعبير عن رفض التضييق على حرية التعبير. وتدفع السلطات بهذه الاتهامات مؤكدة أن المحاكمات كانت على خلفية أفعال يجرمها القانون. ثمرة زغلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
2: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل من مدينة كان.
1: مفادتنا ميشا خليل تحكي لنا عن الفيلم الأمريكي بيبر تايجر الذي انتهى بتصفيق حار من جمهور مهرجان كان السينمائي.
11: يعود المخرج الأمريكي جيمس غراي في فيلمه الجديد بيبر تايجر إلى عالمه المفضل، وهو عالم السينما المظلمة الجديدة، عبر قصة شقيقين يتورطان مع المافيا الروسية في نيويورك. وكعادته يعالج غراي مواضيع تهمه تتمحور حول العائلة والهجرة والعنف والمصير التراجيدي الذي يلاحق شخصيته. الفيلم الذي أضيف في اللحظة الأخيرة إلى المسابقة الرسمية شهد إقبالاً كبيراً كبيرا خلال عرضه أمس، فيما غابت بطلته سكارليت جوهانسون عن السجادة الحمراء لانشغالها بتصوير فيلم جديد. ويشارك جيمس غراي للمرة السادسة في المسابقة الرسمية، لكنه للمفارقة لم يفز بأي جائزة حتى الآن. فهل ستكون الصعفة الذهبية من نصيبه هذا العام؟ بانتظار إعلان النتائج بعد أسبوع من الآن تتواصل عروض المسابقة الرسمية، ومن أبرزها هذا المساء فيلم مولا للمخرج التشيكي لاتسلو نيميس. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: والمغنية البلغارية دارا منحت بلادها فوزا.
12: رجعت تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو توامي أستراليا، موقعنا toami.com.au. ما تنسوا كمان تنزلوا الابليكيشن على تليفوناتكم تتمتعوا بكل برامجنا اللي عم تستمر 24/24. تحية لكل الزملاء متابع معكم مساء ليلة الأحد. أحد مبارك عليكم جميعا، شهر مريم مبارك. تحية لبلدنا الحبيب لبنان اللي ما عم بيروح من قلبنا ومن عيوننا أبدا. هالدمار اللي عم نشهده عن جد شي ببكي، ما في إلا الصلاة. بعيدا عن الهموم، تعوا سوا لأغنيتين مميزين. ميشكا بتغني لنا لما بيمشي على الرصيف من زمن لبنان الجميل، وبيرجع بيغني لنا لأبو الشنب طوني حنا دخلك والهوى الشمالي.

0: الفنان الصديق طواني حنا. طواني حنا هالفنان الرائع اللي أغنى مكتبتنا الموسيقية بأعمال كبيرة. الله يطولنا بعمرك، موجود بلبنان، كان فنان مغترب بس حب يضلوا يستقر بهالوطن، موجود بمنطقة جبال وبالتحديد بمعاد. كل مبروع على لبنان بزوره، وعن جد عايش عيشة كروية رائعة. هيدا هو الفنان الرائع طواني حنا، شلح من أرز لبنان. بريك وبرجع لألكم.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
3: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.

ثلاثه مكمله معكم عبر توامي.com.au. بيدرو حجي عم رفقكم من وراء الميكروفون بهالسهره المميزه مع اغاني من زمن لبنان الجميل مع الفنانين المميزين اللي عم يمرقوا عبر هوانا. بننتقل انا وياكم لاسمع على بالي لجوزيف عزار.

برجع تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو تويمي أستراليا. أحد مبارك عليكم جميعا، إن شاء الله تكونوا عم تقضوا برفقتنا أجمل الأوقات مع الأغنيات المميزين اللي بيعدوكم لزمن لبنان الجميل، هالأغنيات اللي كنا نعيش على أمجادهم. نرجع نذكركم فيهم بهالبرنامج المميز اللي الشرف قدم هالبرنامج من سنوات. هاي هي إذاعتنا اللي عم تحافظ على هالتراث الكبير وتنقله لأبناء جيليتنا. ألو ألو بيروت، بتغني لنا إياها الشحرورة صباح.

0: أرضي أرض البطولة سمعناها من الفنان الراحل الفنان العالمي المميز سامي كلارك. نعم أرضنا أرض البطولة، بنتمنى السلامة والأمان للجميع، بنتمنى هالحرب تخلص ويرجع هالشعب يعيش بسلام وبأمان، وهالمغتربين يرجعوا لأرض الوطن، لأنه كتير عالم من أستراليا محضر حالة هالصيفية تنزل على لبنان. إن شاء الله السلام والأمان لبلدنا الحبيب لبنان اللي موجود بقلبنا وبعيوننا من هلأ تتخلص الدنيا. منتابع سوا نحن وياكم، أما هلأ بريك صغير وبرجع لقلكم. بيدرو حجي من وراء الميكروفون.
1: ABC News Update to ME Australia.
2: ABC News.
3: David Rollins with a look at some of the latest news from around the world. An independent commission appointed by the World Health Organization is warning that every year of delayed action against climate change compounds its cost to humanity. The Pan-European Commission wants climate change to be declared an international public health emergency, the highest form of health alert. It says it's not a future threat to be managed, but an immediate and growing crisis. The WHO's European Regional Director Hans Kluger says climate change is a health emergency, security threat and an economic time bomb all rolled into one. The opposition leader says some permanent residents will have to make a choice on becoming Australian citizens if they want to continue accessing forms of welfare. Angus Taylor used his budget in reply speech on Thursday to announce that under a coalition government, many forms of welfare would be reserved for Australian citizens only. It's prompted a backlash from some migrant groups who say taking up Australian citizenship could force them to give up citizenship elsewhere if other countries don't allow dual citizenship. Angus Taylor says the permanent residents in that situation will have to make a call. And an investigation by the BBC has concluded that Hezbollah militants have increased their use of small drones to attack Israel, including systems controlled by fibre optic cables to evade sophisticated defences. BBC Verify has geolocated 35 videos shared by the Lebanese armed group since March that show strikes on Israeli soldiers, armed vehicles and air defence systems in southern Lebanon and northern Israel. Experts say the Israeli military has so far been unable to develop effective countermeasures as the small drones can bypass detection systems and are cheap to produce compared to their high-value targets. ABC News.
2: To ME.
4: ME.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف الKFC.
9: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
10: There's only one network with all the coverage and no bubble. No. There's only one original 2ME.
0: رجعت أتابع سوا مشواري معكم عبر 1638 AM راديو توامي أستراليا. ما تنسوا كمان تلاقوني مع الزميل كلود خوري صباح كل يوم أربعة وجمعة ضمن فكرة أغاني منسية. بريك وبرجع لألكن.
11: ماذا قصد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما كتب على تويت سوشيال الهدوء ما قبل العاصفة؟ أما حزب الله، أي اتفاق سلام مع إسرائيل هو انحراف خطير. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

أحد مبارك عليكم جميعا. وصل مشواري معكم للنهاية. بلتقى فيكم صباح نهار الأربعاء مع الزميل كلود. باي باي.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: الأحبار مع دودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية، وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
5: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل سئتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: First. 2ME Australia.

أهلا بكم إلى هذه النشرة. دخل وقف إطلاق النار الممدد حيز التنفيذ عند منتصف الليل لمدة 45 يوما وسط حديث في الأوساط السياسية والإعلامية في لبنان وواشنطن عن إمكان الالتزام الكامل به هذه المرة، ولا سيما بعدما نقلته مصادر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن حزب الله سيلتزم بالاتفاق إذا التزمت إسرائيل به. غير أن الوقائع الميدانية توحي بمعادلة مختلفة، إذ تواصل إسرائيل قصفها بالمدفعيات الثقيلة وشن غارات بالطيران الحربي، ما يبقي المشهد على حاله، وقد شهدت منطقة مرجعيون ليلة عنيفة بفعل التفجيرات الضخمة التي نفذها الجيش الإسرائيلي فجرا داخل مدينة الخيام، في مؤشر إضافي إلى استمرار النهج نفسه الذي طبع الهدن السابقة حتى الآن. البداية إذن من الأخبار الميدانية، فالتفجيرات الضخمة التي نفذها الجيش الإسرائيلي داخل مدينة الخيام تسببت بارتجاجات قوية هزت المنطقة، كما شن الطيران الإسرائيلي غارات عدة على محيطها، الأمر الذي أثار حالة من الرعب في صفوف السكان وشن

0: أيضا الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال مناطق جديدة لم تكن قد استهدفت سابقا بالمدفعية الإسرائيلية. وفي مدينة سور تسبب اتصال يطلب من السكان إخلاء أحد المباني خلف مستشفى جبل عامل بحالة من الإرباك بين المواطنين من دون أن يتضح ما إذا كان الاتصال صادرا عن الجيش الإسرائيلي أو ناجما عن معلومات غير دقيقة. من جهته أعلن حزب الله تنفيذ 18 عملية عسكرية استهدفت مواقع داخل الأراضي اللبنانية المحتلة حديثا. وفي أول تعليق له على الجولة الثالثة من المفاوضات أكد حزب الله في بيان أن الكثير من اللبنانيين يرون في تمديد وقف النار تمديدا لقتلهم وغطاء للعدوان عليهم، وأشار إلى أن السلطة اللبنانية انجرفت بعيدا وبرأت العدو في مخالفة صريحة وفاضحة للدستور اللبناني. ودعا حزب الله السلطة إلى عدم الذهاب بعيدا في خيارات منحرفة مع العدو ووقف مسلسل التنازل المجاني وسيناريو التفريط بالحقوق، وأضاف ندعوها لمغادرة أوهام إمكان التوصل إلى السلام مع العدو الغاصب. ونبقى مع أخبار الميدان جنوبا. تحركات لقافلة مساعدات مقدمة من جمعية نورج نحو البلدات الجنوبية الصامدة في دبل والمناطق المحيطة بها تحمل مواد غذائية وأدوية ومساعدات تساهم في بقاء السكان في مناطقهم. الامتفي تواكب هذه القافلة، ومعنا مباشرة من برج رحال الزميل ماريو دويري. ماريو صباح الخير، تفاصيل هذه حملة المساعدات معك.
1: صباح الخير، يعني مثل ما ذكرت نحن موجودين بمنطقة برج رحال اللي هي تقع دقائق بعيدة عن جسر القاسمية اللي تم استهدافه بالأسابيع الماضية من الجيش الإسرائيلي، ودقائق قبل مدينة صور. الموكب اليوم يلي طالع مع جمعية نورج متوجه إلى منطقة دبل يلي هي محاصرة بشكل شبه تام من الجيش الإسرائيلي، ويلي هي الوصول لها عم بيكون جدا صعب من قبل الجمعيات لأنه مش على طول عم بيكون عندهم إذن من الميكانيزم حتى يقدروا يوصلوا إلى هيدي الضيعة. من بعد ما كانت على أساس التغت الرحلة اليوم بساعات يعني المساء المبارح بشكل كتير مؤخر رجعوا عطيوا إذن لجمعية نورج حتى تتوجه على منطقة دبل، ومن بعد ما كمان من حوالى الأسبوعين وصلنا إلى هيدي النقطة اللي نحن موجودين فيها ورجعنا على بيروت بسبب الأوضاع الميدانية الصعبة اللي كانت بالجنوب. للتذكير منطقة دبل فيها اليوم حوالي 1650 شخص بعضهم صامدين بقلب المنطقة، 125 منهم هن تحت 18 وهن تلاميذ، وهون أساس طلعت جمعية نورج اليوم لأنه المساعدات يلي عم تنقلها مثل غير جمعيات هي منا الهدف الأول لهالزيارة، بل هي تقديم القصة الكامل على مدى السنة الدراسية لهال 125 طالب يلي هن موجودين. إلى جانب مؤسس جمعية نورج دكتور فؤاد، خبرني أكثر عن هالزيارة اليوم وشو هن ثلاث نقاط يلي جمعية نورج عملتها للجنوب ومكفية فيها.
2: نحن اليوم بس توضيح مجبورين نمرق بعين قبل وبرميش، رح يكون عندنا وقفة قصيرة هناك. نحن أول ما بلشنا نساعد أهالي الأبطال الصامدين حطينا برنامج مؤلف من ثلاث مراحل. أول مرحلة كانت هي المساعدات العينية، اثنين الإبقاء على مخافر الدرك وعناصر الدرك بيضيعهم تيضلهم هيك رمز للشرعية يضل في موجود، ثلاثة جهزنا البلديات بوسيلة اتصال لاسلكية عبر الساتلايت. هيدي أول مرحلة، أول مرحلة انتهت. نحن رايحين هلأ حتى نطلق تاني مرحلة اللي هي الحفاظ على المدرسة حتى تقدر تكمل مهمتها ورسالتها لحتى ما تقفل الأولاد هالسنة الدراسية. نحن بنعرف إنه وقت المدرسة تكون مفتوحة العيلة بتبقى، وقت العيلة بتبقى الضيعة بتبقى، مشان هيك نحن رايحين نوقف حد أهلنا حتى يقلعوا المدارس. وثالث مرحلة يلي هي نرجع نحرك الحركة الاقتصادية بالمنطقة للناس ترجع تقدر تعيش بظل الظروف الحالية.
1: دكتور خبرني أكثر عن الحركة الاقتصادية، يعني كان في مواد مثل الزيت والعسل كنتوا عم تجيبوها من الجنوب تساعدوا الأهالي ببيعها ببيروت؟
2: نعم، هيدي إحدى الأشياء الصغيرة اللي عملناها، خاصة عملناها هيدي بمنطقة دير ميماس ومنطقة لايعة ومرجعيون. نعم، أخذنا كمية كبيرة من العسل ومن الزيت والزيتون حتى قدرنا أعطانيهم لحتى سوقنيهم ببيروت.
1: اكيد نحن رح نكون مواكبين هالزياره. والى جانبي رئيس بلديه دبل الاستاذ عائل نداف. استاذ اليوم شو اهميه هالزياره وشو الصعوبات اللي عم بيواجهوها اهالي دبل بهالفتره؟
3: الزياره عندها اهميه كبيره لانه صرنا بحدود اكثر من شهر مش عم نقدر يوصل ولا اي مساعده على الضيعه. هيدي الزيارة إذا الله راد ونكتب لها إنه نوصل هي إلى أهمية كبيرة، إنه الناس ناطرة صار لفترة طويلة حدا يوصل على الضيعة بس يكسر الحصار الموجود على الضيعة. هلا مثل ما قال الدكتور نحن الدعم تبع الأهالي هو هالدعم المميز اللي مطلعته جمعيتنا.
1: شو أهمية دعم المدارس اليوم والطلاب بشكل خاص؟
3: هي دعم المدارس هي تتثبت الناس بأرضها، يعني إذا ما في مدرسة الناس بدها تفل والتلاميذ بده يفلوا وبده يلحقوهم أهلهم، فدعم المدرسة يعني هي دعم صمودنا لنضلنا بقلب الضيعة صامدين. يعني نتشكر جمعية نورج على هالمبادرة المميزة اللي فكرت بهالنوعية المساعدة هيدي اللي هي يعني بالإضافة للمواد الغذائية نحن بحاجة لندعم المدارس تضلوا التلاميذ قاعدين بأرضهم.
1: شكرا لك. فإذا رالف أكيد نحن رح نكون عم نواكب، كاميرا الام تي في رح تكون عم بتواكب هالجولة بعدسة الزميل فادي سكيف. بالدقائق المقبلة رح نكون عم نلتقى بالجيش اللبناني واليونيفيل يلي رح يكونوا عم بيأمنوا أمين الموكب للوصول إلى المناطق يلي نحن منتهين لها. تنواكبكم بالصورة من هونيك
4: يعني على أمل أن تصل هذه القافلة. شكرا لك ماريو دويري. ومن المساعدات الإنسانية في الجنوب إلى الأجواء السياسية بين بيروت وواشنطن، مساران أمني وسياسي متوازيان انطلقا والبنتاغون معني مباشرة. فهل من لواء داخل الجيش سيهتم بنزع سلاح حزب الله؟ تقرير ماريان زوين.
5: على الرصيف البحري تنشق اللبنانيون ما بدا وكأنه بعضا من الصعداء مع خبر تمديد وقف إطلاق النار 45 يوما إضافيا كنتيجة ليومي المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. ومع بيان الرئاسة اللبنانية الذي تحدث عن مسار سياسي نحو تهدئة واستقرار دائمين عاد الحديث عن فرصة جديدة لتجنب الحرب الكبرى.
6: نحن بنقبل هيدا الوقف اطلاق النار يجر لأكيد وقف اطلاق النار بالجنوب، هيدا الدمار والخراب اللي عم بيصير مش كرمال لبنان، هيدا كرمال اجندات خارجية، لازم قرار الدولة يصير للدولة.
7: اكيد مع السلامة، اكيد مع السلامة مليون بالمية، يعني ما حدا بحب الحرب.
8: كل همي هو 55 ضيعة بأقرب وقت نطلع عليهم.
5: ذلك المشهد كان من بيروت وانعكس على شمال.
9: Direct from the 2ME archives.

0: Who is this?
1: تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على 2ME.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين، سانت ماترونا اوف رشا اند سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان، اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها، ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 ايام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة، وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب، وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا اوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتو المكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you, dear saints, pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Saya Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.

0: يحبش مريتي.
1: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولاراً سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au

0: لرحلتك وأفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة أو أحصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
6: هدى العناس.
5: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. تحذير أمريكي بالعودة إلى الحرب مع إيران، والوسيط الباكستاني يكثف جهوده لإحياء عملية السلام المتعثرة بين الطرفين. فوز نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعضوية أعلى هيئة قيادية في حركة فتح. روسيا تقول إنها تعرضت لهجوم أوكراني هو الأكبر منذ بداية الحرب، أسفر عن مقتل 4 أشخاص في موسكو وبيلغورود.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام. وسط مساعٍ إقليمية ودولية لخفض التوتر بين طهران وواشنطن، تتحرك باكستان مجددا على خط الوساطة السياسية بعد تعثر المفاوضات الأخيرة بين الطرفين. وفي هذا السياق، وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران في زيارة تهدف للدفع نحو استئناف المفاوضات، وفي ظل تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيار العسكري. أحلام الطاهر.
7: نعم هدى، في ظل جمود المسار التفاوضي منذ نحو 40 يوما، تستمر وساطة إسلام أباد بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وزير الخارجية الباكستاني محسن نقوي وصل إلى الجمهورية الإسلامية في إطار زيارة رسمية ليومين، ومن المنتظر أن يعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإيرانيين. وقد أوردت صحف باكستانية إن الغاية من هذه الزيارة هي منع انهيار المفاوضات بالكامل بعد أن تباطأت بشكل حاد. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء شهباز شريف لصحيفة التايمز البريطانية عن تفاؤله بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران، ما يؤدي إلى سلام دائم بحسب تعبيره. وفي ظل وقف إطلاق النار الذي يوصف بالهش، عاد الرئيس الأمريكي للتلويح بالتصعيد العسكري، ونشر صورة تظهر سفنا حربية تصدرتها عبارة هدوء ما قبل العاصفة. وسرعان ما جاء رد المتحدث باسم الجيش الإيراني قائلا إن تكرار أي حماقات من واشنطن للتعويض عن فشلها في الحرب سيؤدي لرد أشد قوة.
5: نعم أحلام. مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي قال بدوره إن تهديدات ترامب التي تؤججها تل أبيب فخ استراتيجي، وإن السقوط في هذا الفخ مع إسرائيل ستكون له كلفة باهظة. إلى لبنان، حيث أفادت الوكالة

0: وطنية للإعلام الرسمية بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة في منطقة البقاع بشرق البلاد، وفي الجنوب استهدفت سلسلة جديدة من الغارات بلدات في منطقتي النبطية والصور وفق المصدر نفسه. وفي الضفة الغربية المحتلة، فاز ياسر عباس النجل الثاني للرئيس الفلسطيني محمود عباس بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح في الانتخابات التي أجريت يوم أمس مع اختتام المؤتمر العام للحركة الذي انعقد في رام الله وغزة والقاهرة وبيروت. أعلنت روسيا تعرضها لأحد أكبر الهجمات الجوية الأوكرانية منذ 4 سنوات، شاركت فيه نحو 600 طائرة مسيرة وأسفر عن مقتل 4 أشخاص في عدة مناطق. حازم حماد والتفاصيل.
1: نعم هدى، قالت موسكو أن دفاعاتها الجوية واجهت هجوما أوكرانيا واسعا شاركت فيه نحو 600 طائرة مسيرة، فيما وصفته بأنه أحد أكبر الهجمات منذ بدء الحرب. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 556 مسيرة بين ليل السبت وصباح الأحد واعتراض 30 أخرى لاحقا، مؤكدة أن الهجوم استهدف 14 منطقة روسية إضافة إلى القرم وبحر أزوف. وكانت ضواحي موسكو الأكثر تضررا، حيث قتل 3 أشخاص وتضررت منازل وبنى تحتية، فيما أصيب 12 شخصا داخل العاصمة بعد اعتراض أكثر من 80 مسيرة قرب مصفات نفط. في المقابل قال سلاح الجو الأوكراني أنه اعترض 279 مسيرة هجومية روسية خلال الليل في إطار ما تعتبره كييف حقا مشروعا للرد على الضربات الروسية الدامية الأخيرة. ويأتي هذا التصعيد بعد انتهاء الهدنة التي استمرت 3 أيام بوساطة أمريكية، لتعود العمليات العسكرية بوتيرة أعلى وسط غياب أي تقدم دبلوماسي.
0: قال رئيس تايوان لاي تشينغ تيهي اليوم إن عبارة استقلال تايوان تعني أن الجزيرة لا تنتمي إلى بكين ولا تخضع لها، وأن الشعب التايواني وحده هو الذي يمكنه تقرير مستقبله. تأتي هذه التصريحات بعد أيام من لقاء الرئيس دونالد ترامب بنظيره الصيني في بكين في قمة أثارت مخاوف بتايوان بشأن دعم الولايات المتحدة للجزيرة. في السياق، كشفت تقارير إعلامية عن إجراءات أمنية غير مسبوقة رافقت زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، شملت منع استخدام الهواتف الشخصية والتخلص من كل ما تم استلامه داخل بكين قبل الصعود إلى الطائرة الرئاسية، وسط مخاوف واسعة من التجسس والاختراقات الإلكترونية الصينية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

ماذا قصد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما كتب على تويتر سوشيال الهدوء ما قبل العاصفة؟ أما حزب الله، أي اتفاق سلام مع إسرائيل هو انحراف خطير. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو ام اي أستراليا.

0: سلام عليكم من جديد جميعا عبر تيمي أستراليا، خاصة يلي انضموا لنا بهالوقت. المفروض أنه ما نخاف نروح لبعيد، لأنه ممكن النجاح ناطرنا بهالمسافة أو بآخر هالطريق.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
4: 2ME News as it breaks.
5: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المجلس.
4: No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
0: بدي حييكم من جديد عبر 1638 AM 2ME أستراليا لنكمل الفترة برفقتكم، على أمل كل المحطات تكون نالت أعجابكم. جبران خليل جبران والرب وصوا بالمحبة، بكل محبة ندعيكم لتبقوا معنا، وعلى أمل دائما رضا أزواجكم.
6: Here's another classic hit from the Super Radio Network 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: يا رب إذا أسأت لألي الناس أعطيني شجاعة الاعتذار، وإذا أنا أسأت للناس أعطيني شجاعة العفو. هون راديو تو ام اي.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك

0: تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز الزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
3: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
4: هدى العناس.
3: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. تحذير أمريكي بالعودة إلى الحرب مع إيران، والوسيط الباكستاني يكثف جهوده لإحياء عملية السلام المتعثرة بين الطرفين. فوز نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعضوية أعلى هيئة قيادية في حركة فتح. روسيا تقول إنها تعرضت لهجوم أوكراني هو الأكبر منذ بداية الحرب، أسفر عن مقتل 4 أشخاص في موسكو وبيلغورود.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام. وسط مساع إقليمية ودولية لخفض التوتر بين طهران وواشنطن، تتحرك باكستان مجددا على خط الوساطة السياسية بعد تعثر المفاوضات الأخيرة بين الطرفين. وفي هذا السياق وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران في زيارة تهدف للدفع نحو استئناف المفاوضات، وفي ظل تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيار العسكري. أحلام الطاهر.
5: نعم هدى، في ظل جمود المسار التفاوضي منذ نحو 40 يوما، تستمر وساطة إسلام أباد بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وزير الخارجية الباكستاني محسن نقوي وصل إلى الجمهورية الإسلامية في إطار زيارة رسمية ليومين، ومن المنتظر أن يعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإيرانيين. وقد أوردت صحف باكستانية إن الغاية من هذه الزيارة هي منع انهيار المفاوضات بالكامل بعد أن تباطأت بشكل حاد. من جانبه أعرب رئيس الوزراء شهباز شريف لصحيفة التايمز البريطانية عن تفاؤله بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران، ما يؤدي إلى سلام دائم بحسب تعبيره. وفي ظل وقف إطلاق النار الذي يوصف بالهش، عاد الرئيس الأمريكي للتلويح بالتصعيد العسكري، ونشر صورة تظهر سفنا حربية تصدرتها عبارة هدوء ما قبل العاصفة. وسرعان ما جاء رد المتحدث باسم الجيش الإيراني قائلا إن تكرار أي حماقات من واشنطن للتعويض عن فشلها في الحرب سيؤدي لرد أشد قوة.
3: نعم أحلام. مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي قال بدوره إن تهديدات ترامب التي تؤججها تل أبيب فخ استراتيجي، وإن السقوط في هذا الفخ مع إسرائيل ستكون له كلفة باهظة. إلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن غارتين إسرائيليتين استهدفت بلدة في منطقة البقاع بشرق البلاد، وفي الجنوب استهدفت سلسلة جديدة من الغارات بلدات في منطقتي النبطية والصور وفق المصدر نفسه. وفي الضفة الغربية المحتلة، فاز ياسر عباس النجل الثاني للرئيس الفلسطيني محمود عباس بعضوية اللجنة المركزية لحركة

0: فتح في الانتخابات التي أجريت يوم أمس مع اختتام المؤتمر العام للحركة الذي انعقد في رام الله وغزة والقاهرة وبيروت. أعلنت روسيا تعرضها لأحد أكبر الهجمات الجوية الأوكرانية منذ 4 سنوات، شاركت فيه نحو 600 طائرة مسيرة وأسفر عن مقتل 4 أشخاص في عدة مناطق. حازم حماد والتفاصيل.
1: نعم هدى، قالت موسكو أن دفاعاتها الجوية واجهت هجوما أوكرانيا واسعا شاركت فيه نحو 600 طائرة مسيرة، فيما وصفته بأنه أحد أكبر الهجمات منذ بدء الحرب. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 556 مسيرة بين ليل السبت وصباح الأحد واعتراض 30 أخرى لاحقا، مؤكدة أن الهجوم استهدف 14 منطقة روسية إضافة إلى القرم وبحر آزوف. وكانت ضواحي موسكو الأكثر تضررا حيث قتل 3 أشخاص وتضررت منازل وبنى تحتية، فيما أصيب 12 شخصا داخل العاصمة بعد اعتراض أكثر من 80 مسيرة قرب مصفات نفط. في المقابل قال سلاح الجو الأوكراني أنه اعترض 279 مسيرة هجومية روسية خلال الليل في إطار ما تعتبره كييف حقا مشروعا للرد على الضربات الروسية الدامية الأخيرة. ويأتي هذا التصعيد بعد انتهاء الهدنة التي استمرت 3 أيام بوساطة أمريكية لتعود العمليات العسكرية بوتيرة أعلى وسط غياب أي تقدم دبلوماسي.
0: قال رئيس تايوان لاي تشينغ تيهي اليوم إن عبارة استقلال تايوان تعني أن الجزيرة لا تنتمي إلى بكين ولا تخضع لها، وأن الشعب التايواني وحده هو الذي يمكنه تقرير مستقبله. تأتي هذه التصريحات بعد أيام من لقاء الرئيس دونالد ترامب بنظيره الصيني في بكين في قمة أثارت مخاوف بتايوان بشأن دعم الولايات المتحدة للجزيرة. في السياق، كشفت تقارير إعلامية عن إجراءات أمنية غير مسبوقة رافقت زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، شملت منع استخدام الهواتف الشخصية والتخلص من كل ما تم استلامه داخل بكين قبل الصعود إلى الطائرة الرئاسية وسط مخاوف واسعة من التجسس والاختراقات الإلكترونية الصينية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: 16:38 AM تيمي أستراليا، منوعاتنا ومحطاتنا وفقرات هالفترة بعد عديدة ما تروحوا بعيد، خليكم عبر 16:38 AM بعد عنا الكتير راجعين.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسات، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تيمي أستراليا.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: ماذا قصد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما كتب على تويت سوشيال الهدوء ما قبل العاصفة؟ أما حزب الله، أي اتفاق سلام مع إسرائيل هو انحراف خطير. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. المعروف عنا إنه كانت فيلسوفة ألمانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الراهبات الكرميليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخدوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بينيديكتا إيديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول تو سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

ولما اجتمعنا الحال ننفينا شو بدنا نقول لشو الحكي طال علينا أمر.

0: 16:38 AM تيامي أستراليا، نتابع الفترة برفقتكم أنا أميرة إبراهيم.
1: ثروات الأغاني الجديدة
2: Australia. 2ME Australia.

0: ماما.
1: معك الصباح صبحية غير شكل مع تؤمن. نقل الصورة يعني أكيد نحن كبشر متأثر عن هذه الصور يعني بطبيعة الحال. بطبيعة الحال يعني أنا ما في حدا ما في إنسان عنده ضمير وعنده إنسانية ما بتأثر إذنها
2: أكيد أكيد
1: يعني
2: أكيد إحنا بني آدمين أولا وأخيرا وأكيد اللي بتصير أبدا أبدا أبدا ما بيرضي حدا. بس أنا يعني مش إنه على الإذاعة أنتوا أنا كتير معكم وبحب إذاعتكم بس عموما هلا بكل الصحف حتى الأخبار الأسترالية حتى كل الجرائد الصورة اللي صدمت العالم. يا سلام ليش منصدم العالم أبدا.
3: إذاعتكم المفضل الحرة أستراليا.
4: Love it. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل واكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا اوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
9: ABC News Update to ME Australia.
10: ABC News.
11: David Rollins with a quick wrap of the latest news. A Perth man who was killed by a shark while spearfishing off WA's Rottnest Island is being remembered fondly by family and friends. 38-year-old Stephen Mataboni was spearfishing about 1 kilometre off the Rottnest Island coast yesterday when he was bitten and received what police say were horrific injuries. Despite CPR being administered, he could not be revived. Mr. Mataboni is being remembered as a one-of-a-kind gentleman who leaves behind 2 daughters. His wife says he was an avid fisherman who lived and breathed the ocean and was fiercely loyal and generous. In a statement posted to social media, the Kingsley Football Club in Perth's north, where Mr. Mataboni was a member, said he was one of the most genuine people you could meet, with a smile and a presence that lit up the room. The head of one of Germany's biggest think tanks says the country's economy faces new headwinds from the conflict in the Middle East. Clemens Fuest, president of the IFO Institute for Economic Research, says Germany had been expecting renewed growth this year, driven by government spending and borrowing. He says, however, the US-Israeli war on Iran is compounding existing challenges from US tariffs, and growth will now likely be weak this year at around 0.6%. And Italy's Prime Minister, Giorgia Meloni, will travel to the northern Italian city of Modena later today, a day after people were injured in a car ramming incident there. A 30-year-old man born in Italy of North African origin allegedly drove a car into a crowd in the city centre yesterday, injuring 8 people, 4 of them seriously. He tried to flee and allegedly stabbed a passerby who tried to stop him before being arrested later by police. Prosecutors in Modena say the suspect is under investigation for massacre and personal injury, adding that efforts are underway to establish the motive behind his actions. ABC News.

0: بعد هالوقفة نعود لنواصل هذه الفقرة برفقتكم 1638 AM هون 2ME أستراليا.
1: 2ME, you have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME. The only channel. 2ME. The original channel where you don't miss a thing. Miss a thing. Miss a thing. This is 2ME Australia.
2: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولاراً سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً.

0: في كويت لاين على الرقم 13 78 48، مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
4: منتصف النهار في العاصمة الفرنسية باريس.
5: هدى العناس.
4: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. تحذير أمريكي بالعودة إلى الحرب مع إيران، والوسيط الباكستاني يكثف جهوده لإحياء عملية السلام المتعثرة بين الطرفين. فوز نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعضوية أعلى هيئة قيادية في حركة فتح. روسيا تقول إنها تعرضت لهجوم أوكراني هو الأكبر منذ بداية الحرب، أسفر عن مقتل 4 أشخاص في موسكو وبيلغورود.
5: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام. وسط مساعٍ إقليمية ودولية لخفض التوتر بين طهران وواشنطن، تتحرك باكستان مجددا على خط الوساطة السياسية بعد تعثر المفاوضات الأخيرة بين الطرفين. وفي هذا السياق وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران في زيارة تهدف للدفع نحو استئناف المفاوضات، وفي ظل تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخيار العسكري. أحلام الطاهر.
6: نعم هدى، في ظل جمود المسار التفاوضي منذ نحو 40 يوما، تستمر وساطة إسلام أباد بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وزير الخارجية الباكستاني محسن نقوي وصل إلى الجمهورية الإسلامية في إطار زيارة رسمية ليومين، ومن المنتظر أن يعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإيرانيين. وقد أوردت صحف باكستانية إن الغاية من هذه الزيارة هي منع انهيار المفاوضات بالكامل بعد أن تباطأت بشكل حاد. من جانبه أعرب رئيس الوزراء شهباز شريف لصحيفة التايمز البريطانية عن تفاؤله بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران، ما يؤدي إلى سلام دائم بحسب تعبيره. وفي ظل وقف إطلاق النار الذي يوصف بالهش، عاد الرئيس الأمريكي للتلويح بالتصعيد العسكري، ونشر صورة تظهر سفنا حربية تصدرتها عبارة هدوء ما قبل العاصفة. وسرعان ما جاء رد المتحدث باسم الجيش الإيراني قائلا إن تكرار أي حماقات من واشنطن للتعويض عن فشلها في الحرب سيؤدي لرد أشد قوة.
4: نعم أحلام. مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي قال بدوره إن تهديدات ترامب التي تؤججها تل أبيب فخ استراتيجي، وإن السقوط في هذا الفخ مع إسرائيل ستكون له كلفة باهظة. إلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة في منطقة البقاع بشرق البلاد، وفي الجنوب استهدفت سلسلة جديدة من الغارات بلدات في منطقتي النبطية والصور وفق المصدر نفسه. وفي الضفة الغربية المحتلة، فاز ياسر عباس النجل الثاني للرئيس الفلسطيني محمود عباس بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح في الانتخابات التي أجريت يوم أمس مع اختتام المؤتمر العام للحركة الذي انعقد في رام الله وغزة والقاهرة وبيروت. أعلنت روسيا تعرضها لأكبر أو لأحد أكبر الهجمات الجوية.

0: الجوية الأوكرانية منذ 4 سنوات شاركت فيه نحو 600 طائرة مسيرة وأسفر عن مقتل 4 أشخاص في عدة مناطق. حازم حماد والتفاصيل.
1: نعم هدى، قالت موسكو أن دفاعاتها الجوية واجهت هجوما أوكرانيا واسعا شاركت فيه نحو 600 طائرة مسيرة، فيما وصفته بأنه أحد أكبر الهجمات منذ بدء الحرب. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 556 مسيرة بين ليل السبت وصباح الأحد واعتراض 30 أخرى لاحقا، مؤكدة أن الهجوم استهدف 14 منطقة روسية إضافة إلى القرم وبحر أزوف. وكانت ضواحي موسكو الأكثر تضررا حيث قتل 3 أشخاص وتضررت منازل وبنى تحتية، فيما أصيب 12 شخصا داخل العاصمة بعد اعتراض أكثر من 80 مسيرة قرب مصفاة نفط. في المقابل قال سلاح الجو الأوكراني أنه اعترض 279 مسيرة هجومية روسية خلال الليل في إطار ما تعتبره كييف حقا مشروعا للرد على الضربات الروسية الدامية الأخيرة. ويأتي هذا التصعيد بعد انتهاء الهدنة التي استمرت 3 أيام بوساطة أمريكية لتعود العمليات العسكرية بوتيرة أعلى وسط غياب أي تقدم دبلوماسي.
0: قال رئيس تايوان لاي تشينغ تيهي اليوم إن عبارة استقلال تايوان تعني أن الجزيرة لا تنتمي إلى بكين ولا تخضع لها، وأن الشعب التايواني وحده هو الذي يمكنه تقرير مستقبله. تأتي هذه التصريحات بعد أيام من لقاء الرئيس دونالد ترامب بنظيره الصيني في بكين في قمة أثارت مخاوف بتايوان بشأن دعم الولايات المتحدة للجزيرة. في السياق كشفت تقارير إعلامية عن إجراءات أمنية غير مسبوقة رافقت زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، شملت منع استخدام الهواتف الشخصية والتخلص من كل ما تم استلامه داخل بكين قبل الصعود إلى الطائرة الرئاسية وسط مخاوف واسعة من التجسس والاختراقات الإلكترونية الصينية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: عبر أسير تيمي أستراليا 1638 AM من تابع الفترة برفقتكم أغاني محطات مواضيع، وأكيد منتوقف مع استراحات نحن وأنتوا نرتاح. بعد هالاستراحة منرجع لعندكم.

الله معكم عبر أثير تيم إي أستراليا. بعد عنا الكثير من المحطات، خليكم برفقتنا، ما تروحوا بعيد، نحن أكيد راجعين.

Australia. 2ME Australia.

عبر أثير تيمية أستراليا. برجع لعندكم للمتابعة، متابعة فترتنا لليوم، مستمرين ببرامجنا، مستمرين بفقراتنا ومنوعاتنا. خليكم معنا.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.

0: عبرت امي أستراليا بدي ارجع لعندكم من جديد. عيوب الجسم بيسترها متر قماش، بس عيوب الفكر بيكشفها اول نقاش. لهالسبب بدي ارجع لقبل وقت اللي قلت ما تقلد الاخرين لانه انت النسخه المقلده. هيك قال بروسلي.
1: اغاني مسيحي من مكتبه استراليا.

0: عبر أثير تيمي أستراليا، الله معكم من جديد متابعين فقرات هذه الفترة، على أمل تكون المحطات المنوعة المختارة تنال إرضاء الجميع.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئة.
5: First. 2ME Australia.

نشرة جديدة، أهلا بكم. البداية مع أبرز العناوين. التصعيد الإسرائيلي مستمر، غارات على الجنوب والبقاع الغربي. الهدنة الممددة بين المقترحات الأمريكية والغموض الإسرائيلي، ولبنان يترقب. البطريرك

0: حديثا عن مقترح جديد لوقف شامل لإطلاق النار وصل إلى لبنان عبر قنوات أمريكية في وقت نقل فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس الجمهورية موقف حزب الله القاضي بالالتزام بالاتفاق إذا التزمت إسرائيل به. أما داخليا فيعود ملف قانون العفو العام إلى الواجهة مع اجتماع مرتقب يعقده نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بحضور ممثلين عن النواب السنة، فيما تتصاعد المطالب الشعبية بإقرار قانون يشمل الموقوفين الإسلاميين. البداية من وقف إطلاق النار، فتمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر ونصف الشهر بين لبنان وإسرائيل دخل رسميا اليوم حيز التنفيذ. الصورة يضعنا بها مباشرة الزميل رامي نصار. رامي، أبدأ معك أولا بالحديث عن طرح تثبيت كامل لوقف إطلاق النار، ما مدى جدية هذا الطرح؟
1: رالف، يعطيك العافية. الفكرة جدية، هذا الطرح تبلغه لبنان من بعد حصول المداولات في وزارة الخارجية الأمريكية. تبلغ لبنان بهذا الطرح عبر السفارة اللبنانية في واشنطن طبعا، ويقضي هذا الطرح كما تبلغه لبنان بأنه انطلاقا من منتصف ليل السبت الأحد، يعني اللي قطع within 24 to 48 hours، يعني خلال 24 و48 ساعة يفترض أن يعمل على وقف إطلاق نار شامل، وهنا تتركز المساعي. هذا الطرح طبعا حتم تكثيف الاتصالات يوم السبت بين لبنان وواشنطن من جهة، وبين أيضا لبنان الرسمي وحزب الله بطبيعة الحال عبر الرئيس نبيه بري. طبعا نحن نعرف صعوبة التواصل مع حزب الله في هذه المرحلة بالتحديد، ولكن مثل ما فهمنا أنه مساء أمس حصل تواصل أيضا بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، وبل أبلغه فيه أنه في هذه المساعي الجدية. جواب الرئيس نبيه بري كان أنه كرر موقفه أنه جبولي وقف إطلاق نار تام والباقي علي بموضوع حزب الله، ولكن طبعا الرئيس بري تلقى بكثير من الحذر هذا الكلام نظرا إلى تجارب إسرائيل في غزة وفي الجنوب والشكوك بإمكان التزامها عمليا بفكرة وقف النار وإصرارها على أن تستمر المفاوضات تحت النار.
0: هذا المسعى الأمريكي رامي، ما موقف إسرائيل منه وأيضا موقف الحزب؟
1: رالف، منذ بعض الوقت سألنا عن هذا الموضوع بالتحديد، لم يكن لبنان الرسمي قد تلقى جوابا نهائيا وواضحا أو محدثا من جهة حزب الله. نعرف أنه طبعا الطرفين ناطرين بعضهم، يعني حزب الله لن يعلن عمليا الالتزام بوقف النار إلا عبر ما قاله الرئيس نبيه بري للرئيس عون بأنه حزب الله مستعد للالتزام إذا التزمت إسرائيل، وهنا نرى الشرط المسبق عند الحزب بطبيعة الحال بأنه إسرائيل تعرب عن التزامها بوقف إطلاق النار كي يلتزم هو. منذ بعض الوقت كان لبنان الرسمي يعني لم يتلقى جوابا حاسما في هذا الصدد، وبالتالي هناك ترقب أيضا للموقف الإسرائيلي. وهون خليني أقول أنه في شرطين لتثبت هيدي المساعي، يلي هي معنونة بـ pilot period، يعني وقف إطلاق نار تجريبي خلينا نقول، وهي فترة وجيزة مفروض تبين خلال 24 ساعة أو 48 ساعة المقبلة. الشرط الأول بطبيعة الحال إسرائيل توافق مثل ما قلنا، يمكن أنه إسرائيل تقول يمكن إذا وافقت أنه نحن رايحين بتخفيف تدريجي باتجاه وقف النار، ما يكون وقف النار فوري. بالمقابل الشرط الثاني بده يكون انه حزب الله يعطي فرصة يومين لهذا التخفيف، وبالتالي مش مستبعد انه بحال تأمنت هذه الظروف يقول حزب الله انه انا برجع بعامل اسرائيل بالمثل من بعد هذه الفترة بحال عادت واستهدفت ما تراه هي تهديدا، يعني ضمن موجب قاعدة حرية الحركة التي هي تراها وتجاهر بها.
0: شكرا لك رامي نصار، سنتابع المزيد من التفاصيل معك في تقرير يعرض في النشرة المسائية. في التطورات الأمنية، الجنوب تحت النار والتصعيد الإسرائيلي مستمر بالرغم من إعلان وقف النار. كل التفاصيل يوفينا بها مباشرة الزميل صبحي إبلاوي من داخل الاستوديو. يعني صبحي، تابعنا اليوم استئناف أو مواصلة الغارات الإسرائيلية العنيفة جنوب لبنان وحتى في مناطق في البقاع، تفاصيل ما جرى معك.
2: نعم رالف، يعني تستمر العمليات العسكرية جنوبا، وطبعا هذه العمليات ولو كانت بوتيرة أقل سنتابع بعد قليل على الخريطة خريطة العمليات، ولكن قبل الدخول بهذا الخبر العسكري نشير إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال سرية بحق 5 مسؤولين إسرائيليين تضاف إلى أمري الاعتقال ضد نتنياهو وجالنت. ننتقل إلى الخريطة خريطة العمليات العسكرية. مشاهدينا، هنا تشاهدون كمية الغارات الكثيرة كثيفة، كل هذه المنطقة الحمراء هنا المحددة من هذه النقطة تحديدا حتى النقطة العليا هي منطقة شمال الليطاني. الغارات لم تتوقف بالإجمال

0: على منطقة شمال الليطاني وكذلك جنوب الليطاني، ولكن دعونا نشير إلى أن هذه الغارات خفت بالوتيرة عما كانت عليه في الأيام السابقة. يعني سابقا كنا نتحدث عن 70 إلى 100 إلى 120 غارة، اليوم الغارات تركزت تحديدا على منطقة البقاع الغربي ومنطقة سحمر، تعرضت إلى 4 غارات، هناك استهداف سيارة في الإسرائيلية إضافة إلى جبجيت. الأمر الوحيد الذي غاب عن جنوب لبنان اليوم إذا ما دخلنا أكثر بتفصيل هذه الخريطة هي أوامر الإخلاء الإسرائيلية، بحيث لم تصدر ولم يصدر الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة أي أمر إخلاء لقرى جنوب لبنان، علما أن كل جنوب لبنان قد أخلي. هذه النقاط البنفسجية هي النقاط المحتلة من إسرائيل، حزب الله أطلق أكثر من مسيرة إضافة إلى صواريخ، 3 صواريخ أطلقت باتجاه الجيش الإسرائيلي في منطقة إرشاف. وننتقل إلى الفيديوهات التي وصلت اليوم من الغارات من جنوبي لبنان وأيضا من سحمر. هنا سحمر في البقاع الغربي، الغارات أدت إلى تدمير 1 المنازل إضافة إلى إغلاق للطريق. طبعا هناك أيضا كان غارة على دراجة نارية في جبجيت أدت إلى سقوط ضحية، إضافة أيضا إلى غارة على سيارة في الإسرائيلية. طبعا هذه العمليات العسكرية مستمرة حتى هذه اللحظة، في وقت أعلن الحزب عن عملية عسكرية أولى استهدفت منطقة إرشاف إضافة إلى عملية أخرى باتجاه البياض.
1: سبحان ود أن نشير إلى أنه المحكمة الجنائية الدولية عادت ونفت الخبر الذي نشره الإعلام الإسرائيلي عن إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد إسرائيل. وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول أنه سيتحدث اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن لبنان وإيران بطبيعة الحال. شكرا لك.
2: شكرا.
1: الامتفي تواكب الجيش اللبناني واليونيفيل المرة الأولى إلى حدود كفركلة من ناحية دير ميمس.
3: بمرافقة الجيش اللبناني واليونيفيل لأول مرة بعد حرب 2026، الامتفي تصل إلى حدود بلدة كفركلة من ناحية دير ميمس بكاميرا الزميل روجي نهرة، وذلك خلال رفع الركام عن محطة ضخ المياه للبلدة بعد التقرير التي أعدته عن انقطاع المياه عن بلدة دير ميمس بعدما فجرت إسرائيل محطة الضخ الرئيسية التي كانت تغذي البلدة. وبعدسة الكاميرا واكبنا إجراءات إعادة المضخة للعمل، حيث أعادت البلدية العمل بالمضخة بعد إزالة الردميات عنها، وذلك بالتعاون بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني وجهود أبناء البلدة.
1: أجرى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا بأمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، جرى خلاله عرض الأوضاع في لبنان والكويت والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وأكد الرئيس عون تضامن لبنان مع الكويت في هذه الظروف الدقيقة، مشيدا بالدعم الذي تقدمه الكويت للبنان ولشعبه، ومتمنيا لها دوام الأمن والاستقرار. من جهته شدد أمير الكويت على وقوف بلاده إلى جانب لبنان ودعمها للخطوات التي يتخذها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار واستعادة سيادته على كامل أراضيه. في المواقف أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى أن الوطن لا تحميه القوة ولا السلاح بل المحبة. الراعي وخلال ترأسه قداس بمناسبة اليوم العالمي 60 لوسائل التواصل الاجتماعي بحضور وزير الإعلام بول مرقس وعدد من الصحفيين، قال في عظته: نصلي من أجل نجاح رسالة وسائل التواصل الاجتماعي، وليبقى الإعلام مساحة لقاء وحقيقة وخدمة للإنسان لا أداة انقسام وتضليل.
4: نعيش اليوم في ظروف صعبة، في ظل اعتداءات وانتهاكات متواصلة، في ظل واقع يزداد غموضا. نحن أبناء السلام، وحده يحفظ الإنسان. نحن أبناء الحياة لا أبناء الحرب، ولهذا نتمسك بثقافة السلام، قائلين لا للحرب نعم للسلام. الوطن لا سلام بدون حب، ولا وطن بدون محبة بين أبنائه. الأوطان لا يحفظها السلاح ولا تحميها القوة، بل يحفظها شعب يعرف كيف يحب.
1: نتابع بعد الإعلان النواب السنة وقانون العفو العام.

0: أهلا بكم من جديد. حياتيا ارتفاع أسعار البنزين إلى قرابة 28 دولار يثير مخاوف المواطنين وحلول مطروحة لمحاولة التخفيف من حدة هذا الارتفاع بالأسعار. للمزيد معنا مباشرة الزميل أنطوان سعادة. أنطوان، أولا كيف هي الحركة في الشارع اليوم في ظل هذا الارتفاع بأسعار المحروقات؟
1: نعم رالف، طبعا يعني مثل ما بنعرف انه اسعار البنزين اصبحت 28 دولار لصفيحة البنزين بعد ما كانت 15 دولار ما قبل الحرب، يعني عم نحكي عن ارتفاع 13 دولار ما قبل الحرب وايضا ما قبل ان تفرض الحكومة طبعا
0: الضرائب
1: رسوم إضافية على اسعار صفيحة البنزين بقيمة 4 دولارات. اذا بنعمل عملية حسابية رالف، صحيح رالف، ضرائب إضافية، وإذا بنعمل عملية حسابية بسيطة عم نحكي إذا شخص اتجه إلى عمله 5 أيام بالأسبوع ذهابا 20 كيلومتر وإيابا 20 كيلومتر، يعني عم نحكي عن 40 كيلومتر يوميا، كنا عم نحكي عن 185 دولار عفوا تكلفه شهريا، اليوم عم نحكي عن 335 دولار عم بتكلفه شهريا، يعني إضافة 150 دولار على معاشه عم بتأكل معاش المواطن أو المستهلك من معاشه الشهري. طبعا هذه عم تأثر على قدرته الشرائية وعلى هاي، ما عم نحكي عن ارتفاع الأسعار في السوبر ماركت والمواد الغذائية والسلع الأساسية لدى المواطن. رالف، كمان هناك تقديرات أنه تتراجع أو نسبة الاستهلاك في المحطات البنزين تتراجع بنسبة 20 إلى 30% وطبعا هيدي نتيجة زيادات الأسعار في البنزين. وهناك مناشدات من بعض المسؤولين وبعض المعنيين للحكومة للتراجع عن الضريبة الأربعة بأربع دولارات على صفيحة البنزين للحد من هيدا الحد من ارتفاع الأسعار.
0: ما المتوقع الأسبوع المقبل؟ يعني عالميا أسعار النفط أيضا تؤثر بالسعر المحلي، هل نترقب المزيد من الارتفاع بسعر صفيحة البنزين؟

البوزو يا بوبي حبيبي. يلا يلا توزن يلا يا شباب بلشنا.

0: This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معنات ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is SEA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: انتو بتقولوا بص شو فردة بتعملي، انا مش هعمل الا اني اغضيكم. ها تسمعوا ايه بقى؟

0: غنائيه. يلا الحته دي في الاول وبعدين انتوا وبعدين كلنا. يلا
1: بتونس بيه.
0: شوف
1: أقوى ولا لا. يلا يلا ها بتونس.

0: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia.
1: 2ME Australia.
0: And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 9 1 7 1 0 0.

Australia. 2ME Australia.

0: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربي.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
5: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: هي الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناس.
8: أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. وسائل إعلام إيرانية تقول إن واشنطن لم تقدم أي تنازل ملموس ردا على مقترح طهران، والرئيس الإيراني

0: أهلا بكم. كشفت وسائل إعلام إيرانية أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على المقترح الإيراني، وخصوصا على صعيد الملف النووي وهو البند الخلافي الرئيسي بين واشنطن وطهران. وقالت وكالة فارس إن الولايات المتحدة طرحت 5 نقاط تطالب فيها خصوصا بأن تحتفظ إيران فقط بمنشأة نووية واحدة، وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى واشنطن. المزيد من التفاصيل ينقلها لنا من طهران مراسلنا علي منتظري.
1: وفقا لمصادر إعلامية إيرانية، فإن الولايات المتحدة رفضت تقريبا جميع الشروط التي طرحتها طهران في آخر مقترحاتها للتفاوض. وكانت الشروط الإيرانية 5 تشمل وقف الحرب على جميع الجبهات وخصوصا في لبنان، ورفع العقوبات المفروضة على إيران، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتعويض الأضرار الناجمة عن الحرب، إضافة إلى الإقرار بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. في المقابل تتضمن الشروط الأمريكية عدم دفع أي تعويضات أو خسائر، ونقل وتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، والإبقاء على مجمل واحد فقط من المنشآت النووية الإيرانية، والإفراج عن أقل من 25% من الأصول الإيرانية المجمدة، كما ربطت وقف الحرب على جميع الجبهات بإجراء المفاوضات. وبحسب المصادر نفسها، فإنه حتى في حال استجابة إيران لهذه الشروط، فإن التهديد بشن هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران سيبقى قائما، في وقت تسعى في واشنطن إلى تحقيق أهداف لم تتمكن من بلوغها خلال الحرب. علي منتظر، تهران، منتقل الدولية.
0: هذا وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى ترسيخ سلام واستقرار دائمين بالمنطقة. أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه الكبير بعد الضربة بمسيرة قرب محطة باراكا للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة. في سياق متصل أعربت مصر والأردن عن تضامنهما مع الإمارات بعد محاولة استهداف المحطة النووية. وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم على خطة لبناء مجمع دفاعي في موقع كان سابقا مقرا لوكالة الأمم المتحدة الأونروا، وجرى هدمه مؤخرا في القدس الشرقية. إلى لبنان وتحديدا إلى جنوبه، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين في معارك مع حزب الله، أحدهما بحالة خطرة. هذا في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي غاراته العسكرية على جنوب وشرق لبنان. اعتبر المبعوث الأمريكي توم بارك أن سوريا حققت تقدما ملحوظا وباتت مختبرا لتوافق إقليمي قائم على الدبلوماسية بعد عام من رفع واشنطن العقوبات عن دمشق.
2: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مباشرة من مدينة كان.
0: وإلى أخبار الثقافة والفن، حيث تأخذنا إلى مهرجان كان الدولي في دورته 79، لتطلعنا مفادتنا ميشا خليل عن آخر الفعاليات.
3: 9 أفلام عرضت حتى الآن في المسابقة الرسمية لهذه الدورة 79 من مهرجان كان. الملفت فيها أنها جيدة بالإجمال مع تفوق بعضها، لكن ليس لدرجة ترشيحها للصحفة الذهبية. الأفلام اليابانية هي التي طغت على القسم الأول من المهرجان، وتناولت مواضيع الفقد والتعويض عنه بواسطة الذكاء الاصطناعي والتقدم في العمر والمرض وكيفية مقاربة المرضى بطريقة إنسانية محفزة، والعلاقات الإنسانية التي تتخطى الجندر في محاولة للتركيز على ما هو مهم وهو الحرية الفردية. من الأفلام التي برزت أكثر من غيرها الفيلم البولندي فاذرلاند، والفيلم الإيراني قصص موازية، والفيلم النمساوي الوحش اللطيف. أما عروض هذا المساء فتستمر، ومن الأفلام التي ستعرض فيلم أمل للمخرج الكوري الجنوبي نا هونغ جين. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
0: وعلى وقع فعاليات مهرجان كان السينمائي ننهي النشرة. شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.
4: الحقد والغير المميتة بتقتل صحبة. أحلى شي بالحياة لما تكون بتتمتع بقلب طيب بيعني

بيعرف يحب وبيعرف يسامح، لأنه الناس بهالأيام شغلتها وعملتها تأذي فيك، ولكن الإنسان القوي واللي بيعرف هو شو حاله أكيد وطبعا ما بيرد على حدا. الدني الليبي، ما تنسوا أصدقاء المستمعين، خليكن دايما عبر تو أمي أستراليا.

0: Your feedback is very important to us. Like us on Facebook page to AME Australia. واتركوا كل تعليقاتكم وطلباتكم. تحياتنا لكم.
1: Australia. 3, 2, 1. Keep it in your memory.

0: E.
1: متى تنتاب الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
2: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.
3: ودايما عبر 2ME أستراليا مكملين سوا بمشوارنا، ودايما معكم ندى فريد من وراء الميكروفون. أحلى وأجمل وأصدق التحيات بوجهها لكل مستمعينا. خلونا نروح لفاصل موسيقي ونواصل.
4: ثروات الأغاني الجديدة 2ME Australia. 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: تحياتنا لكم, ودائما من عبر أثير توامي أستراليا. تحياتنا لبناتنا. بنتي هي كل حياتي, هي حضن الدافي, هي الإيد اللي بتمسح دمعتي. هي بنتي وأختي وأمي وصاحبتي. يا رب حميها, يا رب ارزقها بحياتي وبمماتي.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ, كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية, أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون. شعارنا خدمة سريعة, أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث, 95 وير ستريت فيثل, 9755-7726. عشتار.
3: هل أعدت وصية؟ إذا لا, فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شان بارتنرز, ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشان بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: إنه موسم الإنفلونزا, ماذا ستختار؟ خطط مسبقا لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا. اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
7: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة, ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة, أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: هي الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
2: هدى العناس.
1: أرحب مجددا بكل مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. وسائل إعلام إيرانية تقول إن واشنطن لم تقدم أي تنازل ملموس ردا على مقترح طهران، والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يأمل في أن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى ترسيخ سلام واستقرار دائمين بالمنطقة. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابطين وجنديين في معارك جنوبي لبنان، أحدهم بحالة خطرة، فيما يواصل غاراته العسكرية على جنوب وشرق البلاد. ومهرجان كان يواصل فعالياته السينمائية لليوم السادس على التوالي في دورته 79.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. كشفت وسائل إعلام إيرانية أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على المقترح الإيراني، وخصوصا على صعيد الملف النووي، وهو البند الخلافي الرئيسي بين واشنطن وطهران. وقالت وكالة فارس إن الولايات المتحدة طرحت 5 نقاط تطالب فيها خصوصا بأن تحتفظ إيران فقط بمنشأة نووية واحدة، وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى واشنطن. المزيد من التفاصيل ينقلها لنا من طهران مراسلنا علي منتظري.
3: وفقا لمصادر إعلامية إيرانية، فإن الولايات المتحدة رفضت تقريبا جميع الشروط التي طرحتها طهران في آخر مقترحاتها للتفاوض. وكانت الشروط الإيرانية 5 تشمل وقف الحرب على جميع الجبهات وخصوصا في لبنان، ورفع العقوبات المفروضة على إيران، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتعويض الأضرار الناجمة عن الحرب، إضافة إلى الإقرار بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. في المقابل تتضمن الشروط الأمريكية عدم دفع أي تعويضات أو خسائر، ونقل وتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، والإبقاء على مجمل واحد فقط من المنشآت النووية الإيرانية، والإفراج عن أقل من 25% من الأصول الإيرانية المجمدة، كما ربطت وقف الحرب على جميع الجبهات بإجراء المفاوضات. وبحسب المصادر نفسها، فإنه حتى في حال استجابة إيران لهذه الشروط، فإن التهديد بشن هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران سيبقى قائما، في وقت تسعى في واشنطن إلى تحقيق أهداف لم تتمكن من بلوغها خلال الحرب. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى ترسيخ سلام واستقرار دائمين بالمنطقة. أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه الكبير بعد الضربة بمسيرة قرب محطة باراكا للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة. في سياق متصل أعربت مصر والأردن عن تضامنهما مع الإمارات بعد محاولة استهداف المحطة النووية. وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم على خطة لبناء مجمع دفاعي في موقع كان سابقا مقرا لوكالة الأمم المتحدة الأونروا، وجرى هدمه مؤخرا في القدس الشرقية. إلى لبنان وتحديدا إلى جنوبه، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين في معارك مع حزب الله، أحدهما بحالة خطرة. هذا في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي غاراته العسكرية على جنوب وشرق لبنان. اعتبر المبعوث الأمريكي توم بارك أن سوريا حققت تقدما ملحوظا وباتت مختبرا لتوافق إقليمي قائم على الدبلوماسية بعد عام من رفع واشنطن العقوبات عن دمشق.
2: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مباشرة من مدينة كان.
1: وإلى أخبار الثقافة والفن، حيث تأخذنا إلى مهرجان كان الدولي في دورته 79، لتطلعنا مفادتنا ميشا خليل عن آخر الفعاليات.
4: 9 أفلام عرضت،

0: حتى الآن في المسابقة الرسمية لهذه الدورة 79 من مهرجان كان. الملفت فيها أنها جيدة بالإجمال مع تفوق بعضها، لكن ليس لدرجة ترشيحها للصحفة الذهبية. الأفلام اليابانية هي التي طغت على القسم الأول من المهرجان وتناولت مواضيع الفقد والتعويض عنه بواسطة الذكاء الاصطناعي والتقدم في العمر والمرض وكيفية مقاربة المرضى بطريقة إنسانية محفزة والعلاقات الإنسانية التي تتخطى الجندر في محاولة للتركيز على ما هو مهم وهو الحرية الفردية. من الأفلام التي برزت أكثر من غيرها الفيلم البولندي فاذرلاند والفيلم الإيراني قصص موازية والفيلم النمساوي الوحش اللطيف. أما عروض هذا المساء فتستمر، ومن الأفلام التي ستعرض فيلم أمل للمخرج الكوري الجنوبي نا هونغ جين. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: وعلى وقع فعاليات مهرجان كان السينمائي ننهي النشرة. شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.

0: ودايما عبر إذاعة التوامية أستراليا مكملين سوا مشوارنا. ما تتعبوا، ما تجادلوا الناس، وما تضيعوا وقتكم مستمعينا بالشرح. الناس ما بيسمعوا إلا اللي هن بدهم يسمعوا. هيدي على قولة باولو كويلو. تحياتي لكم، ودايما مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طباول لما نزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو عم يتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي وماسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما، don't be afraid. Since Jesus became a man, death has become the passage towards life, and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: وبعد راجعين لإلكن. انطرونا ما تروحوا محل.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
0: بيقولوا فاقد الشيء لا يعطيه، يعني انتو ولا ممكن تطلبوا من انسان انه يحبكن لانكن مجرد انتو بتحبوه، لانه الانسان اللي ما عنده حب كيف يحب كل الناس؟ ما في حب حدا. اذا هو ما حب حاله وما عنده حب ما بيحب حدا. مشان هيك بتلاقوا في فرق كتير كبير بين الناس، ناس وجوها بتريح وناس وجوها ابدا ما بتريح، وبتقول يا رب دخيلك كتير ضايقنا بوجودهم. هيدي ما خاصه للكيمستري ولا شيء تاني، هيدي بخاصه بالسلام الداخلي اللي بيبقى عنده للانسان اذا كان مرتاح. لأنه في كتير ناس بتتعرض لاضطهاد، بتتعرض لإزعاج كبير، بتتعرض لناس عم بتحاربها كتير، ولكن بيسامحوا وبيمرقوا وبتضل البسمة على وجوههم. أكيد فرق كتير كبير بين الناس، وبهالأيام صارت الناس كلها معروفة من ورا شو؟ من ورا الوجه والسمايل والقبول، وهيدا الشيء بينعكس على الناس وبتصير الناس بتحبهم أكثر. معكم ندى فريد من ورا ميكرو راديو تؤمي أستراليا 1638 AM.
3: ثروات الأغاني الجديدة تؤمي. Australia. New music. 2ME Australia.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897222 خلف KFC.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 17 100.

0: من أجمل صفات السعادة إن هي بتطمئن القلب وبتشرح الصدر وبتريح البال. الله يريح بالكم، ودايما نحن معكم عبر الإذاعة المفضلة أستراليا وتو أم إي وبس.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل سئتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
6: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
7: أكثر من 30 سنة
6: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار
8: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية، وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتور.
11: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
12: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
13: هي الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
14: هدى العناس،
13: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. وسائل إعلام إيرانية تقول إن واشنطن لم تقدم أي تنازل ملموس ردا على مقترح طهران.

0: أهلا بكم. كشفت وسائل إعلام إيرانية أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على المقترح الإيراني، وخصوصا على صعيد الملف النووي، وهو البند الخلافي الرئيسي بين واشنطن وطهران. وقالت وكالة فارس إن الولايات المتحدة طرحت 5 نقاط تطالب فيها خصوصا بأن تحتفظ إيران فقط بمنشأة نووية واحدة، وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى واشنطن. المزيد من التفاصيل ينقلها لنا من طهران مراسلنا علي منتظري.
1: وفقا لمصادر إعلامية إيرانية، فإن الولايات المتحدة رفضت تقريبا جميع الشروط التي طرحتها طهران في آخر مقترحاتها للتفاوض. وكانت الشروط الإيرانية 5 تشمل وقف الحرب على جميع الجبهات وخصوصا في لبنان، ورفع العقوبات المفروضة على إيران، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتعويض الأضرار الناجمة عن الحرب، إضافة إلى الإقرار بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. في المقابل تتضمن الشروط الأمريكية عدم دفع أي تعويضات أو خسائر، ونقل وتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم آلي تخصيب إلى الولايات المتحدة، والإبقاء على مجمل واحد فقط من المنشآت النووية الإيرانية، والإفراج عن أقل من 25% من الأصول الإيرانية المجمدة، كما ربطت وقف الحرب على جميع الجبهات بإجراء المفاوضات. وبحسب المصادر نفسها، فإنه حتى في حال استجابة إيران لهذه الشروط، فإن التهديد بشن هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران سيبقى قائما، في وقت تسعى في واشنطن إلى تحقيق أهداف لم تتمكن من بلوغها خلال الحرب. علي منتظر، تهران، منطقة الدولية.
0: هذا وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى ترسيخ سلام واستقرار دائمين بالمنطقة. أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه الكبير بعد الضربة بمسيرة قرب محطة باراكا للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة. في سياق متصل أعربت مصر والأردن عن تضامنهما مع الإمارات بعد محاولة استهداف المحطة النووية. وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم على خطة لبناء مجمع دفاعي في موقع كان سابقا مقرا لوكالة الأمم المتحدة الأونروا، وجرى هدمه مؤخرا في القدس الشرقية. إلى لبنان وتحديدا إلى جنوبه، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين في معارك مع حزب الله، أحدهما بحالة خطرة. هذا في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي غاراته العسكرية على جنوب وشرق لبنان. اعتبر المبعوث الأمريكي توم بارك أن سوريا حققت تقدما ملحوظا وباتت مختبرا لتوافق إقليمي قائم على الدبلوماسية بعد عام من رفع واشنطن العقوبات عن دمشق.
2: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مباشرة من مدينة كان.
0: وإلى أخبار الثقافة والفن، حيث تأخذنا إلى مهرجان كان الدولي في دورته 79، لتطلعنا مفادتنا ميشا خليل عن آخر الفعاليات.
3: 9 أفلام عرضت حتى الآن في المسابقة الرسمية لهذه الدورة 79 من مهرجان كان. الملفت فيها أنها جيدة بالإجمال مع تفوق بعضها، لكن ليس لدرجة ترشيحها للصحفة الذهبية. الأفلام اليابانية هي التي طغت على القسم الأول من المهرجان، وتناولت مواضيع الفقد والتعويض عنه بواسطة الذكاء الاصطناعي والتقدم في العمر والمرض وكيفية مقاربة المرضى بطريقة إنسانية محفزة، والعلاقات الإنسانية التي تتخطى الجندر في محاولة للتركيز على ما هو مهم وهو الحرية الفردية. من الأفلام التي برزت أكثر من غيرها الفيلم البولندي فاذرلاند، والفيلم الإيراني قصص موازية، والفيلم النمساوي الوحش اللطيف. أما عروض هذا المساء فتستمر، ومن الأفلام التي ستعرض فيلم أمل للمخرج الكوري الجنوبي نا هونغ جين. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
0: وعلى وقع فعاليات مهرجان كان السينمائي ننهي النشرة. شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.
4: الحياة قصيرة، عيشوها قد ما فيكن بحب، وبعده قد ما فيكن عن البغض والحقد، لأنه ما بيوصل لشي غير أنه بيقتل صاحبه. مستمر.

2ME Australia.

0: أثير التو أم إي بيفتح لكم الهواء مباشرة على الهواء لتعطوا رأيكم بأي موضوع بينطرح وأي موضوع أنتوا بتحبوا تباشروا وتحكوا فيه وأي مشكلة عم بتعانوها. الهواء مفتوح لإلكم وتحت الهواء كمان. وتحياتي للجميع ولكل اللي عم يسمعونا من تو أم إي أستراليا. Today's best variety.
1: This is my radio. Oles. Oles. Is it me? What are they saying anyway? Run this like party. My radio. You want it? We've got it. Awesome. Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia. Australia. Australia. في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
0: تحياتي لكم من عبر 1638 AM 2ME أستراليا. مهما كانت الحياة قاسية تعايش معها، ما تلعنها ولا تسبها، لأنه ببساطة الأشياء ما بتتغير، بس نحنا اللي منتغير. تحياتي لكم. Direct from the 2ME archives.

0: news as it breaks. No one, but no one, does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً، تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز. 2ME. 2ME.

0: ننتقل أصدقائي المستمعين لفاصل صغير وبعدها منرجع لكم. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، أحلى وأطيب مستمعين، بحبكم كتير. ندى فريد.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
7: On the air, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: هي الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناس.
8: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. وسائل إعلام إيرانية تقول إن واشنطن لم تقدم أي تنازل ملموس ردا على مقترح طهران، والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يأمل في أن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى ترسيخ سلام واستقرار دائمين بالمنطقة. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابطين وجنديين في معارك جنوبي لبنان، أحدهم بحالة خطرة، فيما يواصل غاراته العسكرية على جنوب وشرق البلاد. ومهرجان كان يواصل فعاليته السينمائية لليوم السادس على التوالي في دورته 79.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. كشفت وسائل إعلام إيرانية أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على المقترح الإيراني، وخصوصا على صعيد الملف النووي، وهو البند الخلافي الرئيسي بين واشنطن وطهران. وقالت وكالة فارس إن الولايات المتحدة طرحت

0: على إيران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وتعويض الأضرار الناجمة عن الحرب، إضافة إلى الإقرار بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. في المقابل تتضمن الشروط الأمريكية عدم دفع أي تعويضات أو خسائر ونقل وتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم آلي تخزيب إلى الولايات المتحدة والإبقاء على مجمد واحد فقط من المنشآت النووية الإيرانية والإفراج عن أقل من 25% من الأصول الإيرانية المجمدة، كما ربطت وقف الحرب على جميع الجبهات بإجراء المفاوضات. وبحسب المصادر نفسها فإنه حتى في حال استجابة إيران لهذه الشروط فإن التهديد بشن هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران سيبقى قائما، في وقت تسعى في واشنطن إلى تحقيق أهداف لم تتمكن من بلوغها خلال الحرب. علي منتظر تهران، منتقل الدولية.
1: هذا وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان عن أمله في أن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى ترسيخ سلام واستقرار دائمين بالمنطقة. أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه الكبير بعد الضربة بمسيرة قرب محطة باراكا للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة. في سياق متصل أعربت مصر والأردن عن تضامنهما مع الإمارات بعد محاولة استهداف المحطة النووية. وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم على خطة لبناء مجمع دفاعي في موقع كان سابقا مقرا لوكالة الأمم المتحدة الأونروا وجرى هدمه مؤخرا في القدس الشرقية. إلى لبنان وتحديدا إلى جنوبه، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين في معارك مع حزب الله أحدهما بحالة خطرة. هذا في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي غاراته العسكرية على جنوب وشرق لبنان. اعتبر المبعوث الأمريكي توم بارك أن سوريا حققت تقدما ملحوظا وباتت مختبرا لتوافق إقليمي قائم على الدبلوماسية بعد عام من رفع واشنطن العقوبات عن دمشق.
2: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مباشرة من مدينة كان.
1: وإلى أخبار الثقافة والفن، حيث تأخذنا إلى مهرجان كان الدولي في دورته 79 لتطلعنا موفدتنا ميشا خليل عن آخر الفعاليات.
3: 9 أفلام عرضت حتى الآن في المسابقة الرسمية لهذه الدورة 79 من مهرجان كان. الملفت فيها أنها جيدة بالإجمال مع تفوق بعضها، لكن ليس لدرجة ترشيحها للصحفة الذهبية. الأفلام اليابانية هي التي طغت على القسم الأول من المهرجان وتناولت مواضيع الفقد والتعويض عنه بواسطة الذكاء الاصطناعي والتقدم في العمر والمرض وكيفية مقاربة المرضى بطريقة إنسانية محفزة والعلاقات الإنسانية التي تتخطى الجندر في محاولة للتركيز على ما هو مهم وهو الحرية الفردية. من الأفلام التي برزت أكثر من غيرها الفيلم البولندي فاذرلاند والفيلم الإيراني قصص موازية والفيلم النمساوي الوحش اللطيف. أما عروض هذا المساء فتستمر، ومن الأفلام التي ستعرض فيلم أمل للمخرج الكوري الجنوبي نا هونغ جين. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: وعلى وقع فعاليات مهرجان كان السينمائي ننهي النشرة، شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.
4: مثل ما بيقولوا فلتفرح يا صاحب القلب الطيب لم ولن يلوثوك. مستمرين دايما معكم 24/24 تتسمعوا معنا أجمل الأغاني دايما عبر 2ME أستراليا 1638 AM.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندن مرض الشقيقة أو المايغرين, the saint of the hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح. سانت دوني هو وأصحابه هن شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر هو وجسمه مقطوع عن راسه, وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول متران بفرنسا. كل سنة ب29 الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين, تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Sarah, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: احنا دايما معكم عبر الايميل arabic@ome.com.au وايضا عبر 1638 AM دايما وابدا. وشكرا لكل اللايكس اللي عم يجوا على البيج بفيسبوك. Only the hit. Just the hit. Just hit. Only the hit. All the hits. All the time. 2ME playing just hit. Just hit. كل مرض. لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.

0: السعادة طاقة من الرضا، الرضا تقبل الواقع، لأنه إرادة الله بتعمل على تحسينه بالأسباب اللي خلقها الله لنا لتحسين أوضعنا بالكون. نياله السعيد والمبسوط. تحياتي لكم، دايما معكم ومنكم وإلكم راديو توأم إي أستراليا.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
6: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
7: أكثر من 30 سنة
6: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيفل، 9755-7726. عشتار.
8: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
9: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
10: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
11: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
12: الخامسة مساء بتوقيت الفرنسي.
13: سميرة والنبي،
12: مرحبا بكم مستمعنا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية، استهلها بنشرة مفصلة للأخبار. وفي عناوين النشرة، هدوء ما قبل العاصفة. ترامب يلمح إلى استئناف وشيك للهجمات ضد إيران. ترقب في طهران. وبيزيشكيان يقول هدف واشنطن وإسرائيل إسقاط نظام ولا جدية في المفاوضات. غارة إسرائيلية في جنوب لبنان وشرقه. وحزب الله يتحدث عن طريق مسدود. نجل الرئيس الفلسطيني يفوز بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح. سقوط ضحايا في قصف إسرائيلي لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة يسفر عن سقوط 5 قتلى. ضحايا في اشتباكات بين الجيش وقوات المشتركة بجنوب السودان.

0: أمريكي دونالد ترامب لاقتراب بجولة جديدة من العمليات العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية، حيث نشر صور سفن حربية مع عبارة هدوء ما قبل العاصفة، وهو ما ترى فيه طهران مؤشرا على استئناف التصعيد. وأورد الإعلام الإيراني أن واشنطن لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على الاقتراحات الإيرانية، خصوصا على صعيد الملف النووي، البند العقدة الرئيسي بين واشنطن وطهران. هذه التطورات وغيرها ينقلها من طهران علي منتظري.
1: وفقا لمصادر إعلامية إيرانية، فإن الولايات المتحدة رفضت تقريبا جميع الشروط التي طرحتها طهران في آخر مقترحاتها للتفاوض. وكانت الشروط الإيرانية الخمسة تشمل وقف الحرب على جميع الجبهات وخصوصا في لبنان، ورفع العقوبات المفروضة على إيران، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتعويض الأضرار الناجمة عن الحرب، إضافة إلى الإقرار بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. في المقابل تتضمن الشروط الأمريكية عدم دفع أي تعويضات أو خسائر، ونقل وتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم آلي تخزيب إلى الولايات المتحدة، والإبقاء على مجمل واحد فقط من المنشآت النووية الإيرانية، والإفراج عن أقل من 25% من الأصول الإيرانية المجمدة، كما ربطت وقف الحرب على جميع الجبهات بإجراء المفاوضات. وبحسب المصادر نفسها، فإنه حتى في حال استجابة إيران لهذه الشروط، فإن التهديد بشن هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران سيبقى قائما، في وقت تسعى في واشنطن إلى تحقيق أهداف لم تتمكن من بلوغها خلال الحرب. علي منتظر، تهران، منتقل الدولية.
0: وفي خطوة تحمل دلالات متعددة من حيث التوقيت الزمني والسياسي، أفادت وسائل إعلام إيرانية أن رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين مع الولايات المتحدة محمد باقر قاليباف كلف بالإشراف على العلاقات مع الصين، وذلك بناء على اقتراح الرئيس الإيراني مسعود بجيشكيان وموافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. هذا وفتحت إيران مسارا جديدا في تعاونها مع دول أوروبية برز في ملف الملاحة بمضيق هرمز، مع بدء محادثات بين الجانبين لتأمين عبور السفن الأوروبية عبر الممر البحري الحيوي. الدكتور وائل عواد الخبير في الشؤون الآسيوية يرى أن الدول الأوروبية من مصلحتها أن تقوم بمثل هكذا موقف دبلوماسي مع طهران بشأن مضيق هرمز، نستمع إليه.
2: نعم، لا شك أن هناك مباحثات ومؤشرات قوية لمثل هذه المباحثات التي تجريها عدد من الدول الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بشأن تأمين الملاحة من وعبور السفن عبر مضيق هرمز، وذلك بسبب تفاقم الأزمة في أوروبا وتعطل جزء كبير من حركة الشحن والطاقة العالمية. ولهذا السبب نجد أن هذه الاتصالات إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، لأن هذه التحركات ضرورية وتعتبرها أوروبا أمرا هاما، باعتبار أن الأزمة إذا امتدت أكثر ستؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد وعلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وهذا سيؤدي إلى تضخم اقتصادي وضغط سياسي داخلي على الحكومات الأوروبية.
0: كان هذا دكتور وائل عواد الخبير في الشؤون الأسيوية متحدثا إلى الزميلة وهيبة خدش. هذا وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بجيشكيان خلال لقائه وزير داخلية باكستان عن تقديره لدور بلاده في تثبيت وقف إطلاق النار، وأن هدف أمريكا وإسرائيل هو إسقاط النظام. وأكد بجيشكيان أن بلاده تسعى لتطوير علاقاتها الودية مع دول الجوار، خصوصا دول الخليج. وفي السياق، أعرب المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن قلقه الكبير بعد الضربة بمسيرة قرب محطة نووية في العاصمة الإماراتية، حيث اندلع حريق إثر الضربة بطائرة مسيرة استهدفت المحطة الطاقيوية النووية في أبوظبي، وفق ما أعلنت السلطات الأحد، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات الإشعاع. وعلى خلفية الاستعدادات للمكثفة لتجدد محتمل للحرب، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا هذا المساء يحضره عدد مقلص من الوزراء. ومن بين ما أشارت إليه الدبلوماسية الإيرانية أن طهران تطالب في مقترحاتها بوقف فوري لأعمال العدائية في المنطقة، خاصة من إسرائيل على جنوب لبنان. وعلى هذه الجبهة شنت إسرائيل غارات جديدة على الجنوب وشرق لبنان، حسب ما أفاد هذا الإعلام الرسمي رغم تمديد وقف إطلاق النار عبر بعد جولة جديدة من المباحثات، حيث نجح فريق التفاوض في واشنطن من انتزاع تمديد من 45 يوما لوقف إطلاق النار.

0: مع إسرائيل يبدأ فجر غدا الاثنين. هذه تحديثات أمنية وسياسية ينقلها نقول نصيف.
1: ينتظر كل من إسرائيل وحزب الله الآخر التزام وقف النار المعلن عن تمديد ثاني له في جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الخميس الفائت لمدة 45 يوما، على أن يبدأ فجر الاثنين بوقف استهداف المدنيين والمنشآت التحتية، مع أن كليهما أظهر استعدادا لالتزامه لكن أيضا لخرقه إذا أخل به الآخر. وتبلغت الرئاسة اللبنانية موقف الحزب من رئيس البرلمان نبيه بري بأنه سيلتزم وقف النار إذا التزمته إسرائيل توطئة للانتقال إلى المسارين الأمني والسياسي المعلن عنهما والمقرر أن يبدأ منذ نهاية هذا الشهر. فيما سارع حزب الله عشية ذكرى اتفاق 17 أيار 1983 بين لبنان وإسرائيل الملغى إلى تأكيد إضافي لمعارضته المفاوضات المباشرة والوصول إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، ما يعده انحرافا عن الثوابت الوطنية وانصياعا إلى ضغوط وإملاءات خارجية. وعشية أعلان وقف النار تواصلت الغارات الإسرائيلية، فشملت براشيت وكفرسير وزبقين وصديقين وجبال البطم ودير عامس ويحمر والزراري وتير الدبة التي طولتها 4 غارات، إضافة إلى سحمر بثلاث غارات وجبشيت بغارتين وزوتر الشرقية. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
0: إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي رام الله فاز ياسر عباس النجل الأكبر لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعضوية اللجنة المركزية أعلى هيئة قيادية في حركة فتح، وذلك في الانتخابات التي جرت في شكل متزامن يوم أمس السبت في رام الله وغزة والقاهرة وبيروت في ختام المؤتمر العام 8 للحركة. هذه المعطيات تحدثنا عنها من رام الله شروق أسعد.
2: تشير النتائج الأولية للجنة المركزية لفتح وعدد أعضائها 18 بتصدر الأسير مروان البرغوثي أعلى الأصوات، من ثم رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج يتلوه القيادي جبريل رجوب، من ثم نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، فيما أقل الأصوات كانت لرئيس الوزراء الأسبق محمد شتي. في اللجنة امرأتان هما ليلى غنام ودلال سلامة. فاز في عضوية اللجنة المركزية أيضا وهي أعلى جهة تنظيمية وقيادية ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني رغم عدم تدرجه في أي هيئة تنظيمية لفتح سابقا. أما الرئيس محمود عباس فقد فاز برئاسة فتح للعام 20 بمبايعة جماعية من أعضاء المؤتمر في اليوم الأول لانطلاقه الخميس، خلافا لما جرت عليه العادة بأن يكون التصويت من قبل اللجنة المركزية لفتح المنتخبة. التنافس في هذه الانتخابات كبير جدا بين تيارات عدة ووسط اتهامات بإقصاء كثيرين. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
0: ومن رام الله إلى قطاع غزة المدمر، حيث اقتحمت أو سقط أكثر من 5 أشخاص ضحايا وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة بعد قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في القطاع الفلسطيني. أعلنت شرطة لندن توقيف أكثر من 20 شخصا بعد مسيرة كانت نظمت أمس، نظمها الناشط اليميني المتطرف تومي روبسون و12 آخرين خلال تظاهر انضمت إلى احتجاج مؤيد للقضية الفلسطينية. دوليا، أعلنت روسيا أنها تعرضت لهجوم جوي أوكراني من الأكبر في 4 سنوات، شاركت فيه حوالي 600 طائرة مسيرة، أسفر عن سقوط ضحايا، فيما الرئيس الأوكراني اعتبر أن الهجوم بالمسيرات في منطقة موسكو مبرر تماما. والمتابعة معك حازم حماد.
3: نعم سميرة، قالت موسكو أن دفاعاتها الجوية واجهت هجوما أوكرانيا واسعا شاركت فيه نحو 600 طائرة مسيرة، فيما وصفته بأنه أحد أكبر الهجمات منذ بدء الحرب. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 556 مسيرة بين ليل السبت وصباح الأحد واعتراض 30 أخرى لاحقا، مؤكدة أن الهجوم استهدف 14 منطقة روسية إضافة إلى القرم وبحر أزوف. وكانت ضواحي موسكو الأكثر تضررا، حيث قتل 3 أشخاص وتضررت منازل وبنى تحتية، فيما أصيب 12 شخصا داخل العاصمة بعد اعتراض أكثر من 80 مسيرة قرب مصفات نفط. في المقابل قال سلاح الجو الأوكراني إنه اعترض 279 مسيرة هجومية خلال الليل، في إطار ما تعتبره كييف حقا مشروعا للرد على الضربات الروسية الدامية الأخيرة. ويأتي هذا التصعيد بعد انتهاء الهدنة التي استمرت 3 أيام بوساطة أمريكية لتعود العمليات العسكرية بوتيرة أعلى وسط غياب أي تقدم دبلوماسي.
0: شكرا لك حازم حماد. وفي العمليات العسكرية دائما من أخبار السودان، أصيب عدد من الجنود من الجيش وقوات المشتركة في اشتباك مسلح وقع على طريق شريان شمال السودان. في المقابل شهود قالوا إن طائرات يرجح تبعيتها للجيش السوداني استهدفت مطار نيالا الدولي ومواقع لقوات الدعم السريع، وذلك أسفر عن سقوط 3 قتلى في المطار وفي الطريق السريع. دائما في القارة السمراء دعقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر معلنة حالة الطوارئ الصحية عامة بعد أن لقي أكثر من 80 شخصا حتفهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية نتيجة تفشي نادر لسلالة من فيروس إيبولا. وأحلم طاهر والتفاصيل. نعم
4: نعم سميرة، تتزايد المخاوف من انتشار أكبر لفيروس إيبولا مع تأكيد حالة إصابة في مدينة غوما الرئيسية شرق الكونغو الديمقراطية. وقالت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن هذه السلالة المتفشية أودت حتى الآن بحياة 88 شخصا، إضافة إلى 336 آخرين يشتبه في إصابتهم. وبسبب تركز انتشار المرض في مناطق يصعب الوصول إليها مثل أقليم إيتوري قرب الحدود مع أوغندا، فإن العينات التي خضعت للفحص تبدو محدودة. لذلك أشارت منظمة الصحة العالمية إلى احتمال أن يكون التفشي أوسع بكثير مما يتم رصده حاليا. وأعلنت المنظمة عن ثاني أعلى مستوى من الإنذار الصحي. لم يصل الأمر بعد إلى إعلان حالة طوارئ وبائية إذن سميرة، لكن وزير الصحة في الكونغو أوضح أن هذا المتحور من إيبولا لا يتوفر له لقاح ولا علاج محدد
0: لحد الآن. نعم، ومن هذا الوباء إلى أخبار أخرى. شكرا لك أحلام الطاهر.
5: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مباشرة من مدينة كان.
0: وميشا الخليل تعود إلى الأفلام التي عرضت حتى الآن متوقفة عند الأبرز فيها.
6: 9 أفلام عرضت حتى الآن في المسابقة الرسمية لهذه الدورة 79 من مهرجان كان. الملفت فيها أنها جيدة بالإجمال مع تفوق بعضها، لكن ليس لدرجة ترشيحها للصحف الذهبية. الأفلام اليابانية هي التي طغت على القسم الأول من المهرجان وتناولت مواضيع الفقد والتعويض عنه بواسطة الذكاء الاصطناعي والتقدم في العمر والمرض وكيفية مقاربة المرض بطريقة إنسانية محفزة والعلاقات الإنسانية التي تتخطى الجندر في محاولة للتركيز على ما هو مهم وهو الحرية الفردية. من الأفلام التي برزت أكثر من غيرها الفيلم البولندي فاذرلاند والفيلم الإيراني قصص موازية والفيلم النمساوي الوحش اللطيف. أما عروض هذا المساء فتستمر، ومن الأفلام التي ستعرض فيلم أمل للمخرج الكوري الجنوبي.
7: ما أجمل المشوار بيكون هيك عادة بالفترة الصباحية، وكتار يلي بيقوموا بيعملوا سبار، كتار يلي بيقوموا بيتمتعوا بجمال الطبيعة بالفترة الصباحية، وكتار كمان بيكونوا عم يشربوا فنجان قهوة ليبلشوا نهارهم كتير على رواق وبهدوء. فكيف مبلشين نهاركم وبأي شكل من الأشكال، بدي أتمنى لكم نهار سعيد ونهار موفق بصباح يوم جديد. عبرتوا أمي أستراليا، منترافق نحن وياكم كمان مع أخبار جديدة رح نتبعها سوا. استراحة أكيد بين الأغاني والمنوعات والأخبار. عم نتابع نحن وياكم مع البرنامج الصباحي من تؤمية أستراليا.

شو في اليوم من أخبار، من تطورات، من أحداث، من مواقف سياسية؟ خلينا نتابعها نحن وياكم بجولة أخبار الساعة 6 من البي بي سي من لندن، ورح يسبق موجز إخباري لمتابعة أخبارنا الأسترالية عبر تؤمي أستراليا، دائما معكم لمتابعة كل الأحداث اللي عم تصير بأستراليا وحول العالم.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. ترامب ونتنياهو يبحثان الحرب مع إيران خلال مكالمة هاتفية، والرئيس الأمريكي يجدد تهديده لطهران إذا لم توقع اتفاقا معه على وجه السرعة. والإمارات تعلن أن الطائرة من دون طيار التي أدت إلى اندلاع حريق قرب محطة براكا للطاقة النووية اخترقت أجواء البلاد من جهة الحدود الغربية. وخمسة قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان حسب وزارة الصحة اللبنانية، وحزب الله يقول إنه استهدف جنودا إسرائيليين في دير سوريان والناقورة. منظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ صحية عامة إثر تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، ما تسبب في وفاة أكثر من 80 شخصاً،

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يبقى من إيران أي شيء ما لم توافق على الاتفاق المعروض عليها على حد تعبيره. يأتي ذلك فيما هددت طهران بحرمان الولايات المتحدة والعالم من نفط منطقة الخليج لسنوات طويلة في حال شن الجيش الأمريكي هجوما جديدا على إيران. وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية منها وكالتا مهر وفارس إن الولايات المتحدة رفضت تقديم أي تنازلات ولو بسيطة لإيران في ردها على ورقة المقترحات الإيرانية. وأضافتا أن واشنطن طرحت أن تحتفظ إيران بمنشأة نووية واحدة وأن تسلم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.
1: لافات جوهرية عديدة لا تزال تقف في طريق التوصل إلى اتفاقية لإنهاء حرب إيران وتسوية الصراع الدائري بين واشنطن وطهران. فقد تحدث الإعلام الإيراني الرسمي للمرة الأولى عن الخلافات بين الجانبين ومطالب كل منهما. وكالة مهر قالت إن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على المقترحات الإيرانية التي أطلقت مفاوضات إسلام آباد. الوكالة أضافت أن واشنطن رفضت المطالب الإيرانية وفي مقدمتها وقف فوري للأعمال العدائية في المنطقة على كل الجبهات خاصة لبنان. رفع الحصار البحري الأمريكي.
2: تحياتي لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا على 1638 أيام تابعة نحن وياكم لقائنا مع البريكفاست شو حملت نهاية الأسبوع من أخبار ومن أحداث من أخبار سياسية على المستوى الأسترالي. لنشوف ردود الفعل اليوم على الموازنات إن كان الفيدرالية أو موازنة المعارضة اللي انطرحت بالإضافة لأستطلاعات الرأي اللي بلشت تبين أنه المزاج المواطن الأسترالي بلش يتغير، بلش يبين حالة الغضب اليوم من السياسات المتبعة. فهيدا الأمر اللي بيخلي اليوم حزب من الأحزاب الصغرى ترتفع شعبيته بشكل كتير كبير. فبذكاء كتير كبير كانت بولين هانسن قدرت استفادت، يعني ما راح نقول استفادت بقدر ما هيدي هي كانت أصلا من الأساس، يعني هيدا اللي كانت طرحته ولكن وصلنا لا له. فأكيد رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا، منتابع أخبارنا اليوم على صعيد أستراليا وعلى صعيد أخبار العالم. اليوم من بعد هذه الزيارة كيف رح يكون الوضع في إيران؟ هل فعلا مع الدول اللي قررت تفتح مضيق هرمز من الدول الأوروبية اللي عم تتسلح واللي رح تبعت يعني كمان قوة عسكرية لنا نزع الألغام من مضيق هرمز، هيدا بالإضافة للصين اللي أبدت تعاونها بفتح المضيق بعد زيارة الصين شناطر العالم. رح نكون نحن وياكم مع جولة إخبارية بعد شوي عبر راديو تؤمي أستراليا، بتتعرفوا على آخرها وأهم
3: عبر تؤمي أستراليا. البرنامج الصباحي عم تتسمعوا عليه أكيد مباشرة عبر تؤمي أستراليا.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لا تعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الكي إف سي.
2: تبعين ضمن برامجنا المتنوعة ولكن حان موعدنا لحتى نتوقف عند أخبار الساعة شو الجديد من تبعها من صوت لبنان، ودايما على 1638 أيام راديو تؤمي أستراليا. يسعد أوقاتكم. ABC News.
9: Andrew Kaloupis with the latest. The wife of a 38-year-old Perth man who died in a shark attack off Rottnest Island is remembering him as a devoted father and avid spear fisherman. Stephen Mattaboni suffered horrific injuries while spear fishing Saturday morning. His wife Shireen says her family is heartbroken, describing him as someone who lived and breathed the ocean. She says he was fiercely loyal and endlessly generous. Ukraine's President Volodymyr Zelensky says a massive drone attack against Russia was entirely justified. Russian authorities say 550 Ukrainian drones were shot down and that four people were killed. Mr. Zelensky says the strikes were long-range sanctions, alluding to frustration with the European Union for not sanctioning Russia to a greater degree. The Prime Minister says young people can still use tools like negative gearing to build a property portfolio by investing in new homes rather than existing ones. The federal budget has limited negative gearing, where some rental losses are offset through tax, to new properties only. The government argues the changes will improve housing affordability for first-home buyers. Police in Western Australia have issued a strong warning to those involved in the state's illicit tobacco trade that they'll be forced out of business. Comes days after new laws came into force, allowing authorities to close stores caught selling illicit tobacco and vapes for up to 90 days. More than 140,000 illegal cigarettes have been seized since the laws came into force, and six stores have been ordered to close. ABC News.
10: صوتي لبنان مع تحيه دار البيع وكريستال كوزال وشادي عقاد.

0: الجنوبيون يتحدون الموت، ويوم الأحد إقبال كثيف على المنتجعات السياحية البحرية. حزب الله يصر على وحدة الساحات، وجمهور أمل يعترض. الراعي لوضع المصلحة العامة فوق الخاصة. بعد الاتصال مع ترامب، نتنياهو سيجتمع بالكابينات المصغر. سامي الجميل يبارك للبطل اللبناني يوري نصيف.
1: وفي لبانوراما أيضا تتابعون نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: بعد ليل ملتهب جنوبا بدأ امتحان اليوم الأول للهدنة المجددة 45 يوما، وأثر انخفاض التوتر نسبيا نجح شبان دير ميماس بإصلاح مضخة المياه التي أعادت الماء إلى المنازل، كما وصلت إلى القرى الحدودية قافلة مساعدات بمواكبة الجيش اللبناني واليونيفل لمساعدة الأهالي في صمودهم في قراهم. أقليميا نشير إلى أنه بعد الاتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجتمع بعد قليل بالكابينة المصغر. وقبل الدخول في التفاصيل السياسية، نشير إلى أن المنتجعات السياحية البحرية اليوم شهدت إقبالا كثيفا بعد يوم سبت كانت فيه معظم المرابع الليلية في بيروت وجبل لبنان مكتملة العدد. إنها السريالية اللبنانية. نبدأ من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث الدكتور فؤاد أبو ناضر رئيس جمعية نورج يتحدث عن المبادرة إلى صوت لبنان.
1: من أول ما رجعت فتحت الحرب الجنوب إسنادا لطهران، نحن رجعنا جندنا كلنا سوا بجمعية نورج حتى نروح ونكون إلى جانب أهلنا بجنوب الأبطال لنسندهم بهالمرحلة الدقيقة يلي هن عم يمروا فيها. نحن الخطة تبعتنا مقسمة لثلاث مراحل. أول مرحلة كانت تتضمن أول شيء نبعث مواد غذائية، بنزين، مازوت، حليب الأطفال إلى آخره. و تاني نقطة هي انه اشتغلنا لحتى نحافظ على وجود المخفر يبقى بهالقرى هيدي، وبكمان انه يكونوا العناصر يلي تابعين لقوى الامن الداخلي يلي هن من ولاد هالمنطقة ان يبقوا بهالمنطقة ويختموا باقرب مخفر لقلو. وبهالطريقة قدرنا حافظنا على المخافر وعلى عناصر قوى الامن الداخلية بهالمناطق هيدي.
2: ميدانيا سجلت صباحا سلسلة غارات على سحمر ويحمر وغارة على برغز في قضاء حصبية وغارات على طير دبة وجبشيت وزبقين وبرعشيت وكفرة والنبطية الفوق وحريس وخربة سلم والسلطانية والبيبلية وغارة على زرارية حيث سقط قتيل وغارة على طير فلسي نتج عنها دمار كبير وسقط جرحى وسجل قصف مدفعي على المنصورة ودبين. وبعد ظهر اليوم أرسل الجيش الإسرائيلي إنذارين، الأول لسكان أربع بلدات جنوبية وهي أرز المروانية البيبلية البيسرية، والثاني لسكان سحمر في البقاع الغربي ورومين والأصيبة في النبطية وكفرحونة وبنعفول. الجيش الإسرائيلي قال أيضا إن حزب الله أطلق مسيرات وقذائف هاون نحو قواته في جنوب لبنان.
0: هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمني قوله إنه لن نتمكن من وقف هجمات المسيرات والصواريخ حتى وإن احتللنا جنوب لبنان بكامله، لا بل يجب تحقيق اختراق سياسي مع حفظ هيبة الردع لتغيير الواقع في جنوب لبنان.
2: من نتائج المفاوضات إطلاق مسار أمني في البنتاغون في 29 أيار بين وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل، كيف سيترجم عمليا مع مجد العيد؟
3: المسار السياسي الدبلوماسي في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن دعم بمسار أمني، حيث سيعقد في 29 من أيار الحالي اجتماع بين وفود عسكرية في البنتاغون قبيل استئناف المفاوضات بجولتها الرابعة يومي الثاني والثالث من حزيران. الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية العميد ناجم لاعب تناول عبر صوت لبنان المسار الأمني.
4: إسرائيل بحجة سلاح حزب الله هي ممكن أن تبقى وتتمدد وتحتل، وقالها نتنياهو بشكل واضح، من البحر من النقورة إلى جبل الشيخ، يعني ليس فقط الجنوب اللبناني، كل هذه المنطقة حتى جبل الشيخ ومن جبل الشيخ إلى الجولان المحتل، يعني طوق أمني حول إسرائيل. أعتقد أنه بحجة وجود هذا السلاح لن تخرج إسرائيل من هذا المكان طالما أن حزب الله لم يصدر قرار بتسليم سلاحه أو بوقف الأعمال القتالية والانصياع للقرار اللبناني. هذا شبيه جدا بما تفعله إسرائيل في غزة.
3: وعن الناحية اللبنانية،
4: لبنان الذي اتخذ قرارا جريئا بحظر الأعمال العسكرية وقرار بأن يكون هناك، يعني ما أعلنه رئيس الحكومة بتوجيهات بأوامر إلى الجيش اللبناني ببدء التنفيذ بكل الوسائل بحصر السلاح، هذا ما يمكن أن يفعله لبنان، ولكن كل هذا مرتبط بوقف شامل لإطلاق النار. إذا ما حصل وقف شامل ونهائي بالاهتمام الأمريكي من حيث الموقع الذي يجتمعون فيه والحضور الأمريكي في هذا الاتجاه، يبدأ ساعتها لبنان بتنفيذ قرارات الحكومة، وهذا ما أعلنه أصلا قائد الجيش عندما أعلن هذا القرار بأن وقف الأعمال القتالية، الأعمال القتالية تعيق تنفيذ قرار الحكومة. هذان المطلبان أعتقد قيد المتابعة. وهناك مطلب مهم جدا وهو ممكن أن يكون ذو تأثير أمريكي عليه، يعتمد على لبنان على الأمريكيين في هذا الاتجاه، ما هو البديل الذي سيكون محل قوات الطوارئ الدولية التي تنهي مهامها في نهاية هذا العام.
3: المسار الأمني الذي شكل قاعدة للحل السياسي، ولا سيما ما يتعلق بالنقطة الأكثر تعقيدا وهي نزع سلاح ميليشيا حزب الله المحظورة، يتضمن إدارة الصراع ومنع إعادة التصعيد وترتيبات أمنية على جانبي الحدود. مجدلي نعيد، صوت لبنان.
0: قبل المتابعة نشير إلى أنه منذ لحظات قليلة انتهت المكالمة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد انصرف نتنياهو الآن لاجتماع أمني مصغر وهام جدا في بكركي. وفي اليوم العالمي 60 لوسائل التواصل الاجتماعي، دعوات للسلام ولحسن استخدام الإعلام للخير العام وخدمة الإنسان. جوزيفين أبي غصن.

0: تحياتي لكم مستمعي راديو تؤمي، بتمنى لجميع نهار مبارك من أي مكان عم بتابعونا بأستراليا أو من أي مكان حول العالم. بعرف أنه نهار التنين هيك بيكون شوي دمه تقيل، ما هيك بيكون الواحد مقضي الويك اند مرتاح فيها وبيرجع لأجواء الشغل، فهذا بيكون شوي مزعج، بس أول ساعتين ثلاثة هيك لحتى يرجلج مخ الواحد لحتى يبلش نهاره هيك بشكل أفضل. رح نتابع نحن وياكم الأخبار السياسية، لنحن قوية منحس حالنا فتنا بقلب المعركة من خلال متابعتنا للأخبار، يعني معنا وقت للحقيقة نبلش نهارنا هيك بطريقة هادية أو نسمح لتأثير البريك اللي أخذناه على الويكند يكمل معنا لفترة. لا أوام نفوت بالجو بخضام الأخبار السياسية اللي بتخليك توعى أوام، يعني من خلال الأخبار اللي عم نسمعها والكوارث اللي عم نسمعها. رح نتابع نحن وياكم مع بريك، من بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
3: هون ميوزك تو ام اي ميوزك اوستراليا.
4: The hits before they hit.
3: Today's hottest hits.
5: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر تو ام اي.
4: تو ام اي
5: أستراليا.

0: تحياتي لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا. وقفي قصيري مع البريك ومن بعدها رح نتابع جولة أخبار الساعة 6 بتسمعوا لها عبر راديو تؤمي. بعد جولة المفاوضات الثالثة والمحادثات اللي صارت بواشنطن اللي البعض متفائل منها والبعض بيشوف أنه مكانك راوح طالما في هونيك شروط مفروضة اليوم. رح نتابع نحن وياكم من تؤمي مع استراحة ومن بعدها بننتقل لغرفة الأخبار.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ABC News.
11: Andrew Kaloupis with the latest. The wife of a 38-year-old Perth man who died in a shark attack off Rottnest Island is remembering him as a devoted father and avid spear fisherman. Stephen Mattaboni suffered horrific injuries while spear fishing Saturday morning. His wife Shireen says her family is heartbroken, describing him as someone who lived and breathed the ocean. She says he was fiercely loyal and endlessly generous. Ukraine's President Volodymyr Zelensky says a massive drone attack against Russia was entirely justified. Russian authorities say 550 Ukrainian drones were shot down and that four people were killed. Mr. Zelensky says the strikes were long-range sanctions, alluding to frustration with the European Union for not sanctioning Russia to a greater degree. The Prime Minister says young people can still use tools like negative gearing to build a property portfolio by investing in new homes rather than existing ones. The federal budget has limited negative gearing, where some rental losses are offset through tax, to new properties only. The government argues the changes will improve housing affordability for first home buyers. Police in Western Australia have issued a strong warning to those involved in the state's illicit tobacco trade that they'll be forced out of business. Comes days after new laws came into force allowing authorities to close stores caught selling illicit tobacco and vapes for up to 90 days. More than 140,000 illegal cigarettes have been seized since the laws came into force, and six stores have been ordered to close. ABC News.

0: مساء الخير. في العناوين: تجديد وقف النار تحت النار بين واشنطن وطهران، حرب أم تهدئة؟ وفي النشرة: الإمارات على خط النار.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. الثانية عشرة هذه الليلة يدخل وقف نار ممدد جديد بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ. منذ انتهاء جولة مفاوضات الجمعة لم يوقف لبنان محاولات تثبيت وقف النار هذا. هو هش في مرحلتيه الأولى والثانية وتوسعته وإقناع الولايات المتحدة به، إلا أن لا شيء يوحي بأن إسرائيل ستقبل بذلك. فرئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، وهو مهندس الأزمات والحروب المستمرة، استفاد من جلسة حكومته اليوم ليتحدث عن خطر مسيرات حزب الله بالألياف وليعلن ألا ميزانية تقف أمام أي حل لهذا السلاح، مجددا ثقته بمن سماهم الأبطال على أجنحة المقاتلات من إيران إلى لبنان. بكلامه هذا يكون نتنياهو قد ضم خطر المسيرات إلى خطر صواريخ حزب الله ليشدد ويجدد سردية القتال حماية لأمن بلاده. حزب الله من جهته لم يصدر أي بيان أو موقف رسمي عنه، يتحدث عن التزامه بوقف النار، وهو يربط ذلك بوقف إسرائيل الحرب أولا ويواصل عملياته في الجنوب بهذه المعادلة، أي بين تل أبيب المصرة على مواصلة الحرب حتى القضاء على حزب الله، وحزب الله المصر على مواصلة الحرب حتى تتوقف عنها إسرائيل، ولبنان الرسمي الذي يسعى لحقن دماء اللبنانيين، تكون الكرة اليوم في ملعب الولايات المتحدة. فهل هي مقتنعة أصلا بوقف النار الشامل؟ أم أنها أصلا تعمل على تخفيض لحجم الهجمات الإسرائيلية؟ الموضوع ليس بهذه البساطة، فحتى ولو أن واشنطن فصلت مساري التفاوض الأمريكي الإيراني واللبناني الإسرائيلي، إلا أن ما يحصل في لبنان يرتبط حكما بما يحصل في المنطقة، منطقة ارتفع فيها صوت الميدان مع الحديث عن قرب تنفيذ ضربة أمريكية إسرائيلية جديدة على إيران تستعد لها الأخيرة، فيما عادت مسيرات مجهولة الهوية حتى الساعة تستهدف الإمارات، على الرغم من التواصل الباكستاني الجديد مع إيران لدفع مسار التفاوض. هذه الملفات كلها شكلت جزءا من المحادثة الهاتفية بين نتنياهو ودونالد ترامب العائد من قمة بكين، وصورتها لم تتضح بعد. هذا فيما تستعد بكين لجولة مباحثات لا تقل أهمية بين رئيسها والرئيس الروسي في 19 و20 من أيار الجاري.

0: في المعركة في لبنان نفعل الكثير، نسيطر على الأرض وننظفها ونكافح أيضا عدوا يحاول التحايل علينا. منذ سنوات حذرت من تهديد الطائرات المسيرة، وتركيب الشبكات هو اقتراحي. اليوم نحن نعمل على إحباط مسيرات الألياف، وهي نوع معين من التهديد. جمعت فريقا خاصا مع وزير الأمن وخبراء من خارج وزارة الأمن من أفضل العقول الموجودة في البلاد والعالم لنضمن حلا كاملا والتصدي لهذا التحدي، وسنحقق ذلك.
1: كلام نتنياهو جاء في وقت اعتبر فيه أمنيون وعسكريون أن وقف نار كاملا مع لبنان غير قابل للتنفيذ، طالما أن الجيش لم يحقق هدفه بتدمير حزب الله. هذا فيما قال عسكريون إن الحزب أخذ زمام الأمور في الجنوب، ما يعرقل التقدم في المفاوضات.
2: ينبغي على حكومة إسرائيل ورئيسها إبلاغ الأمريكيين أنه من ناحيتنا لا يوجد وقف لإطلاق النار حتى إن قرر ترامب تمديد الهدنة. بقي بإمكاننا العمل بما يؤثر بشكل كبير على قدرة حزب الله على الاستمرار، ومن غير المعقول الاستمرار بالوضع الحالي. لذلك يجب تكثيف العمليات في الميدان وقلب المعادلة.
1: وبينما تشهد منطقة الشمال تصعيدا متواصلا، رفع الجيش الإسرائيلي حالة تأهب، لا سيما سلاح الجو، تحسبا لإمكان شن عملية على إيران بالتنسيق مع واشنطن. واستعدادا للميدان يستمر التنسيق بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير ونظيره الأمريكي براد كوبر، إذ أجريا أكثر من اتصال خلال 48 ساعة الماضية، جرى خلالها الاتفاق على ضمان إبلاغ إسرائيل قبل وقت بموعد الهجوم لضمان إنذار الإسرائيليين قبل أي رد إيراني محتمل. أمال حادي من مدينة حيفا.
3: إذن بعد نحو 4 ساعات من الآن تنتهي الهدنة الثانية مع إسرائيل، وتبدأ الهدنة الثالثة التي حددت ل45 يوما. مع الدخول في تلك الهدنة تصاعد الحديث عن إمكان التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي يسعى لبنان للحصول عليه عبر التواصل مع الخارجية الأمريكية. وإلى أن يتضح هذا المسار، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على القرى والبلدات الجنوبية، ومنذ نحو ساعتين هدد 6 بلدات جديدة، هي سحمر، رومين، القصيبة، كفرحونة، وابن عفول. فيما أدى القصف على طير فلسي إلى سقوط 6 شهداء، بينهم مسعف وامرأة وطفل و3 جرحى في حصيلة أولية. كما نفذ الاحتلال غارتين على بلدة طير دبة، أدتا إلى إصابة مسعفين من الدفاع المدني لكشافة الرسالة، كما استهدف سيارة في بلدة زرارية، ما أدى إلى وقوع إصابات. كذلك طال القصف عشرات البلدات في القطاعين الغربي والأوسط والشرقي، أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. وبعد هذه الغارات أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة بيانا أعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 أذار حتى 17 أيار أصبحت 2988 شهيدا و 9210 جريح. من جهته كشف حزب الله عن استهداف ثكنة في شمال إسرائيل، وجاء في بيان للحزب أن عناصره استهدفوا ثكنة يعرى بسرب من المسيرات الانقضاضية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات في جنوب لبنان ضد القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق قرب الحدود. كما نشر الحزب مشاهد من عملية استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال في موقع رأس الناقورة بمحلقة انقضاضية.
4: وسط استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض في جنوب لبنان وتواصل الاشتباكات على الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، لا تزال بلدة الدبل في القطاع الأوسط محاصرة، وعليه توجه اليوم وفد من جمعية نورج برئاسة الدكتور فؤاد أبو ناظر إلى دبل لتقديم المساعدات لأهالي البلدة والقرى المجاورة، دعما لصمودهم وتمسكهم بأرضهم. هذا وأعلن أبو ناظر عن إطلاق المرحلة الثانية من المساعدات، والتي تتمثل بدعم طلاب المدارس في القرى الجنوبية

0: حدودية. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن كرر موقف حزب الله الرافض للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، لافتا إلى أن هذه المفاوضات أدخلت السلطة في مأزق وأوصلتها إلى مسار مسدود الأفق. الحاج حسن اعتبر أن الأمريكيين يريدون تجهيز فرقة من الجيش اللبناني ويسلحوها ويختارون ضباطها وأفرادها ورتباءها كي يقاتلوا حزب الله، فيما المسؤولون في لبنان صامتون صمت أهل القبور.
1: نعلن عن رأينا بكل وضوح إن مفاوضاتكم المباشرة التي بدأتموها قبل أسابيع وأجريتم جلستها بالأمس هي مأزق ومسار مسدود الأفق، ولن يؤدي بكم إلا إلى تنازلات تلو تنازلات بلا نتيجة. ونحن في المقاومة ثابتون، تضحيات كبيرة صحيح، ولكننا عازمون على إكمال الطريق، عازمون على إسداء النصح إن أردتم نصحا، عازمون على الاستقرار في بلدنا إن كنتم أنتم حريصون على الاستقرار، لأنه في الأمريكاني مش مبين حريص على الاستقرار، ولا الإسرائيلي اللي عم يحرضكم على جزء كبير من اللبنانيين.
2: في حارة صيدا قبور مؤقتة ووجع مؤجل،
0: شهداء لم يعودوا بعد إلى قراهم، وأهال يعيشون النزوح على أمل العودة.
3: في ثرى جبانة حارة صيدا حكايات ناس ظلموا في حياتهم كما في مماتهم، قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في منازلهم، وهو اليوم يحرمهم من أن يواروا في ثرى قراهم وبلداتهم. في هذه المدافن 82 شهيدا مدفونون كودائع، ريثما يسمح الوضع الأمني بإعادتهم إلى قراهم التي يعيث فيها الجيش الإسرائيلي خرابا. سبقهم 52 شهيدا استراحوا مؤقتا في حارة صيدا، لكنهم أعيدوا إلى بلداتهم القريبة بالتنسيق مع الميكانيزم. من بين هؤلاء مقاتلون في حزب الله ومسعفون وعسكريون في الأجهزة الأمنية اللبنانية. هذا التراب يروي أيضا قصة شهداء كفر حتى الذين لم يتمكنوا من مغادرة البلدة بعد الإنذار الإسرائيلي لعدم اقتنائهم سيارة. ومع وصول قريبهم لنقلهم استشهدوا جميعهم. هناك أيضا قصة أم لم تتمكن من تقبيل رأس طفلها لأن وضعية الجثمان لم تسمح بفتح الكفن. هناك ألف قصة وقصة وجع تبدأ أسطورها في حارة صيدا ولا تنتهي في مدينة صور. التي تحتضن ودائع أيضا إلى حين.
4: إنه كل ما شيعوا نحن بمطرة السماعية بس ما قدرنا إنه حتى دواب بيعة، وإن شاء الله بس هذا الوضع نحن ما نطلعه ونطلع كل الشهداء تعملهم فكريين.
3: حارة صيدا التي بدأنا جولتنا فيها كونها بلدة القضاء الوحيدة التي تدفن فيها جثامين الودائع لا تحتضن شهداء فحسب، وإنما 31,000 مهجر أيضا لجأوا إليها من مختلف القرى الجنوبية. في خيامهم هذه باتوا يستشعرون اللهيب الذي يقترب منهم مع بداية الصيف.
5: ما حدا التفت علينا وأي واحد، رحنا على صيدا مرة مع حدا هلنا خذوك إن هلأ مكلوه، بس هون كتير محترمين.
6: عم بحاول شارك بحصص أونلاين قد ما في، بس يعني ما في وضع حتى الواحد يقدر يقعد يدرس فيه أو فأنا عندي شهادة رسمية من السنة، على القليل يكون في تقليص للمواد أو يعمل مواد اختيارية.
3: في المدينة إجراءات بلدية وقائية لحماية أمن السكان من الاستغلال الإسرائيلي.
7: صباح الخير لجميع مستمعينا راديو توأمية. حالة أصدني لليوم 22 غائم وملبن.

0: تحياتنا والصباح الخير لكم مستمعين راديو تؤمي من أي مكان عم بتابعونا. مرحب برفقتكم بصباح اليوم الثانين 18 من شهر أيار. نتمنى تكونوا قضيتوا ويك أند حلوة لتبلشوا أسبوعكم بشكل أفضل. ونتمنى كمان هالأسبوع يحمل أخبار سارة وانفراجية، هيدا اللي منأمله، ولكن على مستوى الحرب على إيران وبلبنان، هلأ تم الاتفاق على وقف إطلاق النار عنا بلبنان لمدة 40 يوم تقريبا، ولكن أدي إسرائيل رح تلتزم في هذا الأمر، والرسالة اللي رح يوجهها رئيس نبيه بري لحزب الله كمان أدي رح يبقى ملتزم فيها. فإذن بالحرب على منطقة الشرق الأوسط، الحرب على إيران والحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، راوح مكانك، ما في أي تقدم من بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي على التهديد من جديد تجاه إيران. وهل فعلا اليوم الاستعداد لضربة عسكرية جديدة؟ كل ويردي هذه طبعا الإجراءات اللي ممكن يخدها الرئيس الأمريكي في حال تعنت إيران بموقفها، حتى أي اقتراح بيقول رح يمزقوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة من خلال الاقتراح الأخير يلي رفضوا رفضا كامل. رح نتابع بعودة لأخبارنا اليوم الأسترالية في خبر غير مريح لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، خاصة من بعد ما طرح الموازنة لاحظنا أنه فيه هونيك غضب من قبل الشعب الأسترالي واستطلاعات الرأي اللي ترجمت هذا الشيء. اليوم حتى شعبية أنتوني ألبانيزي اللي انخفضت واللي خلى اليوم كأفضل رئيس للوزراء هو زعيم المعارضة إنجس تايلر. بحسب استطلاع جديد، إنجس تايلر هو رئيس الوزراء المفضل كان لدى الناخبين. هيدا أحدث نتائج أجرته صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد، واللي بيّنت أنه دعم زعيم المعارضة ارتفع ل 33% من الناخبين. ارتفعت نسبة تفضيل إنجس تايلر كرئيس للوزراء بنسبة 1% عن الشهر الماضي. أما أنتوني ألبانيزي اللي انخفضت شعبيته ل 29% مقارنة ب 32 كانت بشهر نيسان. حزب ونيشن وبولين هانسن منا كتير بعيدة لأنه حصلت على 24%، بينما حزب العمال يعني هون بحزب الأحرار جاء بنسبة 23%. فإذا اليوم شعبية رئيس الوزراء بيعود للوعود اللي ما وفى فيها في الموازنة، وفي هونيك إخلال بالوعود، وفي طبعا الاستطلاعات اللي رأيه اللي بيّنت غضب الشباب اليوم، واللي بيعتقدوا أكتريتهم أنه الموازنة وحتى نيجاتيف جيرينج منا كانت لصالحهم. ويعني هيدا الشيء اللي كنا متوقعينه من خلال استطلاعات الرأي المباشرة بعد ما انطرحت الموازنة كانت الأسبوع الماضي. إذا تعرض رجل عمره 38 سنة لهجوم من سمكة قرش ضخم أثناء الصيد، أصدقائه يلي شايفوا هيدا الهجوم قبل أن يسحبوه وينقلوه بسرعة لرصيف قريب، والأكيد حضرت الإسعاف. وللأسف يعني هيدي الأمور يلي بعدها عم تتكرر، وضروري ضروري ضروري أن الواحد يلتزم بإجراءات السلامة ونسبح أو نتصيد بالأماكن يعني كمان اللي فيها سلامة، لأنه تكرار هجوم سمكة القرش اللي عم تتكرر واللي عم نسمع دايما أخبار. فإذا منقول يعني للأسف هالشخص يلي تعرض لهجوم شارك واللي طبعا حسب الأخبار زوجته أنه كان رجل وفي وكريم ولطيف من النوع اللي بيعطيك القميص يلي بيلبسه. وأضافت أنه العالم فقد رجل استثنائي وبنتي فقدوا أب رائع. فللأسف هجوم هالشاركس يلي كان على رجل عمره 38 سنة. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي مع استراحة قصيرة, من بعدها منتابع مع أبرز عناوين هذا الصباح.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ, كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون, شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر, يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: الديسس ساعة Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta, هي شفيعة لبريست كانسر بيشنتس, مرضى سرطان الثدي, شفيعة النورسز الممرضات والممرضين, شفيعة البل فاوندرز صناع الأجراس, شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب, شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز, كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا إديسي أغاثا الطاهرة, رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيز. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح, نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان وخاصة مرضى سرطان الثدي, لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة, علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصة للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي, وهن جيراننا وأحبائنا بسيدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي On 1638 2ME Australia.
0: الفقرة يلي أكيد من خلالها كمان نرجع منتمنى وبشفاعة جميع القديسين تحمي بلدنا الحبيب لبنان, وكمان تخلصنا من هذه الحروب اللي اليوم عم تتأثر فيها دولنا وأيضا العالم. خاصة اليوم من خلال المعلومات اللي وردت أنه قد يكون في هناك عودة للحرب، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسب موقع أكسيوس اللي نقل عن مسؤولين أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد الخيار العسكري ضد إيران إلى الطاولة بظل امتناع طهران عن تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي. ترامب يلي بده اتفاق لانهاء الحرب، لكن رفض ايران لكثير من مطالبه وامتنعت عن تقديم تنازلات بشان البرنامج النووي، اللي خلى الرئيس الامريكي دونالد ترامب يرجع يختار الخيار العسكري ويعيده لطاوله. من المتوقع انه كمان يعقد ترامب اجتماع بغرفة العمليات مع كبار مسؤولي الأمن القومي يوم الثلاثاء لمناقشة خيارات العمل العسكري وفقا لما ذكروا مسؤولين أمريكيين. هيدا طبعا من بعد عودته من الصين وتلميحات إلى عودة الخيار العسكري. ترامب بمكالمة هاتفية بيقول أنه الوقت ينفد بالنسبة لإيران، وحذر من أنه إذا لم يقدم النظام الإيراني عرض أفضل للتوصل لاتفاق رح يتلقى ضربة أقوى بكثير. هيدا الكلام تعودنا عليه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفترات سابقة، بس نلاحظ أنه عم بيصعد بيصعد بيصعد بلهجة كتير عالية وتهديد. ممكن كمان هذا الأمر يرجع يجر ويفتح باب للمفاوضات. هل فعلا رح يكرر السيناريو اللي شفناه بفترات سابقة، أم هالمرة فعلا رح يكون في ضربة موجعة لإيران؟ رح نتابع مع مزيد من الأخبار لليوم اتصالات إماراتية عربية لبحث استهداف المنطقة المحيطة ببراكة. هون كمان حسب المعلومات الشيخ عبد الله بن زايد يلي أجرى مباحثات مع رئيس مجلس وزراء وزير الخارجية دولة قطر وعدد كتير كبير يعني أكيد من وزراء خارجية الدول العربية والخليجية ليشوفوا شو الإجراءات اللي ممكن تخدها هذه الدول، خاصة من خلال الاستهداف اللي كان لدولة يعني الإمارات. وبالوقت يلي هون منشوف قرقاش استهداف براكة تصعيد خطير ولن يلوي أحد ذراع الإمارات. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر تؤمية أستراليا، منكمل مع مزيد من أخبار هذا الصباح، كونوا معنا وتابعونا. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. New MD music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits. الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
9: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
11: أين الاتفاق؟ لبنوراما من صوت لبنان مع تحيات شرب الشلش وجهاد جرجس.

0: العناوين. بحث عن وقف النار بين الدخان. رميش بين المطرقة والسندان. من رحلة لمراقبة الطيور إلى أزمة صحية. وفي لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. بحث عن وقف للنار بين دخان الغارات الإسرائيلية في الجنوب الذي ينتظر مفاعيل تمديد وقف النار الذي أقر في المفاوضات مع إسرائيل في الخارجية الأمريكية، لكن أيام النار تتجدد بعد أيام المفاوضات. فإسرائيل أنذرت قرى في قضائي النبطي وصيدا وما لبثت أن قصفتها، وهي قعقعية الصنوبر وكوثرية السياد والمرواني والغساني وتفحتة وارزاي والبابلي وانصار والبيسري وحبوش وزوطر والنبطي بين أرنون ويحمر الشقيف، كما أغارت على المنطقة الواقعة بين أرنون ويحمر الشقيف في قضاء النبطي، إضافة إلى الشابي وينوح في صور وتبنين في قضاء بنت جبيل. في المقابل أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صافرات الإنذار في مسكاف عام بالجليل الأعلى عقب رصد تسلل مسيرات من لبنان. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت الحصيلة التراكمية الإجمالية للحرب وهي 2969 قتيلا و9112 جريحا. حزب الله أعلن استهداف آلية نميرة للجيش الإسرائيلي في ساحة الطيبة، كما أعلن الحزب استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية بقذائف المدفعية عند أطراف حداثة، وأضاف أنه هاجم بطائرة مسيرة قضادية جرافة إسرائيلية في رشاف، كما أعلن استهداف ثكنة كريات شمونة بمسيرات انقضاضية. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قضى على عناصر تابعة لحزب الله ورصد انفجارات ثانوية بعد الغارة، كما عثر على مخزن أسلحة يضم رؤوسا حربية وذخائر ومنصات إطلاق. رئيس الحكومة نواف سلام قال إننا يجب أن نواجه الحقيقة كاملة على مرارتها كي نتمكن معا جميعا دون إقصاء أو استقواء من تحصين بنياننا الداخلي وتدعيم المؤسسات وحشد كل الدعم العربي والدولي لتعزيز موقفنا في المفاوضات الصعبة. وقال رئيس الحكومة
1: فانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع أو مصالح أجنبية وآخرها حرب لم نخترها بل تم فرضها علينا، وقد أدت إلى احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية موقعا بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط خمس. وبعد كل هذا مع ما حمله من قتل ودمار ونزوح ومآسي يطلع علينا من يحاول أن يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات. وكفانا تحريضا وتخوينا فهذا لا ولن يرهبنا، فنحن ثابتون على خياراتنا الوطنية أقوياء بدعم غالبية اللبنانيين لها.
0: ماذا في رسالة واشنطن عن المفاوضات؟
2: رسالة واشنطن:
3: بعد جولة مفاوضات امتدت على مدى 6 جلسات في يومين، يمكن القول إن المجتمعين لم يخرجوا كما دخلوا بدليل تحقيق 3 نتائج، ولو أن بعضها سبق الفضل أو ديجافو كما حال تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما. الخارجية الأمريكية التي وصفت في بيانها المحادثات اللبنانية الإسرائيلية بأنها عالية الإنتاجية حددت 2 و3 من حزيران موعدا للاجتماع المقبل، والأهم أطلقت مسارا أمنيا موازيا حددت مكان وزمان انعقاده في البنتاغون في 29 من هذا الشهر بمشاركة وفود عسكرية من البلدين. إذن هذه الجولة من المفاوضات شكلت تحولا كبيرا أخرجت الهدنة من مفهوم التمديد التقني والتي كانت إلى الآن وقف إطلاق نار نظريا وطرحتها كمسار جدي مستقل يلاقي في نهاية المطاف الجهود الدبلوماسية. وفي هذا رسالتان: الأولى إلى الجيش اللبناني بأنه ليس متروكا في مهمته الصعبة، والثانية إلى حزب الله وفيها أن سلاحه تحول إلى مشكلة إقليمية بل دولية ولم تعد مشكلة الحزب مع لبنان وإسرائيل فقط. البيان الأمريكي يتبنى الموقف الإسرائيلي الصريح واللبناني الضمني بأن أي اتفاق سياسي لن يكون بمقدوره الحياة إلا بالاستعادة الكاملة لسلطة الدولة اللبنانية والنزع الكامل لسلاح حزب الله، ما يفتح الطريق للاعتراف الكامل بسيادة كل طرف وسلامته الإقليمية وإقامة أمن حقيقي على الحدود المشتركة كما جاء في البيان. وهذا ما أشارت إليه صوت لبنان في رسالة واشنطن أمس، وذكرت بأن الوفد الإسرائيلي أعلن استعداده في جلسة الخميس لمسار سياسي أوسع مع لبنان شرط قيام حكومة قادرة وجيش لبناني قوي يعملان معا على تفكيك حزب الله، بل ذهب إلى ما هو أبعد عارضا خدماته والاستفادة من تنظيف جنوب الليطاني بعد الاجتياح الإسرائيلي الأخير. وهذا ما أشار إليه بيان الخارجية الأمريكية بإقامة أمن حقيقي على الحدود المشتركة وربط الأمن وإعادة الأعمار وعودة النازحين بمفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، ما يجعل واشنطن وتل أبيب شريكين فعليين في رسم مستقبل الجنوب والعلاقة مع لبنان. بيان الخارجية الأمريكية يؤسس لإعلان نيات يأتي فيه الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وتسليمه إلى الجيش اللبناني كبند رابع يندرج تسلسليا بعد تحقيق سيادة الدولة اللبنانية الكاملة وقبل نزع واشنطن من باريس مبادرة جمع أصدقاء لبنان في مؤتمر دعم دولي للمساعدة في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. الوفد اللبناني رحب بتمديد وقف إطلاق النار وإنشاء مسار أمني برعاية وتسهيل أمريكي، ما يدفع نحو مسار سياسي يفضي إلى استقرار دائم، مؤكدا مواصلة لبنان الانخراط البناء في المفاوضات مع الحفاظ على سيادته وحماية سلامة شعبه.
0: منذ قليل سجلت غارات على صور قرب المستشفى الإيطالي وطير دبة والحميدية العباسية وبتولاي أطراف برج البعلبكي والحنية قرب صور والشواكير قرب صور أيضا. العميد خليل الحلو قال لصوت لبنان إن تطبيق الاتفاقات لن يكون سهلا كما يعتقد البعض.
4: رمزية الموضوع هي الثقة بالجيش، على عكس اللي بنسمعه إنه سيناتور لينسي جراهام بده يغير قائد الجيش وانه لازم تغيره ولازم تعمله، على عكس انه في ثقة لازم ينعمل خطوات بقلب الجيش.
5: In Sydney, an earlier crash on the M5 motorway city-bound just near Belmore Road has been cleared, but traffic is slow back to Fairford Road. In the Blue Mountains at Bell, a truck breakdown on Darling Causeway at Hartley Vale Road stopped slow conditions in place, only letting one direction through at a time. In Melbourne, a crash on the Monash Freeway city-bound before Springvale Road left-hand lane is closed, and a crash on Eastlink southbound before Heatherton Road, two right-hand lanes are blocked. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: حالة الطقس لليوم بسيدني راح يكون طقس متقلب، صباحا بيكون غائم مشمس، وأيضا فتت بعد الظهر احتمال سقوط الأمطار. درجات الحرارة 22،

0: كملين احنا ويكون لقاءنا الصباحي دايما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. اليوم حبي اسمع رأيكم بالنسبة لآخر استطلاع للرأي واللي ما راح يكون مناسب لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وما راح يكون الخبر. وهذه الاستطلاعات اللي نشرت اليوم راح تفرح رئيس الوزراء من بعد ما طرح جيم شالمرز وزير الخزينة الأسبوع الماضي موازنته. الاستطلاعات الجديدة اللي أجرتها شركة فريش ووتر استراتيجي اللي أظهرت تراجع بشعبية حكومة حزب العمال ووسط تصاعد وخوف بشأن الهجرة والاقتصاد، ووفق النتائج الاستطلاعات 60% من الأستراليين بيشوفوا أنه أستراليا ماشي بالاتجاه الخاطئ، مقارنة ب 27% بس بيشوفوا أنه ماشي بالاتجاه الصحيح. 67% بيشوفوا أن مستويات الهجرة الحالية مرتفعة جدا أو مرتفعة إلى حد مقابل أن 26% قالوا أنه مناسبة. الاستطلاع بيبين إلى تحسن واضح بشعبية زعيم المعارضة إنجس تايلر ومقابل تراجع دعم حزب العمال ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، يلي هدي لأول مرة منشوف إنجس تايلر هو أفضل رئيس للوزراء قبل أنتوني ألبانيزي. فهون منشوف تراجعت شعبية ألبانيزي بمقدار 10 نقاط من وقت أبريل لتوصل إلى -19 نقطة، في حين سجل تايلر كمان بارتفاع بلغ 9 نقاط. الاستطلاع ببين أن 41% من الناخبين بفضل تايلر كرئيس للوزراء مقابل 40% فقط لألبانيزي. يعني 41% من الناخبين بفضلوا تايلر، أما 40% بفضلوا ألبانيزي. الفارق بيناتهم نقطة. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مع زميلنا محسن، رح نتابع في هذه الأثناء. وفيكم أنتم كمان تشاركونا على 02-965-330. خلينا نسمع منكم ونتعرف على أرائكم بالنسبة لاستطلاعات الرأي الأخيرة، كيف بتشوفوها بعد الموازنة. فإذا رح نتابع مع بريك، من بعد مباشرة رح نكون مع زميلنا محسن. كونوا معنا وتابعونا. Crunching out the killer cuts with no limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. New MD music. No boundaries. No rules.
1: What the f-
0: 2ME. No limits.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: متى تنتاب الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
0: نرجع لكم مستمعينا لمتابعة مشوارنا الصباحي على 1638 مع زميلنا محسن. يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
5: سعد صباحك وصباح المستمعين كلود.
0: استطلاعات الرأي منا لصالح، عم بتفضل، منا لصالح أبدا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي من بعد ما شفنا يعني هذه الاستطلاعات اللي وردت بعد الموازنة.
5: أول شيء مفروض أنه نكون مرتاحين لهذه النتائج، وثاني شيء أنه هالتخبيص بالقرارات وعدم حل أي مشكلة وعد فيها سيد أنتوني ألبانيزي خلال السنوات الأربعة اللي تولى فيها رئاسة الحكومة، هذه هي النتيجة، والنتيجة اللي أدت إلى تقدم أنجس تايلر كرئيس وزراء مفضل هي طرح الموازنة لحزب الأحرار والوطني وأعطاء الأهمية والأولوية لقضية الهجرة وقضية السكن. هذا الموضوعين اللي اليوم عم يتداول فيهم بكل القطاعات وبكل النوادي السياسية والاجتماعية بأستراليا، وطبعا هذا هو السبب الرئيسي لانخفاض شعبية أنتوني ألبنيزي كرئيس وزراء مفضل.
0: نعم، يعني حتى الشباب يلي لاحظنا من خلال استطلاعات الرأي ما عندهم هذه ثقة أنه تكون هذه الموازنة لصالحهم. كانت ملفت يعني هذه المسألة.
5: تأثير هذه الموازنة رح يكون كتير خطير كلود، لأنه هذه الموازنة يمكن قبل الأخيرة من إجراء الانتخابات ربما ستكون الموازنة القادمة هي أكثر سخاء للمجتمع بكل المجالات، لأنها بتكون موازنة انتخابية. فاليوم سيد أنتوني ألبنيزي يحاول توفير الأموال بأي شكل من الأشكال لسد العجز اللي حطنا فيه هو من 4 سنوات بهالكرم الزايد لكتير من القطاعات اللي ما كانت لازم أنه تمول بهذا الشكل، وخصوصا الـ NDIS، بالإضافة لمواضيع كتير وعد فيها سيد أنتوني ألبنيزي تحسن أو تحسين أوضاع المتقاعدين وكبار السن. كل هالأمور هيدي اللي وعد فيها واللي ما صار فيها أي تقدم، بالإضافة إلى الغلاء الفاحش اليوم اللي عم نعاني منه بأستراليا، كل هالأمور هيدي أعطت المواطن الحق بعدم الثقة بأنتوني ألبنيزي وبحكومته. نعم. طبعا
0: يعني أكيد الوعود الانتخابية اللي أخل فيها مثل ما سبق ذكرت، عندك خفض فواتير الكهرباء، أزمة السكن، تكاليف المعيشة، بالإضافة يعني كمان للإصلاح الضريبي اللي عدة مرات يعني كمان كان وعد أنه ما رح يرفع الضريبة أو يغير فيها، ولكن هيدا الشيء اللي ما صار، وخفض الانبعاثات الحرارية وأهداف المناخ.
5: طبعا هيدي من أكثر الأمور اللي صار فيها هدر رح يوصل لحد 300 مليار دولار، بالإضافة لشيء كتير صار بنهاية الأسبوع، تأثير الموازنة على العقارات أظهر النتائج أنه المزادات للبيوت فيها انخفاض بنسبة كتير عالية، يعني أول مرة بتصير 49% من العقارات اللي بيعوا بالمزادات خلال نهاية الأسبوع، وهيدا أوطى رقم منذ الكوفيد. هيدا كمان له تأثير على القرارات اللي أخذها بالنسبة لي نيجاتيف جيرينج وغيرها. يعني كل هالأمور هيدي عم تحط السيد أنتوني ألبنيزي بخانة عدم الثقة الكاملة. اليوم بالأسابيع المقبلة كلود رح يشوف أكتر انخفاض بشعبية أنتوني ألبنيزي وتقدم لون نيشن و الائتلاف عليه بكتير من الأماكن.
0: نعم أكيد اليوم كمان في مشكلة مش بس عند العمال عند الأحرار، لأنه في شخصيات سياسية بارزة بحزب الأحرار اليوم قد تنطلق يعني تنضم لون نيشن، هيدا كمان خبر مش رح يكون لصالح الائتلاف.
5: طبعا هولي هيوز اللي هي سيناتور سابقة ببرلمان نيو ساوث ويلز اللي أعلنت أنه رح تكون تنضم إلى حزب أمي واحدة، بالإضافة إلى نائبة رئيس حزب الأحرار بنيو ساوث ويلز تينا ماكوين اللي كمان رح تنضم لحزب أمي واحدة، وهودي شخصيتين مؤثرات كتير بالعمليات الانتخابية بمناطقهم. ولكن رد السيد أنجي ستايلا قال أنه هذا لا مش عم نهتم فيه نحن، لأنه نعتمد على القاعدة. مش عم بعرف أي قاعدة عم يعتمد عليها السيد أنجي ستايلا. في كتير من الشخصيات اللي برأيي بالمستقبل القريب رح ينضموا لحزب أمي واحدة بسبب وضوح هذا الحزب بقراراته وبالبوليسي اللي حطتها، وخصوصا قضية المهاجرين.
0: نعم يعني بس كيف بتفسر اليوم ارتفاع شعبية أنجس تايلر كأفضل رئيس للوزراء؟ يعني في هيك شوية التناقض يعني اليوم.
5: لا ما زالت أنت بولين هانسن بعد مش بسباق الرئاسة الحكومة، يعني بعد جديدة عندها 3-4 نواب بس أو نائبان بالبرلمان الفيدرالي، ما عندها هذه الـ يعني ما في هذا الدفع لتكون هي رئيسة الوزراء. مشان هيك استطلاعات الرأي بتحصل بين المتنافسين الأساسيين اللي هني الأحرار والوطني والعمال، مشان هيك. ولكن إذا ما دخلت بولين هانسن هذا النادي وخصوصا على أبواب انتخابات قريبة بنيو ساوث ويلز وحصولها على مقاعد أكثر، ربما ستكون ضمن هذا السباق. إذا يعني بعد ما وصلت لهذا المكان ما في شيء مستبعد أبدا. بعدين الجو كلود، الجو الشعبي اليوم بطل في خجل أنه أنت تكوني تقولي أنا أؤيد ون نيشن. هذا التابون كسر، بطل في خوف وخجل من المواطنين أنه يقولوا نحن نؤيد حزب أمي واحدة، وخصوصا بقضية الهجرة وقضية التغيير المناخي ليقضوا مضاجع
0: يعني القضية اللي كانت دايما ترفعها بولين هانسن بفترة سابقة هي الهجرة، اللي كانت متهمة أنه هي عنصرية، اليوم وصلنا لها. يعني عدد المهاجرين وعدم استقطاب أعداد هائلة من المهاجرين عم توضعنا بوضع يعني في أزمة، خاصة أزمة المساكن والبنية التحتية وغيرها يعني. وهذا اللي كان رفع من شعبيتها، لأنه الشيء اللي كانت عم تصرح فيه أو مسكتها مثل قضية اليوم عم نشوف كيف عم نعيشها.
5: في خوف كان بالسابق، بس بلشت بولين هانسن وطرحها للأمور مثل ما هي. يعني ربما كان عندها هي نظرة مستقبلية لكيف ستكون أستراليا، وطلع معها حق. مش إنه خطأ، مشان هيك خافوا الأحزاب الكبرى وسجنت هذه السيدة وحوربت من كل وسائل الإعلام، وما زالت بعض وسائل الإعلام اليوم اللي عم تخون الذين يؤيدون بولين هانسن. شيء غريب تشوفي اليسار الأسترالي ما بيترك فرصة إلا يهاجم هذه السيدة وهذا الحزب. نعم. بالوقت اللي صار فيه كتير من الشخصيات المحترمة جدا داخل هذا الحزب، وهذا اللي بيعطيها مصداقية أكثر بالمستقبل.
0: حتى بمناطق غرب سيدني مثلا، حتى عين على فيرفيلد مثلا.
5: طبعا فيرفيلد أنا برأيي لازم تحط مرشح بالمناطق الأكثر بغرب سيدني، مثلا مناطق توني بيرك تتحدى هذا الرجل اللي مثل كأنه هذه المنطقة ملك لألو. شو المانع؟ يعني أنت ما بتعرفي قديش قدرتك إذا ما بتجربي. وأنا برأيي أنه مفروض أنه سيدي بولين هانسن تحط مرشح لألا بهذه المنطقة بالانتخابات المقبلة، وستكون النتيجة باهرة ومفاجئة للكثير من المعلقين السياسيين.
0: شكرا لك محسن، رح نتابع سوا لقائنا الصباحي من راديو 2ME بعد البريك.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
8: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف ماركت ستريت، 9897-2222، خلف الكي اف سي.
9: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية على 2ME أستراليا.
0: تلقت الحكومة ضربة جديدة في استطلاعات الرأي بعد سلسلة من الانتخابات الفرعية في السياسة الفيدرالية، وأظهرت النتائج تراجع الدعم للحكومة بعد الموازنة بما في ذلك بين الأستراليين الشباب، وسط مخاوف تتعلق بالميزانية والاقتصاد. وتشير الاستطلاعات إلى نسبة التأييد للحكومة تقارب 30%، بينما يتقدم زعيم الائتلاف أنجس تايلر كأفضل رئيس للوزراء على أنتوني ألبانيزي. أيضا في خبر، أعلنت الشرطة أنها صادرت أكثر من 90 سلاحا خلال عملية استهدفت مرتكبي العنف المنزلي في ولاية نيو ساوث ويلز، وتم توجيه اتهامات إلى حوالي 1000 شخص ضمن حملة استمرت 4 أيام، حيث شملت المضبوطات أسلحة متنوعة وأكثرها في مناطق جنوب غرب سيدني والمناطق الغربية في الولاية. أيضا في عناوين اليوم، وجهت اتهامات لفتاتين مراهقتين بعد الاعتداء على سائق حافلة وراكب سائح في منطقة سيدني سي بي دي. انضمت تينا هولي هاكس ماكوين إلى حزب نيشن بقيادة بولين هاسن في منطقة البلو ماونتنز. رح نتابع مزيد من الأخبار بعد لحظات. Coming up moments from now on 2ME
10: Australia. هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوتي أتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
11: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. في الجنوب تتواصل الاعتداءات والغارات الإسرائيلية على عدد من قرى صور والنبطية. نطلع على تفاصيلها مباشرة مع الزميل إبراهيم ضاوي. أهلا بك إبراهيم، تفضل الهواء لك والتفاصيل.
1: نعم داليا، بالفعل تتواصل الغارات على مناطق القطاع الغربي ولا سيما أيضا في المناطق الواقعة في قضاء صيدا بعد تهديد وجهه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق لأربع مناطق تقع في هذا القضاء. نتحدث عن غارة استهدفت بلدة رزاي، بالإضافة أيضا إلى غارة استهدفت أو سلسلة غارات في بلدة البيسرية في قضاء صيدا، هذا بالإضافة أيضا إلى استهداف بلدة الببلية وهي من بين البلدات الأربعة التي تم تهديدها وإدراجها في لائحة البلدات التي أنذرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الظهيرة. هذا بالإضافة أيضا إلى تعرض بلدات عدة سواء في قضاء سور، نتحدث هنا في أطراف صدقين غارة من الطائرات الحربية الإسرائيلية، بالإضافة إلى القصف المدفعي الثقيل والمكثف باتجاه البلدات الواقعة في القطاع الغربي، نتحدث عن الليلة وعن أيضا الحنية والمنصوري، وهذه البلدات هي عرضة منذ أيام لقصف مدفعي متواصل. الآن نرصد محلقة إسرائيلية مسيرة تحلق على علو منخفض جدا في أجواء مدينة سور، وهي التي لم تفارق أجواء هذه المدينة حقيقة منذ ساعات الصباح الأولى. بدوري حزب الله يعلن عن استهداف تجمعات لأليات جيش الاحتلال الإسرائيلي والتجمعات للجنود الإسرائيليين، ورصدنا منذ قليل استهداف بلدة البياضة. ارتفع سحب الدخان، ارتفعت من بلدة البياضة نتيجة استهداف لحزب الله لهدف معين في هذه البلدة. هذا ما سيتضح فور أن يعلن الحزب في بياناته عن هذا الاستهداف. وهذه البلدة هي عرضة أساسا لاستهدافات متكررة من جانب المقاومة سواء للأليات العسكرية الإسرائيلية وحتى للجنود الإسرائيليين. لنلخص المشهد سواء في قضاء سور وقضاء صيدا، الغارات مستمرة بعد تهديد الإسرائيلي، التحليق مكثف للطيران الحربي والتي تشن هذه الطائرات بين الحين والآخر غاراتها، والآن من جديد نسمع أصوات انفجارات هي ناجمة عن قصف مدفعي. سيتضح مكان هذا القصف فور أن نشاهد سحابة الدخان ترتفع من إحدى البلدات في هذا القضاء، وبطبيعة الحال أيضا واضح ربما صوت المسيرات الإسرائيلية التي لم تفارق أجواء مدينة سور، وهذا ما ينذر بأن التصعيد قادم في القابل من الساعات. دانيا
0: شكرا لك إبراهيم. ولمعرفة إذا ما كان الواقع الميداني مشابه أو مغاير ينضم إلينا من محيط الخيام الزميل إبراهيم.

0: فجروا فيها عبوة ناسفة بالقوة التي تقدمت وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. حقيقة داليا يتحدث الحزب في هذا البيان ويتحدث عن هذه الحادثة أو هذه العملية عند قرابة الساعة 2:25 تقريبا. في ذلك الوقت رصدنا أيضا صوت الغارات المدفعية الغارات الجوية عفوا على ذلك النطاق الجغرافي، وكذلك أيضا تركيز القذائف المدفعية على ذلك النطاق. هنالك محاولة إسرائيلية مستميتة داليا للتقدم باتجاه نقطتين تقعان في شمالي نهر الليطاني. النقطة الأولى هي بلدة زوطر الشرقية، يحاول العدو الإسرائيلي التقدم من بلدة دير سريان عبر خل تراج إلى زوطر الشرقية. كذلك أيضا المحاولة المستميتة الثانية هي من بلدة الطيبة باتجاه بلدة يحمر الشقيف الواقعة في شمال نهر الليطاني أو على الضفة الشمالية لنهر الليطاني. هذا تطور دراماتيكي جدا في سياق هذه الحرب، إلى جانب ذلك الخروقات الإسرائيلية متواصلة، الغارات متواصلة. قبل قليل شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة دبين، إلى جانب صواريخ كان قد أطلقها حزب الله باتجاه تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دير سريان التي تعتبر نواة الانطلاق ونواة محاولات التقدم الإسرائيلية باتجاه شمال نهر الليطاني. إلى جانب ذلك كنا قد شاهدنا بالعين المجردة وكذلك أيضا بعدسات الكاميرا الانفجارات في سماء منطقة القطاع الشرقي الناجمة عن اعتراض صواريخ كانت قد أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك أيضا باتجاه تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي عند القرى والبلدات الواقعة على شريط الحدود مع فلسطين المحتلة. ساعات تمضي والتصعيد مستمر، كذلك أيضا المناورات البرية، عملية جرف المنازل أيضا مستمرة، وبالتالي هنالك محاولة ترقب. هذه ليست المحاولة الأولى، محاولة التقدم الأولى باتجاه شمال نهر الليطاني هي الرابعة أو الخامسة، ولكن هذه المحاولة هي الأولى باتجاه يحمر الشقيف. هنالك إصرار إسرائيلي على التقدم باتجاه تلك البلدة، أولا للناحية الجغرافية والاستراتيجية لأنها تطل على جزء كبير من الأراضي في جنوب لبنان وصولا إلى الجليل الأعلى وكذلك الجولان السوري المحتل، إضافة إلى كونها تحمل رمزية عند بيئة حزب الله وكذلك عند حزب الله لارتباطها بتحرير عام 2000 وما كان قد ترافق مع تلك الفترة قبيل التحرير وأيضا مع تحرير لبنان عام 2000. إلى جانب كل ذلك نحن نترقب نتابع وإياكم تطورات حول عملية التقدم هذا أو محاولة التقدم هذا التي تحدث عنها حزب الله قبل قليل، وبالتالي نرصد ونتابع معكم أي تطورات أنا والزميل علي سالم. داليا
1: شكرا لك إبراهيم. أعلن حزب الله عن تنفيذ عملية استهدفت تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع رأس الناقورة العسكري جنوبي لبنان بمحلقة قضاضية.

سجل تحريق طيران مسير فوق العاصمة بيروت وساحل المتن الشمالي والجنوبي. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة 3 جنود إسرائيليين نتيجة انفجار عبوة ناسفة خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عن إصابة 105 جنود في معارك جنوب لبنان خلال الأسبوع الأخير. طالب أهالي شهداء الجيش اللبناني في معركة عبرة رئيس الجمهورية العامة جوزيف عون باستخدام صلاحياته الدستورية لرد أي قانون عفو قد يطال المدانين أو المتورطين في قتل عسكري الجيش اللبناني. وفي كتابهم الموجه إلى الرئيس عون أشار أهالي شهداء الجيش إلى أنهم حاولوا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية الحصول على موعد رسمي في قصر معبدة لعرض هواجسهم ومطالبهم من دون أن يتمكنوا من تأمين اللقاء، ما دفعهم إلى توجيه رسالتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر الأهالي أن أي قانون عفو

بصيغته المطروحة، إذا شمل المدانين في الاعتداء على الجيش سيؤدي عمليا إلى الإفراج عن قتلة شهداء المؤسسة العسكرية وفي مقدمهم أحمد الأسير ومجموعته الذين حكموا وفق الأصول القانونية واصدرت بحقهم أحكام قضائية. وأكدوا أن دماء شهداء الجيش ليست ورقة قابلة للمساومة أو المقايضة تحت أي ظرف داخلي أو إقليمي، معتبرين أن أي تسوية على حساب هذه الدماء تشكل سابقة خطيرة تضرب مفهوم العدالة وتهدد ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها، مشددين على أن الأحكام القضائية ليست لعبة بيد الشعبوية أو الطائفية أو المحاصصة، بل هي أساس للانتقال من شريعة الغاب إلى دولة القانون. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتحدث اليوم الأحد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسماع انطباعاته عن رحلته من الصين وربما عن أشياء أخرى، كما أكد أن أعيننا مفتوحة على إيران ومستعدون لكل السيناريوهات في ظل تصاعد التحذيرات الإسرائيلية والأمريكية المرتبطة بالمفاوضات مع طهران واحتمالات تجدد المواجهة العسكرية. وقال نتنياهو إن التعامل مع مسيرات الألياف التي يستخدمها حزب الله بحاجة إلى صبر، في إشارة إلى التحديات التي تواجه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان جراء المسيرات التي يطلقها حزب الله وصعوبة التصدي لها. وحول غزة قال نتنياهو إن إسرائيل تسيطر الآن بالفعل على كل شيء هناك وأن مهمتنا واحدة، ضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أن الحكومة الإسرائيلية صادقت اليوم على بناء منشأة تابعة لوزارة الدفاع على أرض الأونروا في الشيخ جراح بالقدس. وأوضح كاتس أن المنشأة الجديدة على الأراضي ستشمل مكتبا للوزير ومتحفا للجيش ولفرع التجنيد، وأن مجلس أراضي إسرائيل سيخصص قطعة الأرض البالغ مساحتها نحو 36 دونما لوزارة الأمن مباشرة ودون طرح عطاءات عامة. وقد أثارت الخطوة إدانات فلسطينية ودولية فور الإعلان عنها، حيث وصف مكتب محافظ القدس والهيئات الحقوقية والفاعلات الفعاليات المحلية القرار بالتصعيد الخطير والخرق الفاضح للقانون الدولي، مشيرين إلى أن الأرض مؤجرة رسميا للأونروا منذ عام 52 وأن تحويلها إلى منشأة عسكرية يمثل انتهاكا للحصانات والامتيازات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة. قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون لشبكة فوكس نيوز إن عملية الغضب الملحمي انتهت وأن الولايات المتحدة بصدد مشروع يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز. أفاد تقرير لموقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة تراقب تهديد الطائرات المسيرة الهجومية من كوبا، وكشف التقرير أن كوبا حصلت على أكثر من 300 طائرة مسيرة عسكرية وبدأت مناقشة خطط لمهاجمة القاعدة الأمريكية في خليج غوانتانامو وسفن عسكرية أمريكية. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، وأنه تم اعتراض مسيرتين والثالثة أصابت مولدا كهربائيا خارج محطة براكا للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأشارت وزارة الدفاع الإماراتية إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات. الموجز انتهى. المزيد من الأخبار ترقبوها في نشرتنا المسائية. إلى اللقاء.

0: صباح الخير بالحلوين جميعا.
1: صباح النور.
2: صباح الخير ست كلود.
0: هلا ما عم هجمك والله ما عم هجمك.
1: لا أبدا.
3: شو الحلم الكبير اللي خليتينا نحلم من الصباح؟
0: مرحبتين أحلى مذيعة بأستراليا.
4: وأنا بصراحة ست كلود لكن يعني ما بدي هلا يقوموا علي و...
1: ليه بيقوموا عليك؟ هذا رأيك هذا رأيك هذا رأيك.
2: الله يحفظك بالنور لك ولا 2 ام اي أجمع أحلى
0: Hello, my name is Tom Dillon. I'm living in Kingsbury and I just happened across the station. It's fucking brilliant.
1: مين قال لك؟ مين قال لك أن الله خلقها بس لحتى تكنس وتمسح وتجلي وتطبخ؟
0: برجع بقلكم اسرف إذاعة كمان بشكلكم عطول عطعتونا خلونا نعطي رأينا بكل شيء. لا لا لا والله
1: عارف هيدي نكزة الدبوس تأذي أكثر من أنك تنزل هيك الدبوس كله بجلدك.
0: انت مثل الشمعة عم بتنور الطريق للجالية العربية.
5: شفنا ما توخذيني بالكلمة فين سوين مش بتخليك توصلي لهون بتخليك توصلي للي أسرع من هون.
1: لا مش مسموح.

0: القلب للقلب لكل مستمعي راديو توأمي أستراليا على 1638 أيام. نتابع نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار اليوم. بيبين غضب الشعب الأسترالي وبيبين عدم الرضا لدى جزء كتير كبير من الشعب الأسترالي على إيدي الحكومة اللي أخلت بكتير من الوعود اللي كانت أطلقتها واللي كان على أساسها يكون تكون الانتخابات وعلى أساسها يلي هي أدت إلى فوز العمال لولاية تاني. ولكن اليوم عم نشوف عدم الإفاء بهذه الوعود أدى إلى تراجع كتير كبير إن كان بشعبية العمال أو بشعبية رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. إذا منتلا هون في بعض الصحف اللي كانت ذكرت اليوم عن التراجع اللي كان للعمال البرايمري فوت للعمال. إذا منتلا هون يعني هون بالنسبة للمقارنة الأشهر كيف كانت وكيف صارت اليوم فيما بيتعلق بالنسبة لشهر أبريل اللي كانت البرايمري فوت 31 بأدار كانت 31 بفبراير 32 بشباط 33 جانيوري 32 اليوم بمي 34.6 الكوليشن يلي كمان البرايمري فوت 31.8 كانت بجانيوري 21. هلا خليني بذكر بالشهر مي اليوم بالنسبة للجرين 12.2 أما الوان نيشن 6.4 كمان الأذر 15 هيدا عم نحكي على أساس البرايميري فوت. أما بالنسبة للأفضل حزبين مفضلين الليبر 55.2 والكواليشن 44.8 فإذا اليوم بالنسبة لآخر المعلومات أنه الوعود الانتخابية يلي هي كان لها التأثير الأكبر فيما بيتعلق بالنسبة لتراجع بشعبية حزب العمال. إذا منتطلع هون بالنسبة للوعود اللي نكست فيها الحكومة خفض فواتير الكهرباء خلال الحملة الانتخابية وعد حزب العمال بأنه تنخفض فواتير الكهرباء للعائلات بحوالي 275 دولار سنويا بحلول 2025. لكن ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم أدى إلى زيادة الفواتير بدل من انخفاضها ما خلى هيدا الوعد من أكثر الملفات اللي عم تستخدمها المعارضة ضد الحكومة. أزمة السكن، تكاليف المعيشة، تعهد ألبانيزي بجعل السكن أكثر توفر، تحسين القدرة المعيشية، إلا أنه أسعار المنازل والأجارات واصلت بالارتفاع بشكل كتير كبير خصوصا بمدن مثل سيدني وميلبن مع استمرار الضغط على الهجرة والنمو السكاني. الهجرة وضبط أعداد الوافدين يعني كمان رغم حديث الحكومة عن إدارة متوازنة للهجرة وصلت أعداد المهاجرين لمستويات هائلة بعد يعني ما أثار انتقادات مع ازدياد الضغط على الإسكان والخدمات العامة. اليوم الشفافية وخفض الإنفاق الحكومي لوعد حزب العمال بإدارة اقتصادية أكثر انضباط، لكن الحكومة تعرضت لانتقادات بسبب استمرار الإنفاق المرتفعة وتوسيع بعض البرامج الحكومية هيدي كمان ما وفيت فيها الحكومة واللي أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم بشكل أكبر. الإصلاح الضريبي كان ألبانيزي اللي أكد قبل الانتخابات دعمه الكامل لمرحلة التخفيضات الضريبية المعروفة باسم Stage 3 Tax Cut، لكنه عدل الخطة لتصير أكثر لذوي الدخل المتوسط وأقل فادي لأصحاب الدخل المرتفع للأثرياء وأصحاب المصالح يعني الكبرى والمستثمرين. ما دفع المعارضة كمان لاتهامه بكسر وعد انتخابي مباشر. أكيد اليوم مش بس المعارضة يعني هيدا عم تبين أنه الشعب من خلال استطلاعات الرأي اللي بتبين أنه الوعود الانتخابية اللي نكس فيها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي هي اللي أدت إلى عدم الثقة اليوم بالحكومة. بتقول حكومة ألبانيزي أنه الظروف الاقتصادية العالمية وارتفاع التضخم هي صارت مزحة بصراحة، والحروب الدولية وأزمة الطاقة العالمية بعد جائحة كورونا والحرب أوكرانيا أثرت على قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها بالكامل. لا مش هيك، يعني هلأ بيكون في جزء منها بس مش دايما السبب هو الحروب الخارجية، لأنك أنت ببلد عندك كتير من الموارد، عندك كتير من هون الموارد اللي ممكن تستفيد منها، ولكن إدارة هذه الموارد هي الغلط اللي عم بتكون. عملية الصرف اللي أدت كمان إلى ارتفاع نسبة التضخم، وهذا الشيء اللي ذكرته رئيسة بنك الاحتياط، رئيسة بنك الاحتياط اللي ذكرت أنه الصرف الحكومي اليوم بشكل عشوائي هيدا اللي أدى إلى رفع التضخم، واللي كمان سبب الضرر لكتار من المستدينين وأصحاب القروض اللي هن اليوم عم يدفعوا الثمن الباهظ نتيجة هذه الإجراءات اللي أخدتها الحكومة. ومثل ما عم تشوفوا نحن عم نقول الكلام، ولكن بنفس الوقت الاستطلاعات الرأي اللي هي مفروض تخدها الحكومة بعين الاعتبار ويخدها الجميع بعين الاعتبار، أنه في حالة من الغضب وحالة من يعني كمان المواطن الأسترالي اللي هو بالنهاية عم يدفع ثمن إدارة شؤون هذا البلد، لأنه عم تكون إدارة اقتصادية خاطئة. واللي رح نشوف يعني الموازنة اجت هذه الاستطلاعات يلي كانت الحكومة فكرت أنه عم تعمل شيء متوازن ولكن وعم بتكون إلى جانب الشباب، لكن الملفت بهذه الاستطلاعات لبينت غضب الشباب وعدم ثقتهم أنه الحكومة قادرة تعمل شيء وأنه هذه الخطة اللي وضعتها رح تكون لا صالحهم. هني اللي بالنهاية كمان الشباب اليوم هني اللي بدوا يدفعوا الثمن، لأنه هذه السياسة اللي وضعوها عم بتكون سياسة هني بس طرحوها كان عندهم شك فيها، هني بس طرحوها مثل كأنه أنا عم كذب بس مضطر صدق كذبتي. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تأمية أستراليا على 1638 AM مع بريك، ومن بعدها جولتنا مع الأخبار.
1: اوعى تدقروا ايدك عن الدايل، خليك مع 2MA أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
8: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
9: On the hour, every hour. First. 2MA Australia News.
10: ABC News.
11: Ted O'Connor with your top stories this Monday morning. A Perth man who was killed by a shark off WA's Rottnest Island is being remembered as a one-of-a-kind gentleman. The wife of the 38-year-old says he was a devoted father and avid spearfisherman. Stephen Mataboni was spearfishing with three friends about a kilometre offshore at Horseshoe Reef when he was bitten on the lower leg by a 4-metre-wide shark. Police say he suffered horrific injuries and despite being taken from the water to shore by his friends, as well as efforts from police and paramedics, he was unable to be revived. US President Donald Trump's issuing another round of threats at Iran, saying the clock is ticking and there won't be anything left of them if the country fails to agree to a lasting peace to end the war. Negotiations to bring about a permanent end to the Iran war appear to have hit an impasse after the US rejected the latest Iranian counterproposal. The president's repeatedly set deadlines for Iran and then backed off before they expire. Meanwhile, despite an apparent ceasefire in Gaza to try and bring peace to that region, Israel's launched a series of strikes over the weekend. Health officials in Gaza say the latest Israeli attacks have killed at least 8 Palestinians. In the weeks since halting its joint bombing campaign with the US in Iran, Israel has stepped up its attacks in Gaza, also killing a senior Hamas military commander. An emergency committee will be convened by the World Health Organization to deal with an Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda. The organization has reported at least 80 suspected deaths and around 250 suspected cases. The outbreak has been declared a public health emergency of international concern. Parliamentary inquiry into the troubled state of the live music industry in New South Wales kicks off today. The peak body for festivals describes the sector as fragile and plagued by persistent problems that create uncertainty and stop it from thriving. Bureaucrats, venue operators, police chiefs, among others, will give evidence at the inquiry. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
12: ترامب ونتنياهو يتباحثان الحرب مع إيران في مكالمة هاتفية، والرئيس الأمريكي يجدد تهديده لطهران إذا لم توقع اتفاقا معه على وجه السرعة. دولة الإمارات العربية المتحدة تعلن أن الطائرة المسيرة التي أدت إلى اندلاع حريق قرب محطة براكة للطاقة النووية اخترقت المجال الجوي للبلاد من جهة حدود الغربية. وزير الداخلية الباكستاني يعقد اجتماعا مع الرئيس الإيراني ووزير الخارجية في طهران لبحث استئناف مفاوضات السلام. 5 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان حسب وزارة الصحة اللبنانية، وحزب الله يقول إنه استهدف جنودا إسرائيليين في دير سوريان وفي الناقورة.

0: مشاهدينا في كل مكان طبعا مساءكم واهلا بكم. هددت ايران بحرمان الولايات المتحدة والعالم من نفط منطقة الخليج لسنوات طويلة اذا شن الجيش الامريكي هجوما جديدا على ايران. الى ذلك قالت وسائل اعلام ايرانية رسمية منها وكالتا مهر وفارس ان الولايات المتحدة رفضت تقديم اي تنازلات ولو بسيطة لايران في ردها على ورقة المقترحات الايرانية. أضافت أن واشنطن طرحت أن تحتفظ إيران بمجرد منشأة نووية واحدة وأن تسلم جميع اليورانيوم المخصب لدى إيران إلى الولايات المتحدة.
1: خلافات جوهرية عديدة لا تزال تقف في طريق التوصل إلى اتفاقية لإنهاء حرب إيران وتسوية الصراع الدائري بين واشنطن وطهران. فقد تحدث الإعلام الإيراني الرسمي للمرة الأولى عن الخلافات بين الجانبين ومطالب كل منهما. وكالة مهر قالت إن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على المقترحات الإيرانية التي أطلقت مفاوضات إسلام آباد. الوكالة أضافت أن واشنطن رفضت المطالب الإيرانية وفي مقدمتها وقف فوري للأعمال العدائية في المنطقة على كل الجبهات خاصة لبنان، رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، الإفراج عن أصول إيران المجمدة في الخارج، ودفع تعويضات عن الحرب. أما وكالة فارس للأنباء فقالت إن واشنطن طرحت أن تحتفظ إيران بمنشأة نووية واحدة فقط وأن تسلم مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى واشنطن، حال دفع المتحدث باسم الجيش الإيراني إلى تحذير الولايات المتحدة من مغبة شن أي هجوم جديد على بلاده، قائلا وفقا لوكالة إرنا على الرئيس الأمريكي أن يدرك أن أي عدوان جديد على إيران سيواجه بردود قوية ومفاجئة وسيدفع بجيشه المنهك إلى مستنقع صنعته سياساته المتهورة. أما نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي فحذر أيضا من شن أي هجوم على البنى التحتية النفطية لإيران، وقال وفقا لوكالة إسنا إذا لحقت أضرار بالنفط الإيراني ستتخذ إيران تدابير من شأنها حرمان الولايات المتحدة والعالم من الوصول إلى نفط المنطقة لفترة طويلة. التحذيرات الإيرانية جاءت بعد تهديد وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صورة له على حاملة الطائرات جيرالد فورد ولدت بالذكاء الصناعي، قال فيها إنه الهدوء الذي يسبق العاصفة ما لم يتم التوصل إلى اتفاقية لتسوية الخلاف. تهديدات ترامب جاءت بعد زيارة للصين وصفت بالتاريخية، الصين الحليف القوي لإيران التي دعت إلى إعادة فتح مضيق هرمز وعدم فرض رسوم عبور كما تخطط إيران. إيران ردت بتكليف رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف بإدارة ملف العلاقات مع الصين خلفا لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي اللاريجاني الذي قتل في غارة إسرائيلية شرقي طهران قبل شهرين، كما ردت بتدريب آلاف الإيرانيين على حمل السلاح للدفاع عن بلادهم. لكن مصادر أمريكية قالت إن جناحا في إدارة الرئيس ترامب يعارض شن هجوم جديد على إيران لأسباب مختلفة منها استضافة الولايات المتحدة لمونديال كأس العالم خلال 3 أسابيع فقط وانتخابات الكونغرس النصفية وعودة حاملة الطائرات الأكبر في العالم جيرالد فورد إلى قاعدتها في فيرجينيا. قاسم مزرعاني، بي بي سي.
0: هذا ومن تطورات اليوم إعلان السفارة الباكستانية لدى طهران أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية أمس السبت ظل في القصر الرئاسي لمدة قاربت الساعات الثلاث. وأشار إلى أن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني وكذا وزير الخارجية عباس عراقجي حضر اللقاءات التي عقدها الوزير الباكستاني هناك. وأضافت أن النقوي عقد اجتماعا خاصا مع الرئيس مسعود بيزشكيان دام نحو 90 دقيقة بحضور كل من وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الطائرة المسيرة التي أدت إلى اندلاع حريق قرب محطة براكة للطاقة النووية اخترقت المجال الجوي الإماراتي من جهة الحدود الغربية، مشيرة إلى أنها تعمل على تحديد مصدرها. وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 3 طائرات من دون طيار دخلت المجال الجوي الإماراتي من حدودها الغربية، حيث تم التعامل بنجاح مع 2، فيما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية. وأكدت أن التحقيقات جارية لتقصي مصدر هذه الاعتداءات. لقي 5 أشخاص بينهم طفلان حتفهم في غارات إسرائيلية على أهداف في جنوب لبنان، ذلك حسب وزارة الصحة اللبنانية. وتفيد الوزارة في حصيلة غير نهائية بمقتل 3 أشخاص بينهم طفل وإصابة 8 آخرين منهم 3 أطفال أحدهم رضيع في غارة على بلدة طير فلسية، بينما أسفرت غارات على بلدة طير دبة عن مقتل 2 بينهما طفلة و3 جرحى. كما أصيب 4 أشخاص في غارتين على بلدتي الزرارية وجبشيت. من جانب آخر أعلن حزب الله استهداف جنود إسرائيليين في دير سوريان وفي الناقورة. قبل 43 عاما وقع لبنان وإسرائيل اتفاقا لم يعمر طويلا عرف باسم اتفاق 17 من مايو وأيار. واليوم ينخرط لبنان وإسرائيل في مفاوضات جديدة في ظل انقسام هائل بشأن هذا المسار في الداخل اللبناني. لكن المثير للانتباه هو وجود أوجه تشابه كثيرة بين اتفاق عام 1983 ومفاوضات اليوم. فهل يكرر التاريخ اللبناني نفسه؟ هذا تقرير مراسلة بي بي سي في لبنان كارين طربي.
2: لبنان يدخل منعطف الاتفاق مع إسرائيل، كان هذا عنوان جريدة السفير عن 17 من أيار مايو عام 1983، هو يصلح اليوم أيضا. كثيرة هي أوجه التشابه بين الحقبتين بالرغم من خصوصيات كل مرحلة. في عام 1983 كان لبنان غارقا فيما يعرف بالحرب الأهلية، بينما الجيش الإسرائيلي قد وصل حتى العاصمة بيروت. وكان أمين الجميل رئيسا منتخبا حديثا ويحظى بدعم من الرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغان وإدارته التي أولت اهتماما كبيرا.
3: In Sydney at Silverwater, there's been a glass spillage on Silverwater Road southbound before Holker Street, causing delays for traffic back over the Parramatta River. And at Wetherill Park, lanes just reopening on Hassell Street after an earlier crash just near Chifley Street. In Melbourne, a crash at Sandhurst. McCormick's Road is blocked northbound at Thompson's Road. 1 westbound lane closed on Thompson's Road too. And a breakdown on the Tulla Freeway, citybound on the Moreland Road entry ramp blocking the left-hand lane. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون بالإجمال طقس جيد خلال فترة النهار، احتمال سقوط الأمطار خلال فترة متأخرة، درجات الحرارة بتوصل لل 22 درجة على صعيد ملبن، بارد 16 درجة مئوية، والطقس بالإجمال رح يكون طقس غائم

0: رايح أكثر حالة. صباح الخير لجميع مستمعي راديو تؤمية أستراليا 1638 من تابع. نحن وياكم لقائنا مع البريكفاست شو، رح أروح لبريك، من بعدها رح نكون بلقاء مباشر على الهواء مع المحلل السياسي دكتور ليون سيوفي اللي رح يكون ضيف البريكفاست شو. كنوا معنا وتابعونا. إذن استراحة قصيرة ونعود لمتابعة التحليل حول الوضع اليوم بلبنان وأيضا بالمنطقة. كنوا معنا. Guys ready? Hey, 1638 20 أستراليا بتفيدك وبتسليك.
1: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
0: تحياتنا لكم مستمعي راديو تؤمية أستراليا. بهالأثناء رح نتابع نحن وياكم تحليل سياسي حول أهم مجريات الأمور عنا على صعيد لبنان والمنطقة. بيسعدنا بهالأثناء نستقبل معنا مباشرة على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا محلل السياسي دكتور ليون سيوفي. منحييك دكتور ليون، صباح الخير.
2: تحياتي لك ست كلود ولكل المستمعين، وخاصة لراديو تو ام اي باستراليا وبكل العالم.
0: شكرا كثير دكتور ليون. معك رح نتابع الوضع في لبنان، خاصة من بعد المحادثات 3 اللي أجريت الأسبوع الماضي في واشنطن واللي توصلوا فيها إلى هدنة بين إسرائيل ولبنان، بين لبنان وإسرائيل. كيف بتشوف يعني هذه الهدنة؟ أدل جميع الأطراف رح يلتزموا فيها، وخاصة أنه 45 يوم هذه الهدنة، وشو الفرق بينه وبين الهدنة اللي وقعت بين لبنان وإسرائيل بفترات سابقة يعني ب83؟
2: عن أي هدنة عم بتقولي ست كلود؟ نحن ما عنا هدنة. نحن إسرائيل، أمريكا فرضت على اللبنانية أنه يعملوا هدنة لمدة 45 يوم، بس ما فرضت على إسرائيل أنه هي تهدي الهجومات على لبنان. إسرائيل كل يوم عم تقصفنا، كل يوم عم تضربنا، كل يوم عم بتقتل بالمدنيين عنا. عن أي هدنة عم تحكوا عنا؟ ما في هدنة. يعني اللي عم بيصير شيء مرعب. ست كلود، قتل كل يوم، في قتل عنا بلبنان، كل يوم في عنا قصف بلبنان، في عنا إبادة كرة في بلبنان. وبيطلع وزير أحد الوزراء بإسرائيل عم بيقول لهم نحن سنحتل لبنان، هيدي امبارح كان عم بيقولها.
0: نعم.
2: أي هدنة عم بيقولها؟ حجي كذبوا علينا، حجي كذبوا على العالم. ما في هدنة. إسرائيل ما عم تعمل هدنة. لو بدهم يعملوا هدنة كانوا القرار 1701 ما طلبوا تنفيذه من لبنان، بس هن عليهم انه هن ينفذوه، كمان مش عم ينفذوه. ما في عنا لا هدنة ولا شيء. وبتأسف بتأسف بتأسف 200 مرة بلك يا ست كلود، كيف نحن رايحين لمفاوضات مع جماعة عم بيقتلوا بشعبنا، ونحن رايحين نفاوضهم تنعمل سلم معهم. يعني ما بعرف يعني كيف هيدي بتصير. واحد عم يعتدي علي، عم يغتصب لي عرضي، عم يغتصب لي أرضي، بروح بعمل مفاوضات معه وأنا ضعيف قدامه، وهو بعده عم يقتل فيي. بدنا نعمل مفاوضات وبدنا نعمل سلام وبدنا نعمل تطبيع. حجة تضحكوا على حالكم يا عمي، حجة تضحكوا على حالكم. اللي مش قادر يحافظ على بلده ما خرج يكون عنده بلد. نحن كتير محاطين بالمشروع الأمريكاني، بالمشروع الإسرائيلي بالمنطقة هون، هو لخراب المنطقة، لخراب البلد. ست كلود،
0: طيب دكتور ليون، دكتور ليون، اليوم في سؤال. نعم.
2: ولا رح يساعدنا على حدا بالمرة أبدا.
0: طيب شو الخيار؟ شو الخيار لوقف هذا النزيف وهذا الاحتلال؟ شو في عنا غير أن نروح للمفاوضات؟ هذا السؤال اللي عم ينطرح.
2: صحيح، يا ما قلت لك عن هذا الخيار وطالع معك بالتحديد مع حضرتك. الخيار الوحيد انه يصير في حالة طوارئ بالبلد، ويعلن رئيس الجمهورية حياد لبنان، يطلع يحكي يقول له نحن بدنا نعمل حياد لبنان، ساعتها ما بيخلي الإسرائيلي يفوت يطمع بأرضنا. بس يعمل حياد لبنان أكيد بدأ موافقة دولية، بدأ قبل الموافقة دولية بدأ موافقة داخلية تيتفقوا كل السياسيين على هالمشروع. هيدا حياد لبنان هو خلاص لبنان، بيعمل بيفرض رئيس الجمهورية حالة طوارئ بالبلد، بيعملوا حياد لبنان، نحن بنخلص من المشاكل نهائيا، لأنه ما بيعود عنده الحجة الإسرائيلية إنه يضربونا، ما بيعود عنده حجة حزب الله أن يكون معه سلاح. إذا عنا حياد نحن صار بلدنا محايد، الإسرائيلي فل من عنا بنرتاح، ما بيعود عنا مشاكل بالمرة أبدا. هيدي الشغلة الوحيدة، الحل الوحيدة اللي لازم اللبنانيين يطالبوا فيها ويعملوها، بس ما حدا بيسترجي يعملها، لا الرئيس ولا غيره ما بيقبلوا يعملوها، لأنه في عندهم ضغوطات دولية، في مصالح بالمنطقة عنا، لأنه إذا صار عنا حياد بالبلد عنا المصالح كلها اللي هني عم بيفكروا فيها يعملوها بالمنطقة عنا بتروح دعم.
0: نعم بكل نعم. قديه اليوم الوضع بلبنان مرتبط بالوضع بإيران؟ هيدا دايما عم يتكرر هيدا السؤال، ولكن اليوم من بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصين لاحظنا أنه في هونيك تصعيد باللهجة، ولم يستبعد الرئيس الأمريكي الخيار العسكري. هيدا في حال دخلنا في هذا الخيار العسكري وعودة الحرب على إيران، كيف سينعكس هذا الأمر على الوضع بلبنان بالوقت يلي أعلنت هذه الهدنة لمدة 45 يوم؟
2: رجعنا نحكي عن الهدنة.
0: ما في عنا هدنة، بس الوضع كيف ممكن يكون يعني؟
2: قلبي هيدا الشعارات وحكي صحافي. أنا عم بقول لي هلأ دونالد ترامب مبارح هدد إيران عن جديد، يمكن سمعتوها وكل العالم سمعتها، هدد إيران عن جديد بحال ومجهزين حالهم الجميع بحال فلت الملأ مثل ما بيقولوا بالعربي المشبراح، أمريكا وإسرائيل رجعوا يضربوا إيران عن جديد، سترتد هذه الحرب على لبنان عن جديد، ورح يخلوا مجال للإسرائيلي يضرب المناطق عنا عن جديد، ورح تتطور الضربة مش بس على بيروت، رح تصير لكل لبنان. الجماعة مخططين أنه يحتلوا لبنان، جماعة مخططين يحتلوا تغيير خارطة الشرق الأوسط. ست كلود هيدا هن عم ينفذوه، عندهم ياب التورات، ونحن عنا بعدنا منزقف لهم ومنقول لهم برافو عليكم، نحن منزقف للعدو اللي جاي يحمينا، تخيلي عدونا جاي يحمينا نحن منزقف له. أنا بتأسف، أنا مني مع إيران أنه إيران تجي لعنا تسيطر علينا وتحكمنا، بس أو أنا بنفس الوقت مني مع إسرائيل أنه تحتلنا.
0: نعم. نحن اللي بس شهدنا بفترات سابقة دكتور ليون، عفوا على المقاطعة، شهدنا عدة مرات احتلال إسرائيلي ووصلت لبيروت ورجعت انسحبت إسرائيل، فكيف ترى؟
2: هيدي وقت الفلسطينية ست كلود، هيدي وقت الفلسطينية فاتوا على بيروت ورجعوا انسحبوا باتفاق دولي، أكيد هيدي وقت طلعوا ياسر عرفات كمان من بيروت إذا بتتذكري. نعم. بس هلأ عم بيصرحوا انه هن بدهم لبنان، بدهم يعملوا خاصة منطقة الجنوب، ما ما ما بعد الليطاني يعني بده يوصلوا على صوب صيدا يعني تقريبا، هيدي بالنسبة لهم صارت منطقة لهم، بدهم يعملوا لها سياج، بتصير لهم بيعملوها مستوطنات. انا بقول لهم للشعب اللبناني انتبهوا شو عم بيصير، ولك انتوا اللي انتوا بدكم تطبيع واللي بدكم سلام عم بيطير البلد من ايدكم. الإسرائيلي إذا فات على البلد ست كلود الله ما بقى يطلع السلام على اسمه، يعني فاتين لاحتلال لبنان، ما يقعدوا يهللوا وينبسطوا ويقعدوا يتفلسفوا وينظروا. يا عمي أنتوا بتكرهوا لإيران، نحن ما بنحبها لإيران، بس نحن ما بدنا الإسرائيلي يجي بديل عن إيران على لبنان.
0: طيب إذا كان اليوم سلاح حزب الله هو ذريعة لمزيد من الاحتلال واغتصاب الأرض، فأين الدولة اللبنانية اليوم من هيدا السلاح؟
2: ست كلود السلاح مثل ما شفنا لهلأ لن يسلم بالطريقة اللي بدها إياها الدولة، يعني حزب الله تيجي يسلمهم السلاح على طبق من ذهب ما رح يعملها، لأنه حزب الله إذا سلم سلاحه للدولة اللبنانية هناك إبادة للشيعة بلبنان بالعربي المشبرح، لن يسلم سلاحه حزب الله على للدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية بجيشها وبقوة الأمنية تبعولها ما عنده سلاح اللي عنده يا حزب الله، يعني حزب الله هلا نيجي بالرغم السيئات اللي بيعملوها، لأنه بس بدي أحكي أنا بيجوا بيقولوا لي
0: من مين هذه الإبادة، من مين هذه الإبادة راح تكون للطائفة الشيعية؟ من بقية
2: إسرائيل، من قبل إسرائيل، ونحن الإسرائيلية عم بيخططوا لنا ست كلود لنا يصير في عنا حرب أهلية بلبنان. نحن وليك عمي البلد عم تغلي، ست كلود عم تغلي البلد، هيدا مش طايق هيدا وهيدا مش طايق هيداك. نعم. بعضهم يعني بيقولوا لك عيش مشترك، كله كذب، كلهم بكذب بعضهم، ما في حدا طايق حدا. ست كلود انا عندي اصحاب من كل الفئات، ما بتسمع للكل شو عم بيصير، كلهم بيكرهوا بعضهم، يعني اذا بتجمعيهم ببعضهم بهبشوا بعضهم اللبنانيين.
0: نعم نعم،
2: يعني هيدا البلد انا عم بقول لك بترجع،
0: خاصة هذا الاحتقان الكبير اللي عم ببين على السوشيال ميديا. دكتور ليون في معنا اتصال، حابب اكيد يطرح عليك سؤال من منطقة تيرايت سيدني، معنا عمر. صباح الخير.
3: صباح النور ست كلود لك وللاستاذ ليون.
0: صباح النور،
3: اهلا وسهلا. اذا بتسمحي لي عندي كم سؤال ونجمع له اياه.
0: تفضل بشكل سريع.
3: أول شيء شو تعليقه على مقولة البطرك الصفير، إذا خيرنا بين العيش المشترك والحرية نختار الحرية؟ ها أول نقطة. ثاني نقطة، عم بيحكي الأستاذ ليون عن إسرائيل عم بتدبر لنا حرب أهلية بلبنان، شو هو السبب وشو هو ليش نحن عم نعطيها مادة نغذية حتى تقدر تخلفنا بين بعض؟ ثالث سؤال بشكل كتير سريع، عن الاعتداءات يلي عملتها يلي عم بتقوم فيها إسرائيل، يا هل ترى مش الدولة اللبنانية وبرئاسة الأستاذ نبيه بري نحن وقعنا على نعطيها الحرية لإسرائيل تطلع وتشوف وبالطيران وتقصف بس تشوف حيالله شي خطر؟
0: عظيم، شكرا لك عمر. تفضل دكتور ليون، شو ردك على اللي ذكره عمر؟
2: اللي قالوا عن البطرك صفير هو اختار الحرية بدل العيش المشترك. البطرك صفير الله يرحمه يعني كان مختار انه يصير في عنا نحنا تقسيم بالبلد، نحنا كانوا بدنيا كان في مخطط انه يعملوا دولة مسيحية بالمنطقة ويعملوا دولة اسلامية نصها شيعي نصها مسلم، هيدا ما تحقق معه. في كثير لبنانية كمان ما بدهم لبنان يتقسم، بدهم لبنان يضل كامل، بالرغم انه في كثير هلا باللبنانية عم بيطالبوا بالفيدرالية وبالتقسيم بلبنان. انا ضد هالشيء هيدا، لانه نحن يا منعيش كلنا مشتركين مع بعض بفرد بلد او ما عمرنا منعيش بهالبلد. بعتذر على
3: صنع من موت
2: مش لا لا بدنا نموت، ما بعدني عم بقول لك هلا انا عم بعطيكم حل
3: في يعني ما عمناتل بعض، كل واحد شايف لبنان بطريقه
2: صح، بده يصير هيك. هيدا اسرائيل عم بتخطط لنا هيك، مثل ما خططوا بالزمانات تعملوا حرب اهليه سنه ال 75، هلا مخططين تا نحن نعلق مع بعض. واكبر شيء هالمشاكل اللي عم بتصير، نحن هلا مشاكلنا اكثر من ال 75، لانه هلا بالسوشيال ميديا بيطلع حيالنا انسان بيحكي كلمتين بيسب هيدا وهيدا بيسب هيدا وبيقولوا على البلد، يعني نحن هين كثير
0: ولا البلد. دكتور ليون دهمنا الوقت ومضطر روح يعني بعد دقيقة لغرفة الأخبار، بس هيك بشكل سريع عندي بس 30 ثانية لو سمحت، هل تتوقع عودة الحرب أو الخيار العسكري اللي هدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: أكيد أكيد. أنا يعني نحن إذا إيران ظلت مصرة على أنه هي القرار بإيدها ومضيق هرمز بإيدها، وإذا إذا إذا إيران قطعوا الكيبل تبعوا الانترنت بدها تولع على المنطقة كلها، وما فرقاني معهم الإيرانية، لأنه الإيرانية قوية كتير وأثبتوا أنه هن قوية مش خيفانين من الأمريكان، وما عم يعني الأمريكان عم يطلبوا منهم المفاوضات مثل ما نحن عم نطلب المفاوضات من الإسرائيلية، الأمريكان عم يطالبوا يفاوضوا الإيرانية، الإيرانية مش عم يسمعوا لهم. الإيرانية إذا حاطين براسهم نحن بتخرب المنطقة اقتصاديا، مش المنطقة العالم يخرب اقتصاديا، إذا هالمرة بده يصير في حرب على إيران صدقيني ست كلود الحرب بدها تكون كبيرة كتير ومكلفة جدا جدا، ونحن بدها تتطور وتجي على لبنان. يعني هالحرب اللي بدها تصير الأمريكان والإسرائيلية على إيران رح ترتد على لبنان والله يستر لبنان.
0: نعم.
2: وشو عم ناطرنا نحن بلبنان.
0: شكرا لك دكتور ليون سيوفي المحلل السياسي كان معنا مباشرة على الهواء عبر تويمي أستراليا. مروح لبريك ومن بعد الأخبار.
4: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
5: أكثر من 30 سنة
4: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
6: Get the news first from 2ME. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة الأخبار من الـ LBCI، أهلا بكم. بعد نحو ساعة من الآن تنتهي الهدنة الثانية مع إسرائيل وتبدأ الثالثة التي حددت ل45 يوما، ومع الدخول في تلك الهدنة تصاعد الحديث عن إمكان التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي يسعى لبنان للحصول عليه عبر التواصل مع الخارجية الأمريكية. لكن توازيا تستمر إسرائيل في مساعيها لمواجهة مسيرات حزب الله والاحتمال تجدد الحرب على إيران.
1: بتجاهل كامل للتقارير التي تتحدث عن إمكان بدء وقف نار دائم وشامل مع لبنان، اعتبارا من منتصف ليل الأحد الاثنين، ناقش رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ملف لبنان خلال جلسة حكومته الأسبوعية، وإذ جدد القول إن مسيرات حزب الله المتفجرة تشكل تحديا كبيرا، أصدر تعليماته للجيش بتكثيف الجهود العسكرية على الأراضي اللبنانية.
2: في المعركة في لبنان نفعل الكثير، نسيطر على الأرض وننظفها، ونكافح أيضا عدوا يحاول التحايل علينا. منذ سنوات حذرت من تهديد الطائرات المسيرة، وتركيب الشبكات هو اقتراحي. اليوم نحن نعمل على إحباط مسيرات الألياف، وهي نوع معين من التهديد. جمعت فريقا خاصا مع وزير الأمن وخبراء من خارج وزارة الأمن من أفضل العقول الموجودة في البلاد والعالم لنضمن حلا كاملا والتصدي لهذا التحدي، وسنحقق ذلك.
1: كلام نتنياهو جاء في وقت اعتبر فيه أمنيون وعسكريون أن وقف نار كاملا مع لبنان غير قابل للتنفيذ، طالما أن الجيش لم يحقق هدفه بتدمير حزب الله. هذا فيما قال عسكريون إن الحزب أخذ زمام الأمور في الجنوب، ما يعرقل التقدم في المفاوضات.
3: ينبغي على حكومة إسرائيل ورئيسها إبلاغ الأمريكيين أنه من ناحيتنا لا يوجد وقف لإطلاق النار حتى إن قرر ترامب تمديد الهدنة. بقي بإمكاننا العمل بما يؤثر بشكل كبير على قدرة حزب الله على الاستمرار، ومن غير المعقول الاستمرار بالوضع الحالي، لذلك يجب تكثيف العمليات في الميدان وقلب المعادلة.
1: وبينما تشهد منطقة الشمال تصعيدا متواصلا، رفع الجيش الإسرائيلي حالة تأهب، لا سيما سلاح الجو، تحسبا لإمكان شن عملية على إيران بالتنسيق مع واشنطن. واستعدادا للميدان يستمر التنسيق بين رئيس

0: تغطية مباشرة عند الساعة 12 لمعاينة الوضع الميداني في الجنوب وفي بيروت. ومساء اليوم هددت بلدات جديدة منها سحمر، رومين، القصيبة، كفرحونة وبنعفول، فيما أدى القصف الإسرائيلي على طير فلسي إلى سقوط شهداء بينهم طفل. كما نفذ الجيش الإسرائيلي غارتين على بلدة طير دبة أدتا إلى إصابة مسعفين من الدفاع المدني لكشافة الرسالة، كما استهدف سيارة في بلدة الزرارية ما أدى إلى وقوع إصابات. كذلك طال القصف الإسرائيلي عشرات البلدات في القطاع الغربي والأوسط والشرقي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. وبعد هذه الغارات أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة بيانا أعلن أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ فجر الثاني من أذار وحتى السابع عشر من أيار ارتفعت إلى 2988 شهيدا و9210 جرحى. من جهته كشف حزب الله عن استهداف ثكنة في شمال إسرائيل، وجاء في بيان للحزب أن عناصره استهدفوا ثكنة يعرى بسرب من المسيرات الانقدادية، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات في جنوب لبنان ضد القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق قرب الحدود. كما نشر حزب الله مشاهد من عملية استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع رأس النقورة بمحلقة انقدادية. في حارة صيدا قبور مؤقتة ووجع مؤجل، شهداء لم يعودوا بعد إلى قراهم وأهال يعيشون النزوح على أمل العودة.
1: في ثرى جبانة حارة صيدا حكايات ناس ظلموا في حياتهم كما في مماتهم، قتلهم الاحتلال الإسرائيلي في منازلهم، وهو اليوم يحرمهم من أن يواروا في ثرى قراهم وبلداتهم. في هذه المدافن 82 شهيدا مدفونون كودائع، ريثما يسمح الوضع الأمني بإعادتهم إلى قراهم التي يعيث فيها الجيش الإسرائيلي خرابا. سبقهم 52 شهيدا استراحوا مؤقتا في حارة صيدا، لكنهم أعيدوا إلى بلداتهم القريبة بالتنسيق مع الميكانيزم. من بين هؤلاء مقاتلون في حزب الله ومسعفون وعسكريون في الأجهزة الأمنية اللبنانية. هذا التراب يروي أيضا قصة شهداء كفر حتى الذين لم يتمكنوا من مغادرة البلدة بعد الإنذار الإسرائيلي لعدم اقتنائهم سيارة. ومع وصول قريبهم لنقلهم استشهدوا جميعهم. هناك أيضا قصة أم لم تتمكن من تقبيل رأس طفلها لأن وضعية الجثمان لم تسمح بفتح الكفن. هناك ألف قصة وقصة وجع تبدأ أسطورها في حارة صيدا ولا تنتهي في مدينة صور. التي تحتضن ودائع أيضا إلى حين.
2: إنه كل ما شيعوا نحن بمطرة السماعية بس ما قدرنا إنه حتى دواء بضيعة، وإن شاء الله بس هذا الوضع نحن ما نطلعه ونطلع كل الشهداء نعملهم ذكريين.
1: حارة صيدا التي بدأنا جولتنا فيها كونها بلدة القضاء الوحيدة التي تدفن فيها جثامين الودائع لا تحتضن شهداء فحسب، وإنما 31 ألف مهجر أيضا لجأوا إليها من مختلف القرى الجنوبية. في خيامهم هذه باتوا يستشعرون اللهيب الذي يقترب منهم مع بداية الصيف.
3: ما حدا التفت علينا وأي وحدة، رحنا على صيدا مرة مع هذا أنا خذوكن هاللقمة كلوهي، بس حوني كتير محترمين.
4: عم حاول شارك بحصص أونلاين قد ما فيه، بس يعني ما في وضع حتى الواحد يقدر يقعد يدرس فيه، أو فأنا عندي شهادة رسمية من السنة، على القليل يكون في تقليص للمواد أو يعمل مواد اختيارية.
1: في المدينة إجراءات بلدية وقائية لحماية أمن السكان من الاستغلال الإسرائيلي ولحماية المهجرين من استغلال السماسرة.
5: السماسرة تقريبا برضاهم وغير رضاهم عم برجعوا المبلغ اللي يخدينه بحدود 486 ضيف رجع حقه يا ألف يا ألفان يا 1500. عم نكون حريصين ما حدا يدخل على بلدنا بأذية ويسبب أذى للضيوف اللي عندنا، ونحن حاضنين الكل طبعا كلنا بتوجيهات الرئيس بري.
1: إنها حرب بظلمها وقساوتها تجعل من أبناء الأرض أكثر تشبثا بأرضهم، وتجعل من اللعب على وتر الانقسام

0: ورقة خاسرة في الشارع اللبناني.
1: في إسرائيل تجربة تقنية تتحول إلى موجة تساؤلات وفرضيات، فماذا تختبر إسرائيل ليلا ولماذا بعيدا عن أعين جمهورها؟
2: الساعة تلامس 11 ليلا، كرة نار هائلة تشق سماء مستوطنة بيت شمش القريبة من القدس، ثم دوي يهز المنطقة ويترك خلفه سؤالا واحدا: ماذا حدث؟ بيت شمش كغيرها من المدن الإسرائيلية عاشت قبل أسابيع على وقع الحرب مع إيران، وحين ظهر الضوء في السماء لم يره كثيرون كتجربة تقنية بل كاحتمال أمني مفتوح. لكن الرواية الرسمية الإسرائيلية ذهبت باتجاه آخر. شركة تومر الدفاعية الحكومية قالت إن ما جرى لم يكن هجوما ولا خللا ولا انفجارا خارج السيطرة، بل تجربة مخطط لها مسبقا نفذت وفق البرنامج الموضوع. وبحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية كان، فإن الشركة أبلغت الجيش الإسرائيلي والإطفاء والشرطة ووزارة الدفاع قبل التجربة، لكنها لم تبلغ الجمهور مسبقا. ولكن إذا كانت التجربة مخططة فلماذا لم يعرف السكان؟ وإذا كانت عادية فلماذا بدت بهذه القوة وفي هذا التوقيت الحساس؟ شركة تومر ليست مصنعا هامشيا، هي واحدة من أكثر الشركات حساسية في الصناعات العسكرية الإسرائيلية، شركة حكومية تعمل في قلب تكنولوجيا الدفاع الصاروخي وتنتج محركات ومعززات لصواريخ ومنظومات دفاعية، من بينها صواريخ أرو التي تستخدمها إسرائيل لاعتراض الصواريخ الباليستية.
3: In Sydney, at our time, and a bus has broken down on the Pacific Highway northbound at Hotham Parade, and Mass got a broken down truck on Airport Drive southbound approaching Mars Street, blocking the left lane southbound. In Melbourne, a broken down truck on the Tullamarine Freeway citybound at the Moreland Road exit, left-hand lane is closed, and delays following a breakdown on the Monash Freeway citybound near Ferntree Gully Road. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and sees at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: Good morning.
5: Good morning.
4: Oh, this is like so fun.
6: I'm sorry, you're talking absolute rubbish. Oh, sorry, absolute trash.
7: Go, baby, I like it.
8: I'm going to try to get a little bit of a chance to get a little bit of a chance.
9: Good morning,
10: هيدي مهمتنا، يعني ما بدنا مين

0: انا بدي اعمل كومبلين على التوامين.
1: اكيد بدي اشكر اتصالك, يعني كمان الطروحات اللي حضرتك قدمت فيهم.
0: أنا بدي أشكركم قبل كل شيء لأنه الإذاعة الحقيقة دائما هي السبعة مشان تكون هالشيلة الوصل.
2: كنت حابة أشوف يعني هالست المذيعة اللي الكل بيعشق صوتها, عند الصباح اللي فيه كله ثقة وحب.
3: I just love to say that it's beautiful to have Tuimi as part of my mum's family.

نرجع لمتابعة مشوارنا الصباحي من راديو تؤميم. ذاكركم بحالة طقس النيل لليوم، درجة الحرارة بتوصل لل 22 طقس متقلب، أما على صعيد ملبن بارد 16 درجة مئوية. 8:15 دقيقة باستديوهاتنا.

0: مكمل نحن وياكم عبر راديو تؤمية أستراليا 1638 مع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا على 02963330 عبر الواتساب على 04106386. أكيد بنرجع لوضعنا في الداخل الأسترالي اللي عم نشوف استطلاعات الرأي الأخيرة اللي هي رح تعتبر كارثية كمان أو ردود فعل من قبل الأستراليين اللي ما صدقوا موازنة جيم شالمرز اللي قدمها اللي كتير فيها إخلال بالوعود، كتير فيها من التراجع بالوعود اللي كانت أطلقتها حكومة ألبانيزي بفترة سابقة. وهيدا اللي نحن دايما منقول الشعب الأسترالي اللي عنده من الوعي وقادر يغير. يعني ما في مثلا على أساس المحسوبيات، ما في على أساس الطائفية، وما في على أساس أي هيك يعني بالدم بالروح نفديك يا فلان أو نفديك يا زعيم أو نفديك يا حزب. لا، ما مش هيك. قادرين يغيروا، قادرين يبدلوا، قادرين يقلبوا الطاولة على أي مسؤول بيكذب أو أي مسؤول بيخل بوعوده الانتخابية. وهيدا الشيء اللي عم يترجم من خلال استطلاعات الرأي اللي أدت إلى تراجع. هلأ يمكن كان شوي مرتاح حزب العمال أو رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، مثل حسيته مثل كأنه حاطت إيدي بما يمسقع أنه أنا حسمه بالانتخابات المقبلة. فلا، هون بتصور استطلاعات الرأي الأخيرة مثل عم بيقوله لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أنه لا، بدك تصحصح معنا شوي، لأن بالنهاية نحن اللي عم ندفع الثمن. يعني الشعب الأسترالي قادر يحاسب، قادر يذكر أي مسؤول أنه أنت أخليت بوعودك، أنت وعدتنا بشي وعلى هيدا الأساس نحن انتخبناك. بس اليوم السياسي اللي ماشي فيها رئيس الوزراء وحكومة ألبانيزي، بدي أقولكم بس أنه نتيجة الاستطلاعات الأخيرة البرايميري فوت اللي سجلت هون للعمال 29% بانخفاض 3%، وان نيشن 24%، صعود 2%، اما الحزب الاحرار 22%، هبوط 1%. فاذا هيدا البرايمري فوت اللي كان من بعد ما طرحت الموازنه. كمان بحب ارجع اذكر مستمعينا بالنسبه لجيم شالمرز، شانه طرح الموازنه ومرم دهر وعملوا واجباته، لا، كمان هون منلاحظ أنه شعبيته اللي انخفضت لأدنى مستوى لها، يعني الـ unpopular budget، هون الشعبية الأقل أو الموازنة الأقل شعبية ما شفناها من عام 1993. هيدي باستطلاعات الرأي اللي بتبين عدم الرضا على موازنة جيم شالمرز اللي قدمها الأسبوع الماضي، وهيدي ما شفناها من عام 1993. بيبقى السؤال واللي كتير حابي اسمع رأيكم، شو تعليقكم على هذه الاستطلاعات الرأي الأخيرة اللي بين التفوق أنجي سيلر زعيم المعارضة على شعبية أنتوني ألبانيزي؟ هيدي لأول مرة منشوف كأفضل رئيس للوزراء. اليوم شعبية أنجس تايلر كأفضل رئيس للوزراء أفضل من أنتوني ألبانيزي. فهيدا شيء للحقيقة مثل ما ملاحظين كيف المشهد السياسي عم بيتغير وعم بينقلب وعم بيتبدل. ليه؟ مش لأنه هيك جاي من مشي، لا، لأنه جاي من معاناة، جاي من أزمة، جاي من كسر للوعود، جاي من اليوم الضغط المعيشي الحاد اللي عم بيواجه الشعب الأسترالي. ولكن يعني كمان اليوم اللي عم يدفع هو الثمن. فكرمال هيك اجت هذه النتيجة اليوم، يعني ما كانت لصالح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ولا لصالح حزب العمال. بيبقى في سؤال، هل تعتقدوا أنه اليوم الرئيس الوزراء أخل استطلاعات الرأي، وهيدي طبعا الآخر استطلاعات للرأي اللي كانت كارثية لحزب العمال بسبب الكذب بما بيتعلق بالنسبة للضرائب أو السيكريت تاكسز يلي كان وعدنا البانيزي أنه ما يمس بالضريبة، ولكن هيدا الشيء ما صار. كمان سبق وذكرنا بالكهرباء وغيرها من القضايا اللي كذب فيها رئيس الوزراء وأخلى بوعوده. هل برأيكم هيدي الاستطلاعات الكارثية هي بسبب كذب حزب العمال للوعود اللي كان أطلقها؟ وهل المبررات اللي عم بيقولها الحزب أنه بسبب التضخم بسبب الحرب في أوكرانيا وروسيا والشرق الأوسط هي كلها أدت إلى هيدي الإخلال بالوعود، أم هي سياسة وإدارة سيئة جدا، إدارة اقتصادية سيئة جدا بالنسبة لتبع حزب العمال؟ رح نتابع نحن وياكم من تويمية أستراليا على 1638 AM وقفي قصيري مع البريك. لكل اللي عنده أي مداخلة فيكم بأي وقت تشاركونا على 0296530 عبر الواتساب على 0410638638. كيف بتشوفوا اليوم استطلاعات الرأي؟ هل هي معاقبة الحكومة الفيدرالية حكومة ألبانيزي بسبب الكذب وعدم الإفاء بالوعود اللي كانت أطلقتها الحكومة؟ خلينا نسمع رأيكم.
1: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارتنرز، وبفضل سئتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
0: عودي لمتابعة مشوارنا عبر راديو تؤمية أستراليا. إذن لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع بالنسبة للاستطلاعات الكارثية لحزب العمال، سؤال: هل بتعتقدوا أنه السبب هن لأنه انكذبوا بكل بشأن الضرائب والضرائب اللي كانت سرية يلي اشتغلوها هيك بالسر وجربوا هيك يمرروها بالموازنة، جربوا يضعوها بالموازنة بطريقة هيك مدروسة، بطريقة فيها هيك برمة وفتلة لحتى يضيعوا المواطن؟ أم كان لازم هذه يعني هذه الخطة اللي وضعتها الحكومة بالموازنة تكون قبل الانتخابات مثل ما كانت بوقت بيل شورتن واللي خسرته الانتخابات بسبب هذه الضرائب؟ فهون جربوا يمرروها بالموازنة وما خلوها يمكن الحملة الانتخابية، لأنه عارفين وتعلموا درس من وقت بيل شورتن. فهيك بطريقة فيها ما بعرف من الحنكة، بس من الحنكة السلبية. في حنكة تبقى ذكية وبتبقى هيك لصالح المواطن، بس هذه الحنكة كانت شوي سلبية، خاصة أن المواطن اليوم التكاليف المعيشي عم بيدفعوا المواطن اليوم عم بيكون موجع. وكمل هيك اليوم سؤالنا: هل برأيكم جربت الحكومة تمررها بالموازنة هذه الضريبة لحتى يضيعوا الناس ولحتى تكون عملية شوي هيك فيها تضليل قبل الانتخابات؟ يعني المواطن يمكن ينسى شوي قبل في عنا فترة للانتخابات المقبلة اللي هي مفروض كانت هذه الضريبة تطرح بفترة ما قبل الانتخابات أو بالحملة الانتخابية، مش تكون من ضمن الموازنة، لأنه بالموازنة بيكون يمكن في حلو وفي مر. فهون كان المر اللي مرروه المر ما كان في مرارة لكثار يعني أكيد لفئة كتير كبيرة من الشعب الأسترالي اللي رح تتضرر خاصة من فئة الشباب وفئة المستثمرين، فكرمال هيك مرروها بالموازنة لحتى ما تأثر عليهم بالانتخابات المقبلة. خلينا نسمع رأيكم، هل كانت في عملية تضليل مثلا أو تعلموا الدرس من وقت بيل شورتن اللي كان طرح الفرض الضريبي واللي أدت بالنهاية إلى خسارته كمان الفاتحة بفترة سابقة؟ خلينا نسمع إذن أراءكم ضمن مشوارنا مع البريكفاست شو على 0296530 لكل اللي عنده أي تعليق. بدي روح لهيدي الصورة اللي انتشرت عبر السوشيال ميديا، كل ما أطلع فيها عن جد قلبك بيوجعك على هالمرأة اللي عندها حالة نفسية، اللي عندها انهيار، اللي كانت ظهرت مبينه انه في عندها مشاكل نفسيه ويعني وازمه نفسيه كبيره، ومبينه من حركاتها كانت ظهرت على الروشي بعاريه كليا. فالناس بدل ما تساعدها وبدل ما توقف الى جنبها وبدل ما تستر عليها وتقدم لها المساعده قعدوا يصوروها. ليك وين وصلنا يعني بقلة الضمير، قعدوا يصوروها لبل راح واحد لحتى يضربها، راح واحد لحتى يضربها، انه هيدا المشهد اللي عن جد بيوجع القلب. خليني اسمع رأيكم كمان على شيء اللي صار بمدرسة الليسي، هالشباب اليوم ما بعرف كل هيدي المشاكل الاجتماعية اللي غرقان فيها البلد، حتى الشباب اللي اليوم بمدرسة الليسي يلي كسروا المدرسة بنهاية العام الدراسي، فوين التربية صارت عنا؟ ما بعرف هو شو هالسبب اللي عم بيكون عند الناس في هالقد من العنف، في هالقد من قلة الضمير اللي عم تنتشر عنا بلبنان. رح نتابع نحن وياكم مع بريك ومن بعدها منكمل سوا المشوار الصباحي مع جولة إخبارية.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: Today, Connor, with the top stories. A Perth man who was killed by a shark off WA's Rottnest Island is being remembered as a one-of-a-kind gentleman. Stephen Mataboni was spearfishing 1 kilometre offshore at Horseshoe Reef when he was attacked by a 4-metre great white shark. His wife has described him as the kind of man who would give away the shirt off his back. His death has raised concern among those in the spearfishing sport about an increase in interactions with sharks off WA's coast. Taiwan's leaders are putting pressure on US President Donald Trump to follow through with the pending arms sale to the island after he met with China's president in Beijing last week. It comes after Donald Trump said he may or may not greenlight a new $19 billion arms sale to Taiwan as he was leaving a summit with Chinese President Xi Jinping. China wants Taiwan back under its control, and there are concerns it'll use military force. Taiwan's president says US arms sales are an important deterrent for actions that undermine regional peace and stability. And the green and gold Australian-made logo has now been promoting locally made goods for 40 years. And on the anniversary, the federal government's again urging people to buy products made here. The government argues if households spent an extra $10 a week on Australian-made items, it would create around 10,000 extra jobs. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: ترامب يتوعد إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا، واجتماع مرتقب مع فريقه للأمن القومي الثلاثاء لبحث عمل عسكري محتمل. موجة إدانات عربية للاعتداءات بمسيرات على دولة الإمارات إثر استهداف المنطقة المحيطة بمحطة براكة للطاقة النووية. الجيش الإسرائيلي يكثف ضرباته في لبنان ويشن عشرات الغارات على بلدات في الجنوب والبقاع الغربي والشرقي. تقارير أمريكية تكشف عن إقامة إسرائيل قاعدتين سريتين في الصحراء الغربية للعراق استخدمتا لدعم عملياتها العسكرية ضد إيران. أهلا بكم. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا. وفي منشور له على منصة تروث سوشال قال ترامب إن الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا وإلا فلن يبقى لهم شيء، مشيرا إلى أن الوقت عامل حاسم. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد إيران. أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، وأضافت أنه تم التعامل بنجاح مع 2 فيما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأضافت الوزارة أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات وسيتم الكشف عن المستجدات بعد انتهاء التحقيقات. دنا وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبدالله بن زايد الاعتداء الإرهابي الغادر الذي أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة جراء استهداف بطائرة مسيرة من دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. وخلال اتصال هاتفي مع رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد الشيخ عبدالله بن زايد أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مشددا على حق دولة الإمارات الكامل في الرد على هذه الاعتداءات الإرهابية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها وفقا للقانون الدولي. أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات أن حادث اندلاع حريق بمولد كهربائي يقع خارج محطة براكة للطاقة النووية نتيجة هجوم بطائرة مسيرة لم يحدث أي تسرب للمواد المشعة. وأكدت الهيئة في بيان لها أن الحادث لم يؤثر على سلامة محطة براكة للطاقة النووية وأنظمتها، مشيرة أيضا إلى عدم وجود أي خطر على العامة أو البيئة ولم تسجل أي إصابات نتيجة الحادث. في ردود الفعل دانت وزارة الخارجية الأردنية الاستهداف بطائرة مسيرة الذي أودى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات. وأكد الأردن التضامن المطلق مع دولة الإمارات ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها. كما دانت مصر استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بطائرات مسيرة مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات. وقالت وزارة الخارجية المصرية أن الهجوم يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وقواعد القانون الدولي. كما استنكرت وزارة الخارجية السعودية الهجوم وأكدت أن هذه الاعتداءات السافرة تهدد أمن المنطقة واستقرارها. كذلك دانت قطر الاعتداء على دولة الإمارات ب3 مسيرات استهدفت إحداها محيط محطة براكة للطاقة النووية، مؤكدا
6: مؤكدة أن الاعتداءات الغاشمة على دول المنطقة تجاوزت جميع الخطوط الحمراء. كذلك دولة الكويت أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء، وأكدت أنه يشكل خرقا صريحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن دفاعاتها الجوية اعترضت 3 طائرات مسيرة أطلقت من العراق بعد دخولها المجال الجوي للمملكة. وأكدت الوزارة أن المملكة تحتفظ بحق الرد على إطلاق المسيرات في الزمان والمكان المناسبين. دانت دولة الإمارات بشدة الاعتداءات على السعودية بطائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية. وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها، معربة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. معنا مباشرة من المنامة الرئيسة السابقة لجمعية الصحفيين البحرينية عهدية السيد. سيد عهدية، أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة سكاي نيوز عربية. مثل هكذا ضربات، وهي ليست الأولى من نوعها، إلى أي حد تشكل خرقا للقانون الدولي فعليا وتمس بشكل عام أمن وسلامة دول الخليج بشكل عام والإمارات خاصة؟
7: شكرا جزيلا استاذ احمد. طبعا هذا ما حصل اليوم، خرق لكل الاعراف والقوانين الدوليه، اعتداء سافر ارهابي على الامارات مرفوض. دول عربيه ادانت واستنكرت هذا الارهاب الذي حصل اليوم، استهداف البنى التحتيه لأي دولة، يعني استهداف شعوب هذه الدول. ومن يعني الرسائل التي وصلت لسمو الشيخ عبد الله بن زايد من الدول العربية ومن المجتمع الدولي أيضا، دليل على أن هذه الدول ترفض الاعتداء السافر على الإمارات أو أي عمل إرهابي يستهدف الإمارات قيادة وشعبا. ولكن في الساعات الماضية أيضا هناك استهداف من خلال مسيرات للمملكة العربية السعودية، وفي الوقت ذاته أيضا أمريكا تقول للعراق أن تقوم بالتعامل مع الفصائل المسلحة في العراق. أمر مرفوض جدا، ويستمر الإرهاب واستهداف دولنا بكل الطرق والوسائل الممكنة. ولكن من بين الكلام اللي قيل اليوم أستاذ أحمد، وهو كلام معالي المستشار أنور قرقاش عندما قال لن يلوي أحد ذراع الإمارات. نعم، لن يلوي أحد ذراع الإمارات، لن يستطيع أحد النيل من كل ما حققته الإمارات من إنجازات وتقديم الأمن والاستقرار للشعب الذي يعيش في هذا البلد الآمن. أعتقد أن حق الرد طبعا موجود لأي دولة. هذا انتهاك لسيادة الإمارات ولا وغير مقبول.
8: In Sydney, leftover delays at Mascot after an earlier multi-vehicle crash on General Holmes Drive southbound approaching the airport tunnel. At Wetherill Park, a truck and bus crash on the Horsley Drive near Lagana Place. In Melbourne, a broken down truck on the Tulla Freeway is city-bound at Moreland Road, blocking the left-hand lane. And a breakdown on the Monash Freeway outbound at Yarra Boulevard, blocking the right-hand lane with speed down to 40 km. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model. Only available participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: حالة الطقس لليوم بسيدني غائم متقلب. بسيدني درجات الحرارة 22، بملبن 16 درجة وبارد.

0: معكم دايما عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM مع تعليقاتكم على الهواء على مواضيع اليوم مع استطلاعات الرأي الأخيرة اللي كانت كارثية لحزب العمال. تراجع للحزب، تراجع بشعبيته وتراجع بشعبية رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي كأفضل رئيس للوزراء مع تقدم الزعيم المعارضة إنجس تايلر. هذه لأول مرة عم نشوف قدي كان رئيس الوزراء يتمتع بشعبية عالية، اليوم تراجعت شعبيته بشكل كتير كبير، وتقدم إنجس تايلر بآخر استطلاعات للرأي كأفضل رئيس للوزراء. وين كانت شعبية أنتوني ألبانيزي؟ وين صارت اليوم؟ الموازنة اللي كان طرحها زعيم وزير الخزينة جيم شالمرز الأسبوع الماضي عم نشوف ردود الفعل حوله في حالة من الغضب لدى الشعب الأسترالي بسبب الوعود الكاذبة أو الوعود اللي كانت أطلقتها حكومة ألبانيزي ولكن ما وفيت فيها. بس هيك لحتى نذكر بالنسبة للوعود الانتخابية اللي كان أطلقها رئيس الوزراء وحكومة ألبانيزي، خليني أذكر فيها إذن مستمعينا في ما بيتعلق بالنسبة لخفض فواتير الكهرباء. هل انخفضت فواتير الكهرباء؟ هل فعلا الكهرباء انخفضت؟ كان حملته الانتخابية اللي كان وعد بأنه تنخفض للأسر بحوالي $275 سنويا بحلول 2025، لكن ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم أدى إلى زيادة الفواتير بدل من انخفاضها. أزمة السكن وتكاليف المعيشة يلي كانت عهد بجعل السكن أكثر توفر وتحسين القدرة المعيشية، هيدا الشيء ما صار خاصة بمدينة سيدني وميلبن. الهجرة اللي كان وعد أنه يضبط الهجرة ويكون في عدد محدود، وهيدا الشيء اللي كمان ما صار. أعداد الوافدين والمهاجرين اللي وصلوا واللي طبعا وصلت أعداد لمستويات قياسية بعد جائحة، وهو ما أثار انتقادات مع زيادة الضغط على الإسكان والخدمات العامة. هون كمان الوعد لحزب العمال بإدارة اقتصادية أكثر توازن، لكن الحكومة تعرضت بسبب استمرار الانفاق المرتفعة اللي أدت بنهاية المطاف إلى رفع نسبة التضخم، وهيدا جر لرفع أسعار الفائدة. كان وعد كمان هون التخفيضات الضريبية، كان وعدنا بتخفيضات ضريبية تتذكروها للستيج 3 تاكس كاتس، ذكرتوها. كمان عدل الخطة لتصير كمان أكثر فايدة لذوي الدخل المتوسط وأقل فايدة لأصحاب دخل المرتفع. طبعا هيدي بالإضافة لخفض الانبعاثات وأهداف المناخ اللي تم تشريعات مناخية مهمة. بيشوف المنتقدين أن الحكومة ما حققت بين أهداف البيئة وحماية قطاعات التعدين والطاقة، خصوصا مع استمرار على بعض مشاريع الغاز والفحم. طبعا هيدي الوعود الكبيرة اللي كانت أطلقتها حكومة ألبانيزي بفترة سابقة ولكن ما في شيء منها اتحقق. بدي أرجع أذكركم هون مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة للكذب. هون كانت بفترة سابقة مثل ما شفنا كان بيل شورتن، كان وقتها بيل شورتن اللي كان قبل فترة الانتخابات كان طرح مشروع الضريبة، ولكن هيدا اللي أدى إلى خسارته للانتخابات بشكل كبير. يعني كان بوقتها كل الاستطلاعات الرأي تعطي بيل شورتن تقدم تقدم تقدم، وقت الانتخابات قالوا له لا وينك رايح. وقت الانتخابات كانت شكلت صدمة ما طلع منها لفترة بسبب يعني أكيد الكذب. وكانت يعني كمان اليوم جيم شالمرز يلي كان عم بيحاول يمرر الضريبة ورفع الضريبة بالموازنة قبل يعني قبل فترة الانتخابات لحتى ما تأثر على التصويت. فأدي برأيكم كان عملوا هيدي التريك لحتى يمرروها بطريقة ما ينتبه لها المواطن. فخلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا يعني السؤال اللي عم ينطرح بخلال هالوقت بالنسبة للكذب للرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي. هل برأيكم إخلاله للوعود هي مبررة؟ خاصة يعني كمان اليوم السؤال اللي عم ينطرح على المستمعين، لكل اللي عنده أي تعليق أي مداخلة فيكم تشاركونا. بيقول رئيس الوزراء أنه نحن ما كذبنا، أنه كل هالشي اللي ذكرته قبل شوي بالنسبة للمعيشة بالنسبة للضريبة بالنسبة للكهرباء، وبرضو رئيس الوزراء بيقول نحن ما كذبنا، نحن بس غيرنا موقفنا. يعني أنه عم بيقولوا أنه ما تعمدوا أو شيء غير صحيح بالسابق، بل رجعوا وغيروا رأيهم بسياستهم بسبب معلومات جديدة أو ظروف مختلفة. لا عن جد، أنه شو هالمزحة؟ عن جد شو هالمزحة؟ أنه بالنسبة للكذب اللي كان بالوعود اللي ما حقق منها شيء، لأنه بالنهاية المواطن بينتخب على أساس شو؟ المواطن بينتخب على أساس الوعود، على أساس البرنامج الانتخابي. رئيس الوزراء بيقول أنه ما كذبنا، نحن بس غيرنا موقفنا. شو يعني هيدا الشيء؟ هل فعلا أقنعكم بكلامه؟ هل فعلا ما كان في كذب؟ خليني اسمع رأيكم. يعني المواطن اليوم يلي هو بينطر الموازنة، بينطر الحملة الانتخابية على أساس شو عم بتقدمه؟ اليوم ما في شيء من اللي قالولنا إياه تحقق، فهيدا بيكون كذب ولا مش كذب؟ أو هيدا تغيير بموقفنا مثل ما قال رئيس الوزراء؟ يعني جرب أنه يلعبها هيك بشكل سياسي، بس ما بتصور أنه زبطت معه لرئيس الوزراء. فإذا نعم نتابع نحن وياكم، كتير حاب يركز اليوم على هيدا الموضوع على 0296530، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا. فإذا في هونيك اليوم عم يعتمد الأمر على طريقة فهم كلمة الكذب وعلى كيفية تفسير السياسي. في تغيير موقف، يعني كمان أحياناً السياسي بغيروا رأيهم بسبب معلومات جديدة بيّنت، تغير الظروف، ضغط أو رأي عام، ولكن بهيدي العبارة غيرنا موقفنا بتكون صحيحة حتى لو الناس ما عجبها التغيرات. يعني تبرير سياسي لتلميع الصورة مش أكتر. كان عم بيحاول رئيس الوزراء يلمع صورته ويعتبر أنه كل الوعود اللي أخلى فيها منا كذب، إنما هو محاولة أنه تغيير موقفنا هو تلميع للصورة ليس أكثر.
1: تصل هلا هلا على 2ME أستراليا على 96530، وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me, baby.
3: You know, only the juicy stuff.
1: تصل هلا.
4: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
5: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية، وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية. بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
6: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
7: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدو أمي أستراليا.
0: تلقت الحكومة ضربة جديدة في استطلاعات الرأي بعد سلسلة من الانتخابات وبعد ما طرحت الموازنة، وأظهرت النتائج تراجع الدعم للحكومة بما في ذلك بين الأستراليين الشباب وسط مخاوف تتعلق بالموازنة والاقتصاد. تشير الاستطلاعات إلى أن نسبة التأييد للحكومة تقارب 30%، بينما يتقدم زعيم الائتلاف إنجس تايلر كأفضل رئيس للوزراء على أنتوني ألبانيزي. أيضا في عناوين اليوم، أعلنت الشرطة أنها صادرت أكثر من 90 سلاحا خلال عملية استهدفت مرتكبي العنف في المنزل في الولاية، وتم توجيه اتهامات إلى نحو 1000 شخص ضمن حملة استمرت 4 أيام، حيث شملت المضبوطات أسلحة متنوعة. أيضا في عناوين هذا الصباح، إذن انضمت هولي هاغز وتينا ماكوين إلى حزب ون نيشن بقيادة بولين هانسن في منطقة البلو ماونتن. السيناتور هولي هاغز قالت وصرحت إن حزب ون نيشن تمسك بمبادئه حتى عندما كان يتعرض للتجاهل والإساءة، وأضافت هذا القرار هو أمر كنت أناقشه مع بولين منذ فترة طويلة. وأيضا نائبة رئيس حزب الأحرار السابقة تينا ماكوين.
8: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
9: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
10: To me, Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. في الجنوب تتواصل الاعتداءات والغارات الإسرائيلية على عدد من قرى صور والنبطية. نطلع على تفاصيلها مباشرة مع الزميل إبراهيم ضاوي. أهلا بك إبراهيم، تفضل الهواء لك والتفاصيل.
1: نعم داليا، بالفعل تتواصل الغارات على مناطق القطاع الغربي ولا سيما ايضا في المناطق الواقعه في قضاء صيدا بعد تهديد وجهه المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي لاربع مناطق تقع في هذا القضاء. نتحدث عن غاره استهدفت بلده رزاي، بالاضافه ايضا الى غاره استهدفت او سلسله غارات في بلده البيسري في قضاء صيدا، هذا بالاضافه ايضا الى استهداف بلده البابليه، وهي من بين البلدات الاربعه التي تم تهديدها وإدراجها في لائحة البلدات التي أنذرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الظهيرة. هذا بالإضافة أيضا إلى تعرض بلدات عدة سواء في قضاء سور، نتحدث هنا في أطراف صدقين غارة من الطائرات الحربية الإسرائيلية، بالإضافة إلى القصف المدفعي الثقيل والمكثف باتجاه البلدات الواقعة في القطاع الغربي، نتحدث عن الليلة وعن أيضا الحنية والمنصوري، وهذه البلدات هي عرضة منذ أيام لقصف مدفعي متواصل. الآن نرصد محلقة إسرائيلية مسيرة تحلق على علو منخفض جدا في أجواء مدينة صور، وهي التي لم تفارق أجواء هذه المدينة حقيقة منذ ساعات الصباح الأولى. بدور حزب الله يعلن عن استهداف تجمعات لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتجمعات للجنود الإسرائيليين، ورصدنا منذ قليل استهداف بلدة البياضة. ارتفع سحب الدخان، ارتفعت من بلدة البياضة نتيجة استهداف لحزب الله لهدف معين في هذه البلدة. هذا ما سيتضح فور أن يعلن الحزب في بياناته عن هذا الاستهداف. وهذه البلدة هي عرضة أساسا لاستهدافات متكررة من جانب المقاومة سواء للآليات العسكرية الإسرائيلية وحتى للجنود الإسرائيليين. لنلخص المشهد، سواء في قضاء صور وقضاء صيدا، الغارات مستمرة بعد تهديد الإسرائيلي، التحليق مكثف للطيران الحربي والتي تشن هذه الطائرات بين الحين والآخر غاراتها، والآن من جديد نسمع أصوات انفجارات هي ناجمة عن قصف مدفع. سيتضح مكان هذا القصف فور أن نشاهد سحابة الدخان ترتفع من إحدى البلدات في هذا القضاء، وبطبيعة الحال أيضا واضح ربما صوت المسيرات الإسرائيلية التي لم تفارق أجواء مدينة صور، وهذا ما ينذر بأن التصعيد قادم في القابل من الساعات. دانيا،
0: شكرا لك إبراهيم. ولمعرفة إذا ما كان الواقع الميداني مشابه أو مغاير، ينضم إلينا من محيط الخيام الزميل إبراهيم الغريب أيضا وآخر التطورات. إليك الهواء إبراهيم.
2: داليا، أبدأ من البيان الأخير الذي نشره حزب الله قبل قليل، والذي تحدث فيه عن استهداف قوة إسرائيلية كانت تحاول التقدم باتجاه بحلة صافيتا في بلدة يحمر الإشقيف الواقعة في الضفة الشمالية أو في الجانب الشمالي لضفة نهر الليطاني. يقول الحزب في البيان أنه استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين كانوا يحاولون التقدم، فجروا فيها عبوة ناسفة القوة التي تقدمت وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. حقيقة داليا، يتحدث الحزب في هذا البيان ويتحدث عن هذه الحادثة أو هذه العملية عند قرابة الساعة 2:25 تقريبا. في ذلك الوقت رصدنا أيضا صوت الغارات المدفعية، الغارات الجوية عفوا، على ذلك النطاق الجغرافي، وكذلك أيضا تركيز القذائف المدفعية على ذلك النطاق. هنالك محاولة إسرائيلية مستميتة داليا للتقدم باتجاه نقطتين تقعان في شمالي نهر الليطاني. النقطة الأولى هي بلدة زوطر الشرقية، يحاول العدو الإسرائيلي التقدم من بلدة دير سريان عبر خل تراج إلى زوطر الشرقية. كذلك أيضا المحاولة المستميتة الثانية هي من بلدة الطيبة باتجاه بلدة يحمر الإشقيف الواقعة في شمال نهر الليطاني أو على الضفة الشمالية لنهر الليطاني. هذا تطور دراماتيكي جدا في سياق هذه الحرب. إلى جانب ذلك الخروقات الإسرائيلية متواصلة، الغارات متواصلة. قبل قليل شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة دبين، إلى جانب صواريخ كان قد أطلقها حزب الله باتجاه تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دير سريان التي تعتبر نواة الانطلاق ونواة محاولات التقدم الإسرائيلية باتجاه شمال نهر الليطاني. إلى جانب ذلك كنا قد شاهدنا بالعين المجردة وكذلك أيضا بعدسات الكاميرا الانفجارات في سماء منطقة القطاع الشرقي الناجمة عن اعتراض صواريخ كانت قد أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك أيضا باتجاه تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي عند القرى والبلدات الواقعة على شريط الحدود مع فلسطين المحتلة. ساعات تمضي والتصعيد مستمر، كذلك أيضا المناورات البرية، عملية جرف المنازل أيضا مستمرة، وبالتالي هنالك محاولة ترقب. هذه ليست المحاولة الأولى، محاولة التقدم الأولى باتجاه شمال نهر الليطاني هي الرابعة أو الخامسة، ولكن هذه المحاولة هي الأولى باتجاه يحمر الشقيف. هنالك إصرار إسرائيلي على التقدم باتجاه تلك البلدة، أولا للناحية الجغرافية والاستراتيجية لأنها تطل على جزء كبير من الأراضي في جنوب لبنان وصولا إلى الجليل الأعلى وكذلك الجولان السوري المحتل، إضافة إلى كونها تحمل رمزية عند بيئة حزب الله وكذلك عند حزب الله لارتباطها بتحرير عام 2000 وما كان قد ترافق مع تلك الفترة قبيل التحرير وأيضا مع تحرير لبنان عام 2000. إلى جانب كل ذلك نحن نترقب نتابع وإياكم تطورات حول عملية التقدم هذا أو محاولة التقدم هذا التي تحدث عنها حزب الله قبل قليل، وبالتالي نرصد ونتابع معكم أي تطورات. أنا والزميل علي سالم، داليا.
0: شكرا لك إبراهيم. أعلن حزب الله عن تنفيذ عملية استهدفت تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع رأس الناقور العسكري جنوبي

0: سجل تحريق طيران مسير فوق العاصمة بيروت وساحل المتن الشمالي والجنوبي. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة 3 جنود إسرائيليين نتيجة انفجار عبوة ناسفة خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عن إصابة 105 جنود في معارك جنوب لبنان خلال الأسبوع الأخير. طالب أهالي شهداء الجيش اللبناني في معركة عبرة رئيس الجمهورية العامة جوزيف عون باستخدام صلاحياته الدستورية لرد أي قانون عفو قد يطال المدانين أو المتورطين في قتل عسكريي الجيش اللبناني. وفي كتابهم الموجه إلى الرئيس عون أشار أهالي شهداء الجيش إلى أنهم حاولوا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية الحصول على موعد رسمي في قصر عبدة لعرض هواجسهم ومطالبهم من دون أن يتمكنوا من تأمين اللقاء، ما دفعهم إلى توجيه رسالتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر الأهالي أن أي قانون عفو بصيغته المطروحة إذا شمل المدانين في الاعتداء على الجيش سيؤدي عمليا إلى الإفراج عن قتلة شهداء المؤسسة العسكرية، وفي مقدمهم أحمد الأسير ومجموعته الذين حكموا وفق الأصول القانونية واصدرت بحقهم أحكام قضائية. وأكدوا أن دماء شهداء الجيش ليست ورقة قابلة للمساومة أو المقايضة تحت أي ظرف داخلي أو إقليمي، معتبرين أن أي تسوية على حساب هذه الدماء تشكل سابقة خطيرة تضرب مفهوم العدالة وتهدد ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها، مشددين على أن الأحكام القضائية ليست لعبة بيد الشعبوية أو الطائفية أو المحاصصة، بل هي أساس الانتقال من شريعة الغاب إلى دولة القانون. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتحدث اليوم الأحد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسماع انطباعاته عن رحلته من الصين وربما عن أشياء أخرى، كما أكد أن أعيننا مفتوحة على إيران ومستعدون لكل السيناريوهات في ظل تصاعد التحذيرات الإسرائيلية والأمريكية المرتبطة بالمفاوضات مع طهران واحتمالات تجدد المواجهة العسكرية. وقال نتنياهو إن التعامل مع مسيرات الألياف التي يستخدمها حزب الله بحاجة إلى الصبر، في إشارة إلى التحديات التي تواجه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان جراء المسيرات التي يطلقها حزب الله وصعوبة التصدي لها. وحول غزة قال نتنياهو إن إسرائيل تسيطر الآن بالفعل على كل شيء هناك وأن مهمتنا واحدة، ضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم أن الحكومة الإسرائيلية صادقت اليوم على بناء منشأة تابعة لوزارة الدفاع على أرض الأونروا في الشيخ جراح بالقدس. وأوضح كاتس أن المنشأة الجديدة على الأراضي ستشمل مكتبا للوزير ومتحفا للجيش ولفرع التجنيد، وأن مجلس أراضي إسرائيل سيخصص قطعة الأرض البالغ مساحتها نحو 36 درما لوزارة الأمن مباشرة ودون طرح عطاءات عامة. وقد أثارت الخطوة إدانات فلسطينية ودولية فور الإعلان عنها، حيث وصف مكتب محافظ القدس والهيئات الحقوقية والفاعلات الفعاليات المحلية القرار بالتصعيد الخطير والخرق الفاضح للقانون الدولي، مشيرين إلى أن الأرض مؤجرة رسميا للأونروا منذ عام 52 وأن تحويلها إلى منشأة عسكرية يمثل انتهاكا للحصانات والامتيازات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة. قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون لشبكة فوكس نيوز إن عملية الغضب الملحمي انتهت وأن الولايات المتحدة بصدد مشروع يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز. أفاد تقرير لموقع أكسيوس بأن الولايات المتحدة تراقب تهديد الطائرات المسيرة الهجومية.
1: عودي لمتابعة مشوارنا عبر راديو تويمية. بذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني رح يكون متقلب، درجة الحرارة بتوصل 22 على صعيد ملبن 16 وطقس بارد جدا. بس هيك تصحيح سريع بالنسبة لسيناتر هولي هيوز.

0: سوا منكمل نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو توأمي أستراليا 1638 AM. لكل المستمعين اللي عم يرافقونا بخلال هالوقت إن شاء الله بيكون أسبوعكم ونهاركم موفق يا رب، وين ما كنتوا عم تسمعونا كنتوا بعدكم داخل بيوتكم أخدين إجازة طويلة عحسابكم، يعني مش أنه لأنه public holiday، لا لأنه في كتار يلي يمكن بطبيعة أشغيلهم أو اللي صاروا بيعملهم. فمنتمنى لألكم أسبوع يا رب يكون حامل لألكم كل الخير. هيدا الشيء اللي دايما منتمنى، بس إذا منطلع بالنسبة للقرارات اللي عم تتخذ والكذب اللي عم نعيشه بتقول أنه يعني من وين الخير بده يجي بالوقت يلي عم نشوف الكوارث اليوم اللي عم بتصير على كتير من المصالي عنا في أستراليا، اللي عم نشوف بالنسبة للقطاع البناء يلي أكتر شيء رح يتضرر بصراحة خلال الفترة المقبلة على أساس يعني هذه الإجراءات اللي أخذتها حكومة ألبانيزي والموازنة اللي كانت ردة الفعل حولها كتير في من الغضب، كتير في من الاستياء. تصوروا أنه رئيس الوزراء ألبانيزي اللي كان يتمتع بشعبية عالية اليوم إنجس تايلر زعيم المعارضة، إنجس تايلر يلي متقدم على ألبانيزي كأفضل رئيس للوزراء، رغم أنه الحزب التليف بعده متراجع أمام حزب ون نيشن، إلا أنه كشعبية وكمصداقية إذا بدكم، لأنه رئيس الوزراء ألبانيزي مثل عم بيوصل له شعب الأسترالي رسالة أنه أنت كذبت علينا، أنت أخليت بوعودك. والشي اللي قاله أنه نحن ما كذبنا رغم كل الوعود اللي أطلقها بالتحسين الوضع المعيشي، لما تحسن الوضع المعيشي خليه يروح رئيس الوزراء على الشوبينج سنتر ويشوف أنه الغلاء اللي موجود والحاصل عنا بأستراليا، هذا بالإضافة للكهرباء اللي كان وعد كمان بتخفيضها ما تخفضت، ساعدنا هونيك فترة وخلص ومش الحال، هذا بالإضافة للضريبة اللي كان وعد أنه ما يمس بالضريبة، كمان اليوم عم نشوف فرض الضريبة والنيجاتيف جيرينج. هيدا كيف هيدا رئيس الوزراء كلهم هودي ما اعتبرون كذب؟ لا هودي انتو فهمتوا علينا غلط عن جد، يعني انه عم بي ما بعرف اذا عم يضحك على شعب بهالطريقة، انه هالقد مستغبي الشعب، هل بهاي المعنى انه هالقد رئيس الوزراء مستغبي الشعب لحتى يقولون أنه نحن لا ما كذبنا بوعودنا، نحن بس هيك غيرنا بموقفنا؟ يه أنه الشعب الأسترالي اللي بينتخب على أساس الوعود الانتخابية، أنت على شو بتنتخب؟ خلينا نطرح هيدا السؤال مستمعينا، أنتوا على شو بتنتخبوا؟ ليه بتصوتوا لحزب معين؟ على أي أساس؟ على سواد عيونه مثلا للرئيس، أم على أساس برنامج انتخابي، على أساس الوعود الانتخابية أنه بيوعد بشيء أنتوا على أساسه بتنتخبوا؟ اليوم رئيس الوزراء ألبانيزي اللي كان وعدنا بكل هالأشياء اللي سبق وذكرتها، وبيطلع اليوم بيقلنا أنه أنا ما كذبت، أنا ما كذبت، ما أخليت بوعودي، أنا بس غيرت موقفي لتتناسب مع الأشياء الجديدة. فهل برأيكم مقنع بكلامه رئيس الوزراء؟ خليني أرجع ذاكر كمان بموضوع كتير مهم بالنسبة للموازنة اللي طرحها وزير الخزانة جيم شالمرز، يلي تعتبر يعني أسوأ موازنة وما حصلت على هيدي الشعبية unpopular budget من عام 1993، وقت بول كيتينغ يلي كمان كانوا بوقتها طرحوا موازنتهم وهيدي اللي شكلت غضب وبالنهاية أطاحت ببول كيتينغ من بعد هذه الموازنة اللي كانت كمان ما لقيت أي أصداء وما لقيت شعبية كبيرة، وهيدا اللي أثر بالنهاية على شعبية بول كيتينغ واللي صار في إطاحة فيه بالوقت الانتخابات. كمان تاني أسوأ باجت هي بعهد توني أبت والوزير الخزيني كان بوقتها جو هوكي يلي كمان طرح الموازنة وما لقيت أي أصداء جيدة. فاليوم جيم شالمرز يلي طرح موازنته وكمان بنفس الوقت ما لقيت أي أصداء إيجابية وعدم رضا على هذه الموازنة اللي هي تعتبر أسوأ بادجت من وقت 1993 من عام 1993. وبيطلع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ليقلنا أنه أنا لا ما كذبت, أنا غيرت بس هيك بموقفي بس, أنه مش كل الوعود اللي كانوا أطلقوها ما عادي ما ماشي, بس كل الوعود اللي أطلقوها كان على أساس الناس انتخبت على أساسها, ولكن عند رئيس الوزراء لأنه أنا ما غيرت بموقفي, ما غيرت ما كذبت, بس أنا غيرت هيك كموضوعي. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء على 02-96-33-330. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على الهواء بهيدا الموضوع, لأنه بنهاية اليوم مثل ما شايفين الوضع بأستراليا, الوضع المعيشي والوضع الاقتصادي على المحك, يعني قدي في فعلا في عائلات عم بتكون بيكون في أمامها كتير من التحديات وكتير من الأزمات. النهار السبت كان الأوكشن, يعني انخفض الأوكشن 6%, لشوفوا قدي اليوم عم بيكون في للحقيقة في معاناة, والعالم خايفة, يعني في خوف عند الناس. خلينا نتابع مع أرائكم على الهواء 02-96-530. معنا من منطقة طرباتا سيدني, معنا سعيد, صباح الخير.
1: صباح النور لإلك لمستمعين كرام مدام كلود.
0: صباح النور, شو تعليقك سعيد على هالاستطلاعات الرأي الأخيرة, وهل فعلا رئيس الوزراء ما كذب مثل ما عم بيقول, أنه هل أقنعك كلامه؟
1: مدام كلود خلينا نكون واقعيين اليوم, رئيس الوزراء لما حكى على نيجاتيف جيرينج, لما انت بتشتري بيت مثلا والمستثمر بيظبط وبرجع بهيدا, ما كنا بالوضع اللي احنا فيه هلا, وما كان في حرب الخليج, وكان كل شيء ماشي على ما يرام. فجاه حصل اللي حصل بالخليج, وضربه الخليج اثرت اقتصاديا دوليا. نحن لما بنسمع البنك الدولي لأول مرة بتاريخ البنك الدولي بيحذر من ركود وبيحذر من انهيارات اقتصادية بالعالم, هيدي إسا ما صارت بحياتها من وقت ما انتشأ البنك الدولي لحديت الآن. بعدين ليش نحن عم ناخد أهمية كبيرة كرمال النيجاتيف جيرينج, يلي هن المستثمرين يلي هن خربوا السوق, هن والأيجن تبع الريل استيت, هن اللي علوا الأسعار وهن اللي خربوا السوق وهن اللي دمروا الوضع الاقتصادي بالبلد. ليش هن خايفين؟ لانه كرمال بدهم يغيروا بالنيجاتيف جيرينج, وهذا من حق الدوله. ليش هن لحتى يستفيدوا؟ لما بيجي المستثمر بيزيد على هذا البيت وفي شي 7-8 بدهم يشتروا الفيرست هوم بايا, يعني اول بيت استثمار, ما بيعطوه مجال, هن بيشتروا بيهبطوه بيعمروا وبيعملوا المربح. بعدين إضافة لهذا المشان فوق النيجاتيف جيرينج اللي هي الكابيتال جين تاكس, هلأ اليوم الدولة كانت عم تاخد منه 50%, هلأ صار بدها تاخد 75% من الأرباح وتعطيه 25%, لأنه إلهم زمان بيستثمروا وبيستثمروا الدولة بحد ذاتها. هالمرة عطوا مجال للفيرست هوم باي. وبعدين إذا ما بتطلع على ديلي تيليجراف أون ساندي بيقولوا لك انه العقارات هبطت 30%, وهيدي 30% قصة محتمل تهبط لسه اكتر, لانه الوضع الاقتصادي منو سليم ورايحين للأسوأ. مدام كلود
0: تصور انه الاوكشن بعنا بيستدني كانت قبل الباجت كانت 55.2%, الويك اند اللي اجت وتلت الباجت بعد الباجت يلي هبطت ل 49.2%, هيدي بسيدني. اما بميلبورن 58.7% هبطت لنسبة 55.2%.
1: فاذا مدام كلود
0: تفضل,
1: عفوا الانقطاع, هيدي مدام كلود بتبين بتبين انه الوضع الاقتصادي مش باستراليا بس مدام كلود. نحن رايحين لجلوبال شت داون. اليوم لازم العقارات، احنا كنا لما جينا لهالبلد بال77 و78 كان ينحط الباك شهر وشهرين وسنه ما ينباع، وكانت العالم عم تستفاد من العقارات. اليوم لما دخل
0: بس ما تنسى انه سوق العقارات يلي هو محرك الاقتصاد هون باستراليا
1: سوق على عيني مدام كلود. بس المستثمر شو عمل للفيس هام باي؟ ولا شيء. المستثمر هو كان كل همه أرباح ويعلي الأسعار. إجت هلأ الفرصة هيدي لحتى المستثمر يدفع الثمن.
0: بس عندك
1: والأيجن في... يدفع الثمن لأنه الأيجن هو أكبر
0: كان. أي بس في عندك
1: يضرب العقارات.
0: نعم بس في عندك كمان سوء الإدارة لدى الحكومة هو اللي كمان كان له تأثير الأكبر، يعني كمان سوء الإدارة هو اللي وصلنا لهم. بدي أرجع ذكر يعني كمان اليوم فيما يتعلق بالنسبة لبعض المعلومات اللي بيبين أنه رئيس الوزراء يلي عنده بيت ومأجره بمنطقة كوبانا، وكمان توني بيرك يلي عنده 60 بروبرتيز. فخليني اسمع رأيكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 0296530 بالنسبة لهذا الهبوط اليوم اللي اجى مباشرة بعد الأوكشن اللي هبط بعد الموازنة بنسبة 6%. هيدا دليل شو؟ خلينا نسمع إذن أراءكم وتعليقكم على الهواء على أي موضوع عم يمرق بيه مشوارنا الصباحي. 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق إذن مباشرة على الهواء. كمان بعيدي عن الموازنة وبعيدي عن الاستطلاعات الرأي، ما بعرف إذا سمعتوا بالويك اند حدا من الصحفيين عاملين معه كان انترفيو، كلامه لكلام ما بعرف كيف ممكن الواحد، انا ما بعرف اذا بقدر سمعكم اياه على الهواء لانه كلام مؤسف جدا. بيقول احد الصحفيين انه لبنان كان بلد للدعارة ملمح الى المسيحيات فيه، فيعني قدي للحقيقة كلامه مفروض يتحاسب عليه، مفروض يتحاسب عليه. هيدا الكلام المسيء بحق لبنان وبحق فئة معينة من الشعب اللبناني، هيدا أمر مؤسف أنه مثل هؤلاء الأشخاص ينعطن لقلوا الميكروفون والمنبر لحتى يطلعوا يروجوا لهذه الأفكار المسيئة. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمي مع تعليقاتكم على الهواء. معنا رائد من منطقة بيرث سيدني. صباح الخير لك رائد.
2: صباح الخير سكلوس وعلى مطار.
0: يا هلا صباح النور.
2: داخل كان يحكي صار كلام صحيح صراحة، الأمور تغيرت، هو جاب السبعينات والأمور تغيرت والعقارات زادت والآخر، لكن ما هو ما بدي يحط اللوم على الحكومة. الحكومة لما جاءت لحد الآن يعني ارتكبت أخطاء استراتيجية، يعني هذا النقد الجيرنج اللي يحكي المستثمرين، من هم المستثمرين؟ معظم المستثمرين في قطاع العقار أنا ما مستثمر الحمد لله وشكر، هم اللي يعني البوليسمان النيرسز الناس الاستراليين يشترون بيت ويأجرون اوكي ويستفادون من الخصومات بالضرائب.
0: نعم.
2: وبالاخير لما بعد عمر طويل ينطون لاولادهم. المشكله اذا ضر هذا القطاع نقدر بقينا قطاع الاسكان ضر راح ياثر على القطاع الايجارات، قطاع الايجارات بشكل هائل. ف يعني بدي اصلاحات جذريه صراحه. العمال جاونا قبل 5 سنوات وظلوا يصرفون الانفليشن الحاصل بالبلد مو اصله خارجي، جزء منه خارجي، الحرب الاخيره وحرب اوكرانيا هذا جزء بسيط 20-30%، لكن جزء اكثر هو الداخل.
0: نعم في كثير من الدول اللي عانت من الانفليشن وتعافت
2: لكن رجعت تعدلت. بالضبط، الاتحاد الاوروبي عندك امريكا
0: كلنا نتذكر الأزمة المالية حتى باليونان قديه كان في أزمة مالية خانقة بعد كم سنة بتلاقيها أنه عم نحكي عن مش على الانفليشن عم نحكي عن أزمة مالية فتحسن وضعهم بعد سنتين لأنه حطوا خطة قدرت رجعت نهضت بالبلاد. نحن لا بدنا نعول دائما بدنا نحط الملامة على الأحداث اللي بتصير بالخارج.
2: اكزاكتلي هذا الهروب لأمامه وعنده حلول توقيعية ما عنده حلول جذرية. العمال دائما يرقعون انت شوية مصاري مثل فوادي الكهرباء انت شوية مصاري معرف شو ما في حلول للإسكان ما في حلول للهجرة. اوكي وطيب انت جاب مليون واحد اكثر مليون واحد طيب انت غير توفر المساكن هذا خلى ضغط هائل على الموارد الدولة وخصوصا قطاع الإسكان وهذه الطفرة في اسعار المنازل بسبب الهجرة.
0: نعم
2: معظم المهاجرين يجون العقد يجون الهنود ما يجون بلا مصاري يجون مصاري يشتري مثلا بيت وبيتين وثلاثة فجزء أساسي من الانفليشن ركود التضخم داخل البلد أساسه سياسات بنية الخبراء.
0: نعم بكل الأحوال يعني بسؤال بس هيك بدي أطرحه هيدا الشيء اللي بدي أرجع أذكر فيه لأنه سبق وذكرته قبل شوي بالنسبة لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي بيقول أنه هني ما كذبوا هني غيروا بس بموقفهم. هل برأيك أقنعك كلام رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بكلامه اليوم الوعود اللي كانت أطلقتها الحكومة واللي نكسوا فيها واللي أخلوا بوعودهم هيدا شو بتعتبره؟ هيدا مبرر أم هو فعلا يعتبر كذب سياسي؟
2: التكلور دي تجاوبت على السؤال القصي هو وعدنا 270 دولار فاتورة الكهرباء أقل بالسنة. أنا عندي السؤال الفنار أول ما جاء البنيزي قبل يبلش كان تدفع 200-250 مرات 105 مع الصلاة الفنار 6.6 أوكي حان يدفع 800,000. إذا في ناس باقين في الكاسيد ولا فدورانهم العمال لأن ما أصل الحب بس انطيني مجال برع عبيل انطيني يعني منطقة اقتصادية نجحوا بيها الإسكان الهجرة ما نجحوا التضخم اللي صار معظمه داخلي بسبب سياسات الصرف الهائلة على القطاع العام وزيادة الرواتب هذا اللي أدى إلى طريقة هائلة.
0: شكرا لك على المداخلة طبعا رائد من منطقة بيرث سيدني. بحب أرجع أذكر مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا على 02-96-530 بحب أرجع أذكر بالنسبة ل هبوط نسبة الأوكشن كانت خلال الويك أند بعد طرح الموازنة هيدا اللي بيبين على أنه قدي فعلا العالم متخوفي قدي العالم تترقب المرحلة المقبلة لأنه عم يكون في هيك خوف وقلق يعني وهيدا الشيء اللي أدى إلى تراجع بالمبيعات الأوكشن خلال نهاية الأسبوع. حب أرجع أذكر مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق فيكم تشاركونا 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. بذكركم مستمعينا سواء كنت عامل أو رب عمل عندك الحق بأنه تكون بأمان وبتوقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة بمكان العمل. اليوم عندكم هيئة WorkSafe بتساعدكم على فهم حقوقك ومسؤولياتك لحتى تقدر من التحدث عن السلامة بمكان العمل. السلامة بمكان العمل هو هدفهم الهدف يلي بيجمعنا وللحصول على معلومات مترجمة فيكن زيارة worksafe.vic.gov.au/arabic. فأذان برجع بكرر worksafe.vic.gov.au/arabic عربيك. للتحدث إلى شخص بيحكي بلغتكم اتصلوا على الرقم التالي 131-450 بين الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 5:30 مساء من نهار التنين ولغاية نهار الجمعة. منكمل احنا وياكم إذن مستمعينا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء بعيد عن السياسة شو تعليقكم على شيء اللي صار لها السيدة اللي كانت عم تعاني من حالة نفسية وأكيد كتار يلي شافوا صورها وهالفيديوهات اللي انتشرت عبر السوشيال ميديا. سيدة كانت عارية عم تعاني من مشاكل نفسية بيقوم شخص بيصفعها وبيضربها والناس بتقعد بتصور المشهد بدل ما الناس تركض لحتى تغطيها وتستر عليها وتكون حدا يعني تتعاطف معها، لأنه المرأة منا بكامل عقلها، منا بكامل قواها العقلية، فتتعرض لمثل هذه الأمور، الضرب والبهدلة. والأنكى من هيك هو التصوير ونقل بعض المواقع الإلكترونية وبعض الصحافي عنا نقل الصورة بهالشكل، هالصورة اللي فعلا بتلوي القلب، لأنه إنسان طبيعي ما بيتصرف بهيدي الطريقة، أو إنسان ما عم بيعاني مشاكل ما ممكن يتصرف بهيدي الطريقة. بدل ما نساعدها ونقدم المساعدة لها، منقوم منضربها ومنقوم منصورها. خليني اطرح سؤال عليكم، شو تعليقكم على هؤلاء الأشخاص يلي بيصرفوا بهيدي الطريقة وبهيدي الوقاحة وبهيدي والصحافية اللي بتنقل هذه الصور وبتنقل الفيديو بالكامل؟ عن جد شيء مؤسف. أما اللي اتهم هيدا الفيديوهات، يعني كمان المقابلة اللي كانت مع أحد الصحفيين واللي اعتبر أنه لبنان كان بلد للدعارة، أنه هيدا برأيكم مش مفروض يتحاسب؟ هيدا شخص مش مفروض يتحاسب وينحط بالسجن، يعني عدد تشويه السمعة وتشويه سمعة البلد. يا نسي أنه في عنا كبار المفكرين والفلاسفة والثقافة اللي طلعت من لبنان، كبار الكتاب والشعراء، يعني هيدا الأمر اللي فعلا مزل، بشع أنه يطلع واحد ينسمح لقلو يطلع يحكي بهيدي الطريقة. خلينا نروح لاستراحة ومن بعدها منتابع مع تعليقاتكم على الهواء. معنا اتصال من مخلص من منطقة بانكستاون سيدني. صباح الخير.
3: صباح النور. بالنسبة للقانون النيجاتيف جيرينج،
0: نعم،
3: لازم نحيي الحكومة هذا الخطوة الجريئة، لأنه إذا كان القانون هو لمنفعة الأكثرية لازم نأيده. أولا النيجاتيف جيرينج هو يستفيد منه الأشخاص اللي هم بحالة مادية جيدة، أما عندهم استثمارات.
0: بس
3: كابيتال جاين تاكس كمان انه خطوة منيحة، ونتائج كانوا فيري فير، لانه المستثمر الحالي القانون ما بيطالوا حتى يبيع البيت اللي عنده او الانفستمنت اللي عنده يبيعه، بعدين اذا اشترى بيت جديد بيطبق على القانون الجديد.
0: ايه بس هيدا ما بيضرب قطاع البناء برأيك؟ انه هيدا ما بيأثر؟
3: لا بالعكس، لانه البناء الجديد ما بيشمل القانون الجديد، يعني عطوا حوافز للي يبدو انت هذا شيء بيت جاهز اوريدي، انت ما عملت انتاج بالبلد، لا من استفاد الايجن والمحامي.
0: طيب وهالناس اللي اشتريت بيوت من زمان
3: لما بتبني بيت عم تخلق انتاج، عم تخلق ايجابات، هون في حوافز. لا خطوة كتير جيدة، انا الحكومة اللي بتعطي حوافز للناس اللي عم تخلق شغل، عم تخلق انتاج، بينما الاملاك الجاهزة هذه ما بتفيد البلد، بيجي بيستفيد منها المحامي والايجن. ما في يعني أي إنتاج للبلد. بالنسبة للتضخم، يعني في شغلة ما حدا بيشير عليها، قليل اللي بيشير عليها.
0: نعم.
3: هو خصصة لما أنت اقتصاد البلد والبنى التحتية بيصير تحت الـprivatization، هذا اللي بدنا نتوقعه، لأنه شركة الكهرباء مثلاً for example. ليش بيزيدوا الكهرباء كل سنة 25% 30%؟ لأنه بيعرفوا أن الناس بدها تشتريها غصبا عنهم. البنى التحتية الأساسية لازم تضل مع الدولة، فلا بجزء التموني تلولي شيوعي، بس شوفي كل الشركات الناشعة من أساسها الحكومة، مثل كوانتس، جي اي او، كومونز بانك، بيعوا. ليش بيعوا؟ لأنه كانوا تحت ضغوط السياسات الخارجية، لازم تخصصوا اقتصاد ما بدنا يدخلوا الانتخابات، يعني معناتها نحن ما عندنا ديمقراطيه.
0: شكرا لك مخلص على مشاركتك، وهيدا بطبيعة الحال اكيد رايك وتعليقك، شكرا لك. ولكن قبل ما تروح، السؤال اللي كنا بعدنا عم نطرحه، هل برايك رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ما كذب وما أخلى بالوعود، إن كان بالنسبة لكلامه عن غلاء المعيشة عن الضريبة، هيدا كيف فسرته؟ كيف أنا كيف هاي تغيير بالموقف؟
3: السياسي هو إنسان عادي، ما في نبدأ المستقبل، صار في تغيير بعكس الوعود اللي وعد فيها، عنده مضررات، لا لازم نعذره.
0: طب عزرني بأول ولاية، نعذر بأول ولاية، نعطى فرصة بتاني ولاية كمان، أنه ما يعني أنه هيدا كيف بينعكس عليك، أنه يعني هون ما بيبين أنه في كذب بالنسبة للوعود. تاني شيء، أنت على أي أساس بتنتخي؟ مش على أساس الوعود، مش على أساس البرامج؟
3: لا أنا بنتخب على أساس ما فعل عمي للدلال، أنا بنتخب، أنا بيش منطلع مش من معرفة شخصية.
0: أو أوكي، إذا كانت المنفعة المنفعة البلد، يعني كيف بتكون مش على أساس الوعود وعلى أساس الخطط يلي بتضع الحكومة، أنت على هيدا الأساس أنت بتنتخب؟ إذا بتشوف مثلا إذا هني عم بيعملوا خطة مزبوطة لمصلحة البلد بتنتخبون صح؟
3: أنا بالنسبة لي هذه خطة جريئة، ودائما السياسة ما لازم ياخد خطة شعبية مش عايز نرجع ينتخبوه، لازم ياخد خطة جريئة لإنقاذ البلد وليس
0: لإعادة
3: انتخابه.
0: عظيم، شكرا لك مخلص، أهلا وسهلا فيك، بشكر اتصالك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا 02963333 0. خليني اسمع رأيكم بالنسبة للاستطلاعات، الرأي الأخيرة اللي كانت كارثية لحزب العمال ولرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بعد طرح الموازنة لهيدي بترجم عدم رضا المواطن اليوم على إيدي الحكومة. رح نتابع نحن ويكون إذن مع بريك، من بعدها رح يكون معنا دكتور حمدي بولوس لمتابعة اليوم عودة إيبولا، فيروس إيبولا اللي عم ينتشر بقوة بأفريقيا. خليكن معنا عبر تؤمي أستراليا، منتابع من بعدها.
4: تعدي عن جهتي، لست بجهتك.
5: حسناً أنتما الاثنتان، اهدأ لقد اقتربنا. حسناً حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
6: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
7: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
8: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
9: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
10: أكثر من 30 سنة
9: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755726. عشتار.
11: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
12: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
13: الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون راديو 2ME أستراليا.
0: سوا منكمل نحن وياكم لقائنا الصباحي على 16:38 متابعة بهالأثناء بلقاء مباشر مع دكتور حمدي بولوس لمتابعة انتشار فيروس إيبولا اللي انتشر مؤخرا بجمهورية الكونغو الديمقراطية مع امتداد الحالات لأوغندا وأصبح الوضع مخيف. هيدا ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية والوفيات المبلغ عنها لهلأ بين 80-88 حالة وفاة مع ميات الحالات المشتبه فيها. رح نتابع مع دكتور حمدي لناخد بعض التفاصيل والمعلومات حول هذا الأمر. دكتور حمدي يعطيك ألف عافية, صباح الخير.
14: صباح النور كلود, صباح الخير جميع مستمعي 2ME. It's my pleasure to be with you on air.
0: شكرا لك دكتور حمدي. شو فينا نعرف يعني عن فيروس إيبولا اللي رجع اليوم الحديث عنه, وبالوقت ما هي عوارضه يعني وكيف ممكن الواحد يتلفيه؟
14: هو الحقيقة الفيروس موجود منذ قدم الإنسان ومتوطن بإفريقيا وبالأكثر بالمانكيز وغيرهم من الحيوانات الأليفة والغير أليفة التي تسكن الأدغال, لكن طبعا انتشر بالآونة الأخيرة وشفنا انتشر من حوالي 2 أو 3 كمان. والسبب في هذا هو إن الرجل الأبيض يذهب إلى إفريقيا ويتلامس بطريقة أو بأخرى مع الحيوانات فتنتقل الفيروسات ومنها فيروس إيبولا إلى الإنسان, إلى الرجل الأبيض الذي يذهب إلى البلاد الأخرى اللي هي الأنجلو ساكسون كونتريز البلاد الأجنبية وينقل معه هذا الفيروس. لكن thankfully the virus, يعني نشكر الله, this virus is not as serious so far as much as COVID was serious. والسبب في هذا هو أنه ليس respiratory virus. It's not a respiratory virus. لا ينتقل بالرذاذ, بالعطس, بالسعلة, بالكلام, لكنه ينتقل بالبودي فلويدز. البودي فلويدز يعني السوائل الجسمانية من لعاب, ممكن يتنقل بالكيسينج من أيضا الدم, البول, الخروج, الفيسز, الفضلات عندما تخرج من جسم الحيوان. فطبعا أكثر الناس المعرضين لهذه الأشياء هم الفيتس, هم الدكاترة البيطريين الذين يتعاملون مع الحيوانات, أو حتى التورست اللي بيروحوا يمسكوا القردة, السعدان والببغانات والمونكيز ويحضنوها بإفريقيا. وإحنا نعرف أن إفريقيا يمكن هي البلد أو القارة الوحيدة اللي فيها open safari, بمعنى جنينة حيوانات زو أوبن, ممكن ان انت تاخد الجيب ومعك طبعا التور جايد وتروح تشاهد الحيوانات المفترسة امامك, أليفة ومفترسة. وحتى العشاق اللافرز بيروحوا إفريقيا ويقضوا ليلة رومانسية بالأدغال ويشوفوا المونكيز jumping from one tree to another ويمسكوهم ويحضنوهم وكل هذه الأشياء. طبعا هذا ليس خطأ بالدرجة الأولى, لكن لابد من أن نتوخى الحذر في هذا المضمار. فطبعا هو بينتقل بالbody fluids, saliva, feces يعني stool, الكاكا يعني بول, يورين, الدم, أيضا بالدموع. فتخيلوا, فلو القردة بكت لا تمسح دموع القردة, اتركها لا تتلامس حتى مع الدموع. الشيء اللي هذا ما يطمن إلى درجة كبيرة وهو أنه it's not a respiratory virus بالدرجة الأولى, it's a GIT virus, gastrointestinal virus, بمعنى للجهاز الهضمي عندما نتلامس مع البودي فلويدز ونأكل وبدون غسل الأيادي وخلافه. هذا هو الشق الأول من سؤالك يا كلود.
0: نعم.
14: الجواب على الشق الثاني إن هو ما هي أعراض الفيروس الإيبولا. الأعراض تبدأ بشوية respiratory symptoms, سعلة, نشفة, شوية حرارة, running nose, sore throat، لكنه يتطور إلى، لأنه هو فيروس جهاز هضمي بالدرجة الأولى، يتطور إلى قيء واستفراغ وأيضا إلى دم، بنبق دم أو ننزل دم في الخروج أو كمان نزيف داخلي.
0: نعم.
14: وهذا هو هذه هي الخطورة. أخطر من كوفيد نجد الإيبونا أنه يؤدي نزيف داخلي لا ترى الدم، لكنه ينزف داخل جسم الإنسان ولا يراه الإنسان ولا يراه الطبيب.
0: نعم.
14: ويغمى على الإنسان ويفقد وعيه بسبب فقدان الدم داخل جسم الإنسان. فطبعا هناك شيء أفضل من الكوفيد موجود بالإيبونا، وهو أنه it's not a respiratory virus، ينتقل بالسعال والbreathing، لكنه أيضا ممكن يسبب، وهذه هي الخطورة، نزيف داخلي. هل في طبعا فاكسين ضد هذا الفيروس؟ هناك 2 فاكسين مرخصين بالهو World Health Organization WHO، وهذا الفاكسين بنعطيه للي بيتعاملوا مع الحيوانات بإفريقيا، الدكاترة البيطريين، الأطباء اللي بيروحوا يعالجوا الناس اللي تعبانين والفقراء بإفريقيا، اللي عندنا إحنا بأستراليا عندنا Peace Keeping Forces بإفريقيا، بالسودان، بإثيوبيا، بالميدل إيست، فعندنا الجيش الأسترالي له وجود بإفريقيا، بنعطيهم أيضا هذا الفاكسين. وهلما جرى طبعا لا نعطي الفاكسين لكل السياح التورست الذين يبتغون أن يزوروا الدول، لكن ننصحهم الوقاية خير من العلاج. تجنب الدول الموبوءة اليوم، يوغندا، تنزانيا، كينيا، وجنوب السودان أيضا لم تذكر بالميديا لكنها موجودة بجنوب السودان، وأيضا المناطق الموبوءة بأمريكا الجنوبية اللاتينية، لأنها تنتشر هذا الفيروس، ينتشر انتشارا.
0: هل عندك تخوف دكتور حمدي من تحوله إلى وباء مثلا مثل كوفيد؟
14: هو الحقيقة يس أند نو، وأسئلتك هي السهل الممتلع يا كلود. السؤال، الإجابة على هذا السؤال يس أن نو. هناك تخوف يس أن نو، هناك نو لأن عندنا جود هايجين بأستراليا، لكن هذا لا يمنع انتشر الكوفيد، وإحنا عندنا أيضا جود هايجين، يعني صحة عامة، وسائل صحة عامة. المشكلة ليست في أي فيروس، لكن في أن الفيروس ممكن يغير من شكله، وهذه لا تعملها البكتيريا. البكتيريا لا تستطيع أن تغير من شكلها، ممكن تعمل مناعة ضد الانتيبيوتكس، to develop resistance against antibiotics. This is bacteria. With viruses, they change their appearance, they change their way, their methods, their means of penetrating the human body عن طريق mutation. وشفناها في الكوفيد، شفنا في الكوفيد ابتدى كوفيد وبعدين دلتا وبعدين أوميجا وبعدين انتشر انتشار النار بالهشيم. فالإجابة على السؤال يعني نتوخى الحذر، لكن ممكن إذا غير الفيروس الإيبونا شكله بحيث أصبح عنده القدرة أن ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، وأصبح ينتقل من الإنسان إلى أخيه الإنسان، فطبعا سوف تكون هذه another pandemic في كل العالم. إلى هذه اللحظة إيبونا ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان، لكن هل ينتقل كمان الإيبونا من الإنسان بطريقة رهيبة إلى، ممكن وممكن نشوفه إلى، طبعا سوف يكون هذه هي الطامة الكبرى. نعم. وسوف تكون هذه هي مشكلة أخرى. فطبعا الفيروسات بتغير شكلها، وهذه هي الخطورة. البكتيريا لا تغير شكلها.
0: نعم.
14: ممكن تعمل مناعة ضد الأنتيبيوتكس، وممكن نعمل أنتيبيوتكس أقوى يتغلب على مناعة البكتيريا، لكن الفيروسات بيكون صعبة المراس، صعب أن نطوع لها العلم في الدفاع عن أجسامنا. طبعا في الآخر نختم ونقول أن دايما بنقول الأشياء الصغيرة هي اللي بتعمل مشاكل، كما يقول الأعراب بالجزيرة العربية بلاد الحجاز بالمملكة العربية السعودية، يقولون، وهذا فعلا كلام جميل، أن أكبر النار من مستصغر الشرر. يعني النيران عندما تلتحم بيوت ومساكن وخيم الخيام الكبيرة، فهذه بتكون من شرارة بسيطة من مستصغر الشرارة. بالعلم والطب والفيروسات أيضا المشاكل تأتي من الفيروسات الصغيرة التي لا نراها بالعين ولا نراها بالميكروسكوب، بل أحيانا تختفي أيضا تحت الميكروسكوب فنجد لهم الميكروسكوب الإلكتروني إلكترونيك ميكروسكوب، وهو غير متوفر حتى بالمعامل العادية بالمناطق، يعني لابد أنه يكون موجود بالبيك تيتشينج هوسبيتلز، الهوسبيتلز الكبيرة التيتشينج هيل they can afford buying and establishing microscopic electron microscope. أصغر الشيء أصغر الميكروبات ممكن تفتك بالإنسان، وهذا يعرفنا أن أفضل شيء لنا أن نحترس من الأشياء الصغيرة. في القديم منذ 3000 عام كتب الملك سليمان الحكيم الذي ورد اسمه ذكره في كل من كتب الأديان الثلاثة التي ترعرعت بين الشرق أوسطيين، ذكر بالتوراة المقدسة وكتب 3 كتب، كتاب الأمثال، كتاب الجامعة، كتاب نشيد الأنشاد، ذكر بالإنجيل الشريف، ذكر بالقرآن الكريم. ماذا قال الملك سليمان؟ كتب في كتاب نشيد الأنشاد: خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقلعت. كان يتخوف ليس من الثعالب الكبيرة التي نراها والتي نستطيع أن نضع فنس أسلاك شائكة تحمل كروم منها، لكن الثعالب الصغيرة الصغار التي تستطيع أن تنفذ من الفجوات الصغيرة، لأن كرومنا قد أقلعت. أقلعت يعني ليست أقلعت، أقلعت لكن معناها باللغة العربية الفصحى ازدهرت وردت أثمرت. فبعدوا خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا على وشك أنها تعطي الثمار قد أقلعت. دعونا نتوخى الحذر من الصغار من الكبائر، وباللغة العربية يقول لك في خطايا كبائر وصغائر كلها واحدة، الصغائر هي التي تفتك بالمجتمع. خذوا لنا، ابعدوا، امسكوهم الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقلعت أي أثمرت.
0: لهون بدي أشكرك دكتور حمدي بولوس. رح نروح لبريك، من بعدها منتبع سوا مشوارنا عبر راديو توعمية أستراليا، ولكن بدي أرجع للموازنة يلي اليوم اللي عم بيدافعوا عن القرارات اللي اتخذتهم اليوم الحكومية بالنسبة للنيجاتيف جيرينج والكابيتال جين تاكس، اللي بدي أذكر أنه أوراق الموازنة الخاصة بالحكومة يلي قالت وبكل وضوح أنه رح يكون في هونيك عدد أقل من المنازل والأجارات رح ترتفع. هيدي هي أوراق الموازنة الخاصة بالحكومة، مش نحن اللي عم نقول هيدا الأمر، إنما هيدا اللي ورد بالأوراق اللي قدمتنا الحكومة في هذه الموازنة. رح نروح لبريك ومن بعدها منتبع سوا مشوارنا من توأمية أستراليا.
15: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
16: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
17: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
18: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
19: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا. News.
20: ABC News. Ted O'Connor with the top stories. Sydney's auction clearance rate has dropped to its lowest level.